No. Are you sure? Look behind you. Who is this? You don't know that.

موسيقى نون ستوب على الفريكونس رقم واحد في تونس. موزايك FM.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند. ميرا.
1: يصبح الخير يصبح النور. نسلم على كل مستمعينا، مرحبا بكم اليوم لحد 10 ماي 2026، وتوا 6 نتاع الصباح، وانتم تسمعوا في برنامجكم برنامج الويكاند. صباح الخير ويكاند على اذاعتكم الاولى موزايك فام. كل عاده والعويد الصبحيه نعديوها مع بعضنا، ما تفرقوناش، قعدوا معنا احنا من 6 نتاع الصباح حتى لعند الاول. نبداوها بموسيقى تونسيه اللي تعدى وفات يغنيها الراحل الفنان الجميل الهادي جويني. انا شنقول لكم، نقول لكم نهاركم طيب، نهاركم أسعد ليالي.

0: 36 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور، نسلموا على كل مستمعينا، ان شاء الله نهاركم طيب، نهاركم اسعد الايام. يلا ناخذ فكرة على حوالي طقسنا. ميتيو يا سيدي، بالنسبة للتوقعات الجوية تاع اليوم لحد 10 مايو 2026، الطقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال، الحرارة في استقرار نسبي. احنا هكا ولا هكا؟ صحيح ناخذوه شوية اخر ساعة اخرى من المعهد الوطني للرصد الجوي. ميتيو
1: صباح الخير ويكند.

0: الستة سبعة خمسين دقيقة. رجعنا لكم يسبح الخير يسبح الأنوار. سلموا على كل مستمعينا. احنا خلطنا ساعتنا الثانية باش نكلموا فيها المعهد الوطني للرصد الجوي، ناخذوا من عندهم كل تفاصيل طقسنا. زد عندنا فاطمة حاضرة وحاضرة معاها دقيقة حظ. نجيو للموزيكا خسارة باش نقولوا والله ما هذيك هي الدنيا، معناها للراحة للجميل الفنان الكبير هاني شاكر. نعدي لكم مقطع من غير ليه، هو حكى عليها في انترفيو، قال مشيت لمحمد عبد الوهاب قلت له نتمنى اني نسجلها الاغنيه هذه، قالوا لا ما تسجلهاش غنيها في المباشر. فيحكي قال انا خفت ياسر ولكن يكون هي تكون احسن حاجه عملتها في حياتي. احنا نقولوا له معناها احسن حاجه عملتها في حياتك وعملتها لنا احنا والفنان عمره ما يموت. يلا هنخليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الاخبار واحنا نرجعوا لكم.
1: صندوق شفا. Life is life. La la la la la. Life is life. والله مريضة واللي تنشطح والنقص في الكوجينة صحيفة دراع خليته اللي قلت ندور دمي هالغنية حياتني. سنة 2016 مبروك علينا. Life is life.

0: حتى احنا في توت الجيل متاعنا نعرفوش يقولوا كلمة باهية، ما يعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعتهاش.
1: بالله لنا حتى انا
2: بقول لها صباح الخير، هما بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي يعني.
0: انا اشتريت اشوف ماشي شملت
3: يا اخي كيف واحد بيش يوقف كرافته يحطها فوق ناره ويدخل بها للسيج ولا كيفاش بيش يعمل؟ ما فين تمشي ترقى الخط احمر وفين تمشي تخاف؟ مش نرمال ومش مش نرمال الشنكيل هذاك.
0: ديل ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز، على شنو هي البوز؟ يلموا في الجامات وفي القلوب عندما تعمل بوز بوز بوز.

0: صوتك للصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71 113 013.
2: 71 113 013.
0: سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا

0: موقفك صوتك يوصل. صندوق عجب على موزيك FM يوصل صوتك. راديو موزيك FM تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزيك FM تحية طيبة. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد رئيسة الحكومة السارة زعفران الزنزري تؤدي أيام 10 و11 و12 من ماي الجاري زيارة رسمية إلى جمهورية كينيا، وذلك للمشاركة في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية التي تنعقد تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو، والتي ستنعقد يومي 11 و12 من ماي بالعاصمة الكينية نيروبي. وستنتظم بالمناسبة جلسات عامة تخصص للتباحث حول ملفات الانتقال الطاقي والتصنيع الأخضر، السلم والأمن وإصلاح المنظومة المالية العالمية. كما ستبحث هذه القمة سبل صياغة شراكات اقتصادية متكافئة ترتكز بالخصوص على دفع عجلة الابتكار ودعم النمو الشامل وإيجاد حلول عملية للتحديات المشتركة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي تسجل رجة أرضية فجر اليوم الأحد على الساعة 3:26. وبلغت قوة الرجة وفق بلاغ صادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي 3.1 درجة على سلم ريشتر، وذلك شمال شرق سوق جديد من ولاية سيدي بوزيد. في الشأن الدولي، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تذكر أن ناقلة بضائع سائبة أبلغت عن تعرضها لاستهداف بمقذوف مجهول خلال أبحارها على بعد 23 ميلا بحريا إلى الشمال الشرقي من العاصمة القطرية الدوحة. والهيئة تضيف أن المقذوف تسبب في اندلاع حريق صغير وتم إخماده، وأن قبطان السفينة لم يبلغ عن وقوع إصابات أو تأثير بيئي بسبب الواقعة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع استلام الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية في وقت وصفه بالقريب جدا، قائلا في تصريحات إعلامية إن إيران تريد حقا التوصل إلى اتفاق، بينما ذكر لوسائل إعلام أخرى أنه لا رغبة لديه في التعليق بخصوص الوضع مع إيران. وفي الوقت ذاته، التلفزيون الإيراني ينقل عن قائد القوة الجو فضائية في الحرس الثوري قوله إن الصواريخ والطائرات المسيرة موجهة نحو أهداف أمريكية في المنطقة، وأنهم بانتظار أوامر إطلاق النار. وفي تطورات الشأن اللبناني، جيش الاحتلال الإسرائيلي شن أمس غارات على جنوب العاصمة بيروت وهجمات على مناطق متفرقة في لبنان، شملت غارات جوية وقصفا مدفعيا وعمليات تمشيط ونسف منازل واشتباكات حدودية، ما أسفر عن استشهاد 25 لبنانيا وإصابة أكثر من 100 آخرين. ختاما، المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها يعلن أن جميع ركاب السفينة السياحية التي شهدت تفشيا لفيروس أنتا مصنفون على أنهم من المخالطين المعرضين لخطر كبير. يأتي ذلك قبل رسوب السفينة المتوقعة اليوم الأحد قبالة جزيرة تنيريف الإسبانية. وقال المركز أمس أن جميع ركاب السفينة يعتبرون من المخالطين المعرضين لخطر كبير، وذلك كإجراء احترازي. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mozaikfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج. أصبح الخير ويكاند، إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. أصبح الخير ويكاند. صباح الخير، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكاند. ميرا.

0: ضحكني يا حبيبي بحبك.
1: موزيك اف ام
2: موزيك اف ام.

0: هلا يما أي من زبيب نسمعوها شوية خير توا ناخذ فكرة على حوالي الطقس.
1: كتالوج عزيزة الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش ملا اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
0: ميتيو ومعنا السرحان الرحالي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح الخير يصبح النور.
2: صباح النور ميرا، مرحبا بيك هذا الصباح.
0: مرحبا بيك، نحبوا ناخذوا فكرة على حوال طقسنا.
2: نعم، بداية حبيت نقول كل عام والفلاح التونسي بخير. نعرف اللي كونه 12 مي هو اليوم الوطني للفلاح. وبلادنا ما ننساوش هذا التاريخ، بلادنا تعتمد أساسا على الفلاحة وخاصة الأمطار.
0: صحيح صحيح،
2: بطبيعة الحال نهني الفلاح التونسي بما سجلناه من كمية أمطار على امتداد هذه السنة، إضافة إلى تحسن في إيرادات السدود. يعني نعرف وين كنا وين أصبحنا الحمد لله على نعمة الغيث النابع.
0: ميدوم
2: حال اللي هو كان تقريبا عام على كامل البلاد من الشمال إلى الجنوب. صحيح فما أماكن خذات أكثر، لكن كما نقوله وين تصب تنفعنا بدون استثناء. صحيح يعني باتت الحالة الجوية خلال هذه الفترة مكشوفة للناس الكل، خاصة كونه في الفترة الصباحية نعيش فترة من الاستقرار، ثم تظهر وتتشكل الخلايا الرعدية ظهرا بالمناطق الغربية، أحيانا تعطي كمية هامة أحيانا أخرى لا. على غرار يوم أمس مساء تحديدا في آخر النهار ظهرت خلايا رعدية بجندوب بيجا وبنزرت، ولكن الكميات كانت ضعيفة، أقصاها كان بسجنان 3 مليمترات من ولاية بنزرت. اليوم وعلى امتداد يعني بعض الأيام إلى غاية يوم الأربعاء نعيش أجواء من الاستقرار تتمثل في ظهور سحب مرتفعة، وبالتالي الطقس يكون مغيم جزئيا دون أمطار بطبيعة الحال. عامل الريح اليوم قوي خاصة قرب السواحل الشمالية تحديدا بجهة بنزرت، السواحل الشرقية وبالتالي الإعلان عن هبوب رياح قوية الساري المفعول إلى غاية هذا اليوم على الساعة 9 صباحا بالتوقيت العالمي، ودرجات الحرارة في ارتفاع طفيف مقارنة بيوم أمس ما بين 22 و 27 درجة بالشمال، المناطق الساحلية للوسط والجنوب كذلك المرتفعات، وبين 28 و 32 درجة ببقية الجهات، توصل حتى ل 34 بالجنوب الغربي و 39 بأقصى الجنوب. غدوة نهار 30 بداية الأسبوع خاصة مع تغير اتجاه الريح من القطاع الجنوبي عامل أساسي ومهم، هذا يساهم في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة تقريبا ما بين 25 و 31 درجة قرب السواحل الشرقية. نعرف دور البحر في ترطيف الأجواء، ذلك علاش نلقاو الأرقام أقل، في حين باقي الجهات ما بين 32 إلى حدود 37 درجة وتوصل حتى 41 بأقصى الجنوب. هذه الأرقام تتجاوز صحيح المعدلات العادية لهذه الفترة خاصة في المناطق الداخلية وبمناطق الجنوب، لكن ارتفاع ما هوش كبير برشا، بمعدل 3 أو 4 درجات ما هيش حاجة كبيرة برشا. تنخفض بطبيعة الحال يوم الثلاثاء مع تغير اتجاه الريح من القطاع الشمالي. الأجواء تبقى مستقرة مقبولة عموما إذا استثنينا يوم الاثنين، يعني ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، ولكن ديما ننبه ونقول رغم مازال بكري على التخفيض من الملابس بشكل نهائي. ممكن نحسوا بسخانة غدوة نهار الاثنين، نقصوا نهار الثلاثاء الصباح نرجعوا، ولكن كل المؤشرات تقول وبعد تحليلها فما عودة إلى تقلبات جوية أخرى، ما هيش تقلبات بالمعنى الكبير، ولكن فما النسائم الباردة فما الأمطار في شكل خلايا رعدية. نستحفظوا على رواحنا إن شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف، موفقين الناس الكل. نعرفوا اللي احنا في فترة مقبلين على امتحانات، صحيح نستحفظوا على رواحنا قدر الإمكان وإن شاء الله يا ربي يعطينا كل شيء باللطف.
0: يعطيك ألف صحة، نشكرك برشا السرحان رحالي، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي توا 27 دقيقة تسمع في صباح الخير في كندا.
1: عزيزة الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش ملا اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
3: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند. 5-1 من 6 للنصف نهار.

0: 7:45 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير، يا صباح النور، سلموا على كل مستمعينا. خالطة فطومة نسمعها توا في دقيقة حظ.
1: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباحكم فل في ثاني أسبوع من الشهر ماي، ليامات لف لف إن شاء الله يا ربي بالرزق. الأخبار الزينة، راهو نهار جديد يطلع علينا بالطاقة المتجددة، بأمل كبير وبفرص جديدة تستنى فيها باش نكتشفوها ونعيشوها بكل إيجابية. كيما برج الحمل، خليو ديما قلوبكم مفتوحة وعقولكم جاهزة باش تستقبلوا كل ما هو باهي. ومع بداية الأسبوع زاد الثاني من ماي، فما برج الثور داخل عليكم كاين بالطاقات الحلوة والإيجابية. المهم نظموا خطواتكم باش توصلوا لنتيجة أفضل. الجوزاء تتمتع برشا طاقة حلوة، راهي هالطاقات تخليكم تقربوا أكثر وأكثر للاستقرار والراحة. نحبكم تحضروا نرويحكم الخطوات الجديدة اللي باش تزيدكم تقدم. السرطان الفترة هذه مش هيك الكل، هما راهم حساسين أكثر من العادة، فاش قام عليكم شنو صار، متقلقين حاسين الأمور مش هيك الكل مع الحبيب. كيف كيف زيدا عادي، نحبكم تعبروا تحكيوا، راهو احكيه بكل صراحة. الأسد تعب متاعك ومجهودكم مش باش يضيع، حتى كان ما تشوفوش نتيجة توا راهي قاعدة تبني بشوية بشوية. العذراء فما فرصة وإلا تطور صغير يفتح لك باب كبير. الميزان شقولك كان تخدم بصمت وتخلي نتيجة تحكي عليك. والعقرب يمكن ثم ضغط وإلا تركيز نقص شوية، أما عندك قدرة باش تنجح وتعدي المرحلة هذه. وانت يا قوس دي ما حط في بالك دي العائلة راهي سنة، الصحة راهي نعمة، والخدمة رزق، والقراية طريق مستقبل خير. وانت ان شاء الله يا ربي نحن نقولوا تعيش توازن بينتهم الكل. ايلي جدي راهو الدنيا كيف البحر، خلينا نقولوا نهار صحيح بش يكون هادي، ونهار زيدا بش يكون مضطرب شوية، اما انت تعلمت تعوم فيها وما تغرطقش. راهو كل مرحلة تطيح فيها وتفيق راك قاعد تكبر وتولي اقوى من قبل. والدلو ديما خلي الضحكة في وجهك حتى لو كان صغيرة، راك هي باش تجيب لك الخير وتهني القلب. ونكملوا مع برج الحوت، فما تحسن تدريجي والطاقه ان شاء الله يا ربي نحن نقولوا ترجع لك.
1: ميميرا ما غني بالاملاح المعدنيه، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقه حظ مع فاطمه عبد الرحيم. صباح الخير ويكند.

0: السبعة وتسعة وخمسين دقيقة جعنا لكم. يصبح الخير يصبح الأنوار. خلتنا رساعتنا الثالثة يلتحق بنا زميلنا فهمي برهومي نسمو في سبور إكسبريس وعنا زادة فقرتنا إيكوناتور نجيو للموسيقى بشكون تونسية محلى صوته محلى صوته ومحن صوته علي الريحي الفنان الكبير ربي يرحمه ينعم ونسمع في بيت الشعر. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الأخبار وإحنا نرجعو لكم.
1: ديربي العاصمة، ديربي حسم لقب البطولة، الترجي الرياضي التونسي النادي الافريقي، نهار الأحد 10 ماي مع الأربعة متاع العشي، موزايكا فام في قلب الحدث، نقل مباشر، تحليل فني، كواليس وتصريحات، بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى للثمانية متاع الليل. عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايكا فام.
2: الأولى في تونس راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
3: مستمعي إذاعة موزايكا فام صباح الخير من جديد. قيمة المحجوزات الديوانية خلال الثلاثية الأول من السنة الحالية تتجاوز 51 مليون دينار وفق ما أكده المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكري الجبري. ووفق العميد أسفرت العمليات الديوانية عن حجز كمية مهمة من الأموال والبضائع والذهب إلى جانب عديد المواد التي تشكل خطرا على صحة المستهلك مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات، إضافة إلى حجز حوالي 18 ألف قطعة

0: قطع دواء مهربة وما يزيد عن 50,000 قطعة من مواد التجميل. المجامع المهنية المشتركة وديوان الأراضي الدولية تنظم تحت إشراف وزارة الفلاحة بمناسبة العيد الوطني للفلاحة خيمة من المنتج إلى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة بداية من 12 إلى غاية 16 من ماي الجارية. وكهيئة مدير تنمية الصادرات بالمجمع المهني المشترك للغلال طارق تيرا يقول في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء إنه سيتم بيع عدة منتجات فلاحية في خيمة من المنتج إلى المستهلك في حدود الأسعار المتداولة في أسواق الجملة من أجل عرض أفضل للمواطنين. الشركة التونسية للكهرباء والغاز الإقليم المختص بصفاقس تعلن عن انقطاع التيار الكهربائي اليوم الأحد من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 مساء عن عدة مناطق بسبب الأشغال التي سيقوم بها على خطوطه ذات الجهد المتوسط والمنخفضة. وشركة ستاج تفيد في بلاغ بأنه سيقع إرجاع التيار الكهربائي من دون سابق إنذار حسب انتهاء الأشغال. في الشأن الدولي حزب الله اللبناني يعلن أنه استهدف بمسيرة جرافة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة دير سريان وحقق إصابات مؤكدة. وكالة أنباء تسنيم الإيرانية الشبه الرسمية للأنباء تنقل عن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي القول إن السفن الدول الملتزمة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران ستواجه صعوبات في عبور مضيق هرمز اعتبارا من الآن. وفي سياق متصل نواب إيرانيون يفيدون بأنهم يعملون على صياغة مشروع قانون لإخفاء الطابع الرسمية على إدارة إيران لمضيق هرمز يتضمن بنودا تحظر مرور سفن الدول المعادية. لقطات أظهرتها وكالة رويترز تظهر أن السفينة السياحية التي سجلت حالات إصابة ووفاة بفيروس أنتا على متنها وصلت في وقت مبكر من صباح اليوم قرب ميناء غرانديلا في جزيرة تنريف الإسبانية حيث سترسل إنزال الركاب وبعض أفراد الطاقم. وقال مسؤولون في إسبانيا أن الركاب الذين لم تظهر على أي منهم أعراض الإصابة سيخضعون لفحوص ستجريها السلطات الصحية الإسبانية إضافة إلى التأكد من عدم ظهور أي أعراض عليهم ثم سيتم نقلهم إلى البر في قوارب صغيرة. هذا وستنقل حافلات مغلقة الركاب إلى المطار الرئيسي للجزيرة الإسبانية بعد ذلك ليصعدوا على متن طائرات متجهة إلى بلدانهم. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فامبونات والمشوار يتواصل مع فهمي في إسبار إكسبرس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس
2: مع أريد الألفين يطلع منها شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد وإلا كليكي على اليان إليجيك بغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
3: أريد طور عالمك.
4: صباح النور. يكون الموعد اليوم مع ديربي العاصمة من الجولة قبل الأخيرة من البطولة. الترجي يستقبل النادي الإفريقي بدايه الأربعاء مع الشافعي مع محمد العقربي بيرادس بقيادة طاقم تحكيم نمساوي وحكم ساحة كريستيان بيترو. ترجي في المركز الثاني ب60 نقطة. النادي الإفريقي متصدر بخمس نقاط 62 نقطة. ترجي مطالب الفوز لفك الصدارة وحسم اللقب يتأجل للجولة القادمة بينما النادي الإفريقي الانتصار يخليه يكون بطل تونس والتعادل يأجل الحسم للجولة الأخيرة. البارح كان الموعد مع دفعة ثانية من نفس الجولة الجولة قبل الأخيرة وفوز النادي الصفاقسي في الكرم على مستقبل مرسى بنتيجة 3 بلاش بونتويت سياسيس مركيهم نور القروي في الدقيقة 5 أقبيلي في الدقيقة 57 ومحمد صلاح المهدبي في الدقيقة 76. النجم الساحلي رجع انتصارات وفاز على النادي البنزرتي بنتيجة 1-0 هدف الليتوان مركي ياسين الشعباني في الدقيقة 18. ترجي جرزيس فاز على نجم المتلوي بنتيجة 1-0 بونتو الهادي جرتيلا في الدقيقة 4. الترتيب بعد دفعة البارح: النادي الافريقي بصدارة 62 نقطة، ترجي الثاني 60 نقطة، سي اس اس الثالث ب 59 نقطة، ملعب التونسي الرابع 45 نقطة، الاتحاد المنسيري الخامس 42 نقطة، الاتوال المركز السادس 41 نقطة، النجم المتلوي السابع 39 نقطة، ترجي جرجيس الثامن ب 38 نقطة، اتحاد بنغردان المركز التاسع ب 35 نقطة، مركز العاشر شبة العمران 35 نقطة، المركز 11 لمستقبل مرسى 34 نقطة، مركز 12 للسيابي 33 نقطة، الأولمبي البيجي 31 نقطة، مركز 13، مركز 14 شبيبة 30 نقطة، مستقبل سليمان المركز 15 27 نقطة، مركز الأخير لمستقبل الجابس 18 نقطة، فرق ضم سليمان ومستقبل الجابس غادروا الرابطة الأولى. رسميا نهاية العلاقة التعاقدية بين اتحاد بنغردان والمدرب سفيان الحيدوسي، وإدارة النادي البنزرتي قررت إقالة شهاب الليلي، ومعوض شهاب الليلي في نادي البنزرتي هو سفيان الحيدوسي. في الباسكيت، النادي الإفريقي فاز بالكأس على حساب الاتحاد المنسيري بنتيجة 67-50، وهذا اللقب الثامن للنادي الإفريقي في كأس تونس، ونذكر الاتحاد المنسيري هو صاحب لقب البطولة. بالنسبة لنهائي السيدات، النادي الرياضي الصفاقسي كبرياته هما اللي فازوا باللقب على الجمعية النسائية بجمال 57-43، واللقب الثامن للسيدات النادي الصفاقسي في كأس تونس. في الهوند تعرفنا على الفرق اللي باش تلعب الدور نصف النهائي: النادي الافريقي، جمعية الحمامات، ساقية الزيت، والترجي التونسي. بالنسبة للنادي الافريقي تأهل على حساب عاطف بن خيار بعد الفوز 20-29، جمعية الحمامات فازت على سبورتينغ المكنين 28-27، ساقية الزيت أهل على حساب الملعب التونسي بضربات الجزاء 4-3 بعد التعادل في الوقت القانوني 24-24، والحصص الإضافية التعادل 28-28 والمرور لساقية الزيت. والترجي كانت أهل على حساب النجم الرياضي الساحلي مقابلة نصف النهائي 23 مايو والقرعة يوم 14 مايو. نهائي كأس تونس الكرة الطائرة بشجمع نجم الساحلي بالترجي التونسي، ترجي تأهل البارح على حساب الليندي الرياضي الصفاقسي، والنجم تأهل على حساب مولدية بوسان. في إسبانيا العينين الكل الليلة باش تكون على الكلاسيكو، والعالم الكل باش يتبع الكلاسيكو الأرض بين البرسا والريال. البرسا متصدر الليغا ب 88 نقطة، فارق يعتبر كبير شوية ولو انه حسابين مازال، لكن يكفي نقطة اليوم برشلونة باش يكون بطل. الريال الثاني 77 نقطة، كما قلت نقطة تكفي البرسا للفوز باللقب قبل 3 جولات من نهاية الليغا. كانت هذه أولى نشرات رياضية اليوم، تلقاها على السيت مزيكة فما قنات. نخليكم مع ميرا وفي صباح الخير بكم.
2: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات ولا أكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
3: أريدو، طور عالمك.
5: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند ميرا.

0: هلا لمد العواد والخطاوات ولصق في الالبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نورمال.
1: لمن كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الاولاد.
2: صباح الخير ويكند.

0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند.
1: 8:31 دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. يلا خلطنا فقرتنا إيكوناتير.
0: إيكوناتير. إيكوناتير.
1: ونرحبوا بضيفنا ومنور الدنيا لؤي اليانجي رئيس الجمعية التونسية لهواة الأحياء المائية وطبيب بيطري. منورنا.
2: عايش مرحبا.
1: شنحويلك؟
2: عايش
1: لبس عليك. قرب لنا شوية الميكرو. أيوة
2: هاني
1: مرحبا بيك.
2: عايش.
1: اليوم لؤي باش نحكيو معاك على حاجة هكا معناها باش نقولها فينومين وهي ظاهرة أما يمكن هي تصير خاطرنا ماناش فاهمينها. باهي برشا عباد تلقى عندهم أكل عندهم أكل لاكروبوليو هكا اسمه
2: أكواريو.
1: أكواريو لاكروبوليو. أطلب أطلب اللطف.
2: هو تزينة معناها.
1: عندهم لاكواريو. عند الأكواريوم يزينوا فيها كل الحوت هذاك صغير حوت الأكواريوم يبدأ برتقاني يبدأ مستصفر وأحمر هو حلو ياسر لازم لهوة خاصة زادة مش به هذاك ساعة الحوت هو موجود عندنا ولا احنا نجيبوه من برا
2: هو اسونسيالمون توسكي الحوت نتاع الاكواريوم معناه هو حوت الزينه ونباتات نتاع الزينه والكل الاغلب نتاعهم هما كائنات استوائيه معناها ماهمش نتاعنا معناها حوت نقولوا نحن الاصل نتاعو مثلا من الافريك اللوطة مثلا من امريكا الجنوبيه من اسيا اسونسيالمون هو حوت معناها تم تدجينه وتربى وكل شيء وانجوه وسيليكسيونيه الوان معينه والصفات معينه باش يحلى في العينين وباش يتكاثر وكل شيء دونك ولا فما
1: سنة مش موجود دقيقة طبيعيا هو
2: فما اللي موجود طبيعيا وفما اللي سيليكسيوني معناها نقول احنا مهجن عن على مدى الاجيال وكل شيء باش ولا معني ادابتي للماء نتاعنا نحن وللي كونديسيون نتاع العيشه والكل دونك هو جاي من برا معنى اسونسيالمون من الاستيراد من عند المنجين والكل وعندنا الانتاج المحلي اما هو حوت ماهوش من النظام البيئي نتاعنا نحن ماهوش تبع الوسط البيئي نتاعنا فهمتني
1: ايوه معناها حاجه نجيبوا فيها احنا من برا
2: أكيد.
1: اللي هو ذا ماهوش حوت تونسي
2: مهوش
1: ولا ماهوش حوت معناها
2: من الاصل
1: في البحر الابيض المتوسط معناها في بلدان البحر الابيض المتوسط به موجود معناها في بلاصه البرشا عبيد كي بداو مسافرين ولا حتى زاد خطر برشا عبيد تقلق مو هذي زاد ظاهره موجوده هي حتى مش على هو مش حتى الحوت معناها هو ما يقلق حتى مع حيوان يبدا اقرب له اليف اكثر
2: وكل شيء.
1: معناها فما هذيك كتلويح به هذا وهي هذه حاجه معناها ديما نقولوا للناس معناها متلوحش
2: تصرف غير مسؤول
1: مش حتى غير حرام حرام بأتم معنى الكلمه معناها كيكا هي شبك من لطف معناها واحد لا تستنس بيك وفي الدار وتاكل وكل شيء تحل باب الدار وتلوحها معناها انت تسائل على روحك تقول لنا شكوني انا بالحق شعلينا الحوت هذا برشا عبيد يقول لك ايتو شو نعمل انا معناها ناكواريوم باش نهزوا لحد انا ويمشي يحطوا كل شيء ونجموا العبيد ما يحبوش اسهل طريقه هكا باش نرجعوا للطبيعه يمشي لوحو في واد مثلا ولا في البحر
2: ولا صبوا في التواليت ساعات
1: ولطف اللطف اللطف
2: اي
1: به لطف بالحق معناها فما شيء
2: دونك دي كونديسيون خايبين
1: ملا فعايل لطف مل به اي تو احنا اليوم باش نحكيو على الخطوره نتاع انك تلوح شيء هذيا في البحر بخلاف معناها انه هي
2: هو اسونسيالمون هو الحوت اللي يتربى معناها هو حوت نتاع مياه عذبه معناها اكثر منه مياه مالحه معناها نتاع بحر والكل دونك في الاغلب العباد اللي العباد اللي تسيبوا معناها تسيبوا في سواها وفي مجرى نتاع واد مثلا فهمتني في بحيره بحذاه والكل سوا يتخلص منه بطريقه او باخرى الاصناف هذه اللي هي حوت الزينه اللي عندنا نحن كي باش تدخل الوسط البيئي نتاعنا نحن باش تعتبر اصناف غازيه معناها سبيس انفازيف معناها هي حوته باش تدخل الوسط البيئي باش تعمل فيه مشاكل خاطر فما توازن بيئي معناها معين في الوسط هذاك الكل في البحيره ولا في الواد ولا في الجبل والكل باش تجيك الحوته هذيك باش تدخل في الاغلب مش باش تلقى عندها منافس معناها باش ياكلها والا ما باش تدخل في النظام البيئي باش تهلك هي الدنيا
1: علاه تهلك الدنيا
2: على خاطر كيف ما قلت لك ما فماش شكون ينافسها على الغذاء وكل شيء فهمتني باش تلقاها هي مثلا في القمة الهرم الغذائي معناها
1: تدور وتاكل على روحها
2: تاكل كل شيء معناها تنجم تاكل الفروخ نتاع الحوت نتاعنا نحن
1: اللي هو
2: تاكل لهم ماكلتهم زاد تنفسهم مثلا هما ياكلوا كالطحالب وتسكي ديزالق وحوت صغير وكل جي هي تاكلوا ينقص عليهم الماكل على الحوت نتاعنا نحن نتاع بلادنا والكل يولي الحوت نتاعنا هو اللي يضر كيف ما صار مثلا فما عن ديزيكزومبل معناها كونكري موجودين في تونس مثلا مع داعش الكخاب هذاك السرطان الازرق هذيك كيف كتخل معناها للنظام البيئي نتاعنا نحن في البحورات نتاعنا معناها نقصنا من الاعداد نتاع برشا
1: هو ذاك الشيء وحده يظهر لي معناها
2: اي ديما يصيروا لي زاكسيدون في البطويات وكل شيء معناها ديما يصيروا كيف عندنا الحشره القرمزي اللي ضربت الهندي
1: اي صحيح
2: هذيك صحيت
1: هكاك معناها
2: هذوك دوكم كلهم ديز سبيس انفازيف معناها ديجا تشوف يمكن في التصاور اللي باش تتعدى والكل عندنا مش حتى المشكله مع الحوت
1: اي
2: مشكله زاده كيف مع النباتات المائيه
1: ايوه
2: خاطر فما زاده كيف نباتات مائيه معناها نتاع الاكواريوم كيف كي تطيش مثلا المغروم والا معناها اللي يربي في الحوت باش يطيش الكسيم تاع النباتات هذيك كي تصيب في الوسط البيئي يصير معناها انه هي باش تغلب النباتات المحليه اللي عندنا في الماء هذاك والكل
1: معناها فما ضرر كبير ياسر
2: ضرر
1: كبير ياسر اي طول شنو الحل شنو الحلول مثلا عبد كما قلنا احنا باش يعمل
2: اي باش نتجنبوا المخاطر هذيا اللي منها الامراض اللي تنجم تعديها ومعناها وانها تنقص لنا في الاعداد نتاع الحوت نتاعنا نحن والكل الحلول انه نحن مثلا فما جروبات مجعوله معناها نتاع مبادلات ما بين المغرمه
1: أي؟
2: فهمتني
1: اي فوالا اي حد مغروم
2: صحيح معناها عندك انت حوت زايد اونيكسي والا مثلا نقلقت والا تحب تبدل النوع اللي تربي فيه والكل في عوض ما يتم التخلص منه معناها تنجم تبدله مع هوات اخرين
1: أيوة.
2: تنجم تعطيه تنجم تبيعه فهمتني تنجم تتصل بينا نحن معناها بالجمعيه
1: نذكر هي الجمعيه التونسيه لهوات
2: الاحياء المائيه
1: فوالا أي.
2: احنا ديجا بدينا معناها الحمله توعويه بالشراكه مع الاسوسياسيون التونسي
1: اي يعطيهم الصحه هما خدمه كبيره يخدموا فيها
2: بديناها معناها الحمله معناها بالشراكه معهم يعطيهم الصحه فهمتني دونك تنجم تتصلوا بنا احنا والا بتونسي ويتم التنسيق معناها سواء ناخذ عليكم نحن الحوت معناها ونشوفوا لشكون نعطيوه اما المهم ما يطيش في الوسط البيئي وكارثه
1: ايوه نشكرك برشا نشكرك برشا لؤي اليانجي طبيب بيطري ورئيس الجمعيه التونسيه لهوايه الاحياء المائيه عايش. نورتنا
2: عايش مرحبا
1: مرحبا بك يلا نرجعوا لكم ايكو ناتور ايكو ناتور
0: صباح الخير ويكاند صباح الخير ويكاند كل سبت واحد من 6 للنصف نهار

0: سيتي.
1: ديربي العاصمة، ديربي حاسم لقب البطولة، الترجي الرياضي التونسي، النادي الإفريقي. نهار الأحد 10 مايو مع الأربعة متاع العشية، موزايكا فام في قلب الحدث. نقل مباشر، تحليل فني، كواليس وتصريحات، بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى للثمانية متاع الليل. عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايكا فام.
2: الأولى في تونس

0: لم العواد والخطوات ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: أنا كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، كل يوم ألفين للربح كي تجي الام جي. حلا بلي ماي ام جي جراتي واربح.
3: ام جي يفرح قلبك كل يوم.

0: مولاندور يودك باش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين.
1: مولاندور ود روحك وزيد.
2: صباح الخير ويكاند.

0: ولكن اليوم موزايك هي عندها نقل مباشر وحصة خاصة بالدربي من مدى ساعتين كما قلنا حتى الثمانية امتع الليل. زميلنا حيدر شيرني باش ينشط الحصة ومع فريق من المحللين ومن المراسلين, فما نقل مباشر من رادس على الإذاعة وعلى الويب, زادة تنجموا تتبعوا زادة النقل المباشر على الويب, تتبعوا كل الكواليس قبل وبعد المباراة والتحاليل والتصريحات على الأولى موزايك فام. شقلنا قلنا 8:57 دقيقة, احنا خلطنا ايه ساعتنا الرابعة يخلط علينا شوي اخر الطبيب البيطري وجيه قدور نسمعه في Animal World. عنا زد اصواتكم نسمعها في صندوق عجب ونحب نوصلكم اصواتكم ديما, فكركم في النمرو كلمونا على 71-113-13 نجيو للموزيكا صباحية حد شرى. نهاركم طيب, نهاركم اسعد الايام, يغنيها راغب علامة. يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الاخبار واحنا نرجعوا لكم.
1: صباح الخير ويكند.

0: الأولى في تونس. بيبيسيتي. ريكاب سبور كل حد من 5 متاع العشية ل 8 متاع الليل. تحليل فني، تصريحات، كواليس، موفيولا وحوارات. وجديد مش كان الفوت، كل أخبار الرياضة الجماعية والفردية. ريكاب سبور لو ماجازين دو تو لي سبور. على موزيك فام.
1: Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Des joueurs nationaux et internationaux. Venez encourager nos joueurs tunisiens. Entrée gratuite, des cadeaux à gagner. Une console de jeu, des tablettes, des smartphones, une montre intelligente et autres à gagner tout au long de la semaine. Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Avec la participation de Kia, Lloyd Assurance, UBCI, Hôtel Sheraton et Mosaic FM.
2: ملا عيد ميلاد عليك يا ما يمجي. اليوم عدي ما يمجي في الكاسة واشري خوف نسائي ب 8990 في عوضة 12 دينار و990.
3: امجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
4: مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. المتحدث باسم الإدارة العامة لديوان التونسي العميد شكري الجبري يجدد تأكيد أن الامتيازات الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج فيما يتعلق بتوريد السيارات وجلب الأغراض الشخصية لم تشهد أي تغيير مقارنة بالسنة الماضية. والمتحدث باسم الديوان يضيف أن للتونسي المقيم بالخارج الحق في توريد سيارة بنظام الإعفاء الكلي من الضريبة شريطة حمل الجنسية التونسية ولا يقل سنه عن 18 سنة مع إقامة فعلية بالخارج لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز مدة إقامته السنوية في تونس 183 يوما. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن عن برمجة أشغال صيانة وقائية ضرورية بمحطة تحلية مياه البحر بمزرايا وقنوات التوزيع الرئيسية قطر 600 مليمتر و 300 مليمتر بمعتمدية ميدون بجزيرة جربة، مما سينجر عنه بداية من منتصف الليلة الفاصلة بين يومي الاثنين 11 والثلاثاء 12 من ماي تسجيل انقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب. ويشمل الانقطاع وفق بلاغ صادر عن شركة السوناد معتمدية ميدون والمنطقة السياحية ومعتمدية حومة السوق

0: اضطرابات في التزود وانخفاض في الضغط ببقية المناطق بجزيرة جربة. ومن المنتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة 8 مساء من يوم الأربعاء الموافق للثالث عشر من ماي بعد استكمال أشغال الصيانة التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة وفق البلاغ ذاته. هذا ودعت الشركة حرفاءها لتعبئة احتياجاتهم الضرورية من الماء قبل الموعد المعلن لانطلاق الأشغال. رئيس الجمعية التونسية لمقاومة داء المفاصل الدكتور سهيل العلوي يؤكد في تصريح لموزاييكا أن علاج أمراض الروماتيزم شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع توفر الأدوية البيولوجية التي حققت نتائج إيجابية في علاج العديد من الأمراض، وذلك على هامش فعالية الدورة 37 للمؤتمر الوطني لأمراض الروماتيزم. والعلوي يبين أن التحدي الأبرز يظل مرتبطا بكلفة العلاج وإمكانية وصوله لجميع المرضى، مؤكدا أن الجهود متواصلة بالتنسيق مع الهياكل الصحية لتحسين التكفل بالمرضى وضمان توفير الأدوية في أفضل الظروف بمختلف الجهات.
1: المؤتمر هذا يعتبر موعد علمي مهم برشا، خاطر يجمع جميع أطباء الروماتيزم من كافة أنحاء البلاد، وزيد على ذاك فما ضيوف جايين من الخارج، والهدف هو تبادل الخبرات وتقديم آخر الأبحاث ومراقبة التطورات العالمية في تشخيص وعلاج أمراض الروماتيزم. الحمد لله أمراض الروماتيزم والعلاج نتاعه قاعد يتقدم، خاصة مع ظهور الأدوية البيولوجية اللي هي الحمد لله موجودة في تونس وحققت نتائج ممتازة في برشا أمراض. أما التحدي الوحيد اللي يبقى هو كلفة العلاج وإمكانية الوصول لها لكل المرضى. يعني قاعدين نخدموا مع الجهات الصحية باش نحسنوا التكفل ونوفروا الأدوية في أحسن ظروف لكل أمراض الروماتيزم.
0: في الشأن الدولي، المتحدث باسم لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي يقول إنه اعتبارا من اليوم انتهت مرحلة ضبط النفس، مهددا بأن أي عدوان على السفن الإيرانية سيقابل برد إيراني قاس وحاسم ضد السفن والقواعد الأمريكية. صحيفة التايمز البريطانية تكشف عن تفاقم أزمة إنسانية في مياه الخليج العربية، حيث يعيش نحو 20,000 بحار أوضاعا صعبة على متن ما يقارب عن 2,000 سفينة عالقة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أواخر فيفري الماضية. ختاما، الرئيس الفرنسي يصادق أمس على قانون يسهل إعادة الأعمال الفنية المنهوبة بين فترة الاستعمار تترقبه دول أفريقية منذ سنوات ورحبت به الصين. ويتيح هذا القانون للحكومة الفرنسية أخراج عمل ما من الملك العام بموجب مرسومة بحسب النص المنشور في الجريدة الرسمية، من دون الحاجة بعد الآن إلى استصدار قانون خاص لكل حالة على حدة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaic.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند ميرا.

0: ديربي العاصمة، ديربي حاسم لقب البطولة، الترجي الرياضي التونسي، النادي الافريقي. نهار الأحد 10 ماي مع الأربعة متاع العشية، موزايكا فام في قلب الحدث، نقل مباشر، تحليل فني، كواليس وتصريحات، بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى للثمانية متاع الليل. عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايكا فام.
1: الأولى في تونس

0: مولاندور يودك باش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد.

0: بوبليسيتي. نهار لحد من نص نهار الماضي ساعتي موزايك العالمية، نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
1: This continent knows have both been perpetrators of racism.
2: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
3: I have a dream.
0: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
4: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
5: But the bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
6: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
0: مع اليس الغربي سافر كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعتين إلى عالم أرحب. موزايك موند.
7: لي سوبرمارشي كارفور يحتفلوا بعيد ميلادهم ال25 ويحطوا على ذمتكم اليوم ديودوران ريكسونا لو سبراي دو 200 مليلتر ب 13 دينار و 990 وتزيد تاخذ ثاني بلاش.
8: بابا كومون الفواياج اون باتو؟
9: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحله في البحر. هزوا كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحه البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخي وبالوي في مكونكتي.
10: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
11: تيهاك زيه وعمل جو.
12: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهريه.
11: صحه ترى وريني قدش وليت.
12: اي الابليكاسيون محلوله في تليفوني. شوف يا لاله وصلي عني بي.
11: تي هاي هي بيدها الشهريه، تي ما تبدل شيء. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب
13: باش ما يفوتك حتى ديتاي، لا من قريب لا من بعيد. عليك باوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك، اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. اوبتيلاب دلل عينيك.
14: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند.
15: رجعنا لكم التسعة 29 دقيقة. يا صباح الخير، يا صباح النور، يا صباح المحبة، يا صباح الأمل، يا صباح الطيبة. زادة محليها حتى طيبة هكا في حياتنا. يلا خلطنا لفقرتنا Animal World.
14: Animal World مع الدكتور البيطري وجي قدور.
15: ومنور الدنيا الدكتور البيطري وجي قدور. يصبح الخير.
16: صباح النور.
15: لبس عليك.
16: الحمد لله. شنو حميلك انت؟
15: الحمد لله لبس الحمد لله. وجي فما مش معناها مش ظاهره، هي حاجه فينومين تراه برشا عند القطات توا، حتى اللي في الديار واللي في الشارع. راهو في الشارع تراه برشا، يبدا القطوس هكا عينيه مسكره، يعطس يعطس يعطس يعطس، تحسه يبدا تعب
16: وخشمه مسكر
15: وكل شيء. بدنا نحكي. قلت لي هذه هي معناها معروفة، هي لملادية
16: معروفة هي. هو الناس كل تعرفها الكوغيزا. الكوغيزا دي شا
15: به هي معروفة، ولكن زدت فما برشا حالات ما نعرفهمش عليها. قلنا اليوم خلينا نفركوا الرمانة نفهموا هذه معناها الكوغيزا تحب عنا ساعة شنية هذه.
16: هو الكوغيزا هي مرض يصيب الجهاز التنفسي عند القطوس.
15: أي؟
16: الأكثرية الجهاز التنفسي.
15: أي؟
16: ينجم معناها من الخشم للرويرين بعد للساعات حتى يوصل مثل الفم. كوزي معناها كوزي باغ دي فيروس وساعات دي بكتيري. اللي يخلي الحياة معناها تنجم تقارنها بالغريب عند الغريب عند العبيد. اون كومباريزون معناها بالغريب عند العبيد اللي تخلي الحيوان نتاعي عينيه مدعمشة، خشمه مسكر، يعطس كما قلت انت برشا، فمه ساعات يبدا معناها مهري شوية. وحتى لين يوصل يفقد الشهية كاريمو، ما عادش ياكل ويتعب معناها اكثر، يتعب برشا معناها.
15: يتعب برشا به. تعدي المرض هذا يعدي العبيد، يعدي الكلاب، يعدي من عرش.
16: كوريزا هو في حمانيها مرضى سبيسيفيك للقطط.
15: للقطط.
16: ليش نجمو نقولوا راهي ما تعديش. باركونتر هما يعدي تعديو برشا ما بينات بعضهم.
15: به كيفاش نجمو نفتنوا بها؟ معناها كيفاش نجم عندي قطوس نفط نقول اتيا يكون هذيا باش يبدا يمرض لي بالكوريزا؟
16: دونك اول حاجه نجمو نعرفوها هو قطوسي يبدا مثلا عينيه الدم اكثر من اللازم. يبدأ عنده عين يبدأ يغمض فيها بشوية بشوية. ساعات نبدأ نسمع فيه يبدأ يعطس وراء بعضه ولا يكح وراء بعضه تشده
15: هكذا
16: تشده كسيري. ساعات نلقى عنده في خشمه يبدأ عنده شوية دي كما قلوا نحن دي زي كل موز غار بشوية بشوية يبدأ ساعة ينقص شوية في الميكلة ما عادش يلعب كالعادة. دونك هما دي سي دي سيني معني مع حاجات عاديين اللي تنجم تلاحظهم على القطوس متاعك معني.
15: به هما كيف هي التعديو معني خاطر ساعات القطوس يمرض بها المرضى هذية ألوغكم يخرج من الدار بالكل.
16: اكزاكتومون دونك جينيرالمون هما كيفاش يتعداو عندك القطاطس نتاع القطاطس نتاع معناها القطاطس اللي بداو عايشين مع بعضهم يتعداو سواء باللي سيكريسيون معناها نتاع الخشم ولا نتاع العينين
15: يشموا
16: بالضبط بالشمان هذوك الاوساخ نتاع بعضهم. ساعات لي جمال كي بداو مثلا عندي قطوس مريض كلام الجمال هذيك نجم يعدي القطوس الاخر والا نوصلوا نجموا حتى معناها انا مثلا نجم مسيت قطوس ولا معناها ادويت قطوس مريض ونجم نعديه القطوسي معناها بالكونتاكت ما بين قطوس وقطوس باللي دين نتاعنا نحن. هذوما معناها هذوما هما الحاجات اللي نجموا يعديوا القطاطس معناها قطوس اللي في الدار.
15: هي المرضى هذه مخطره؟
16: المرضى هذه كذا فماش تدخل نتاع الطبيب البيطري وي مخطره وتنجم حتى تقتل راه القطوس معناها.
15: وساعات معناها القطوس ما يبراش منها.
16: Exactly.
15: معناها انا نعرف القطاطس ساعات داويه معناها القطوس يمرض داويه ما يبرى شويه بعد يعاود
16: اكزاكتومون وقتها نوليو نحكيو على كوريزا كرونيك ولا اللي ندخلوا في المرض المزمن. دونك ساعات راهو كي ما فماش تدخل في الوقت والا كي ما يبراش على قاعده والا ينجم حتى القطوس يبدا مثلا مناعته ماهيش ضعيفه شويه نجم معناها نجم نوليو نحكيو على كوريزا كرونيك وقتها.
15: باهي كوريزا كرونيك هذيك فين تعاملوا معاها؟
16: جيستيون نتاعها هو ديما ننصحوا معناها ديما ننصحوا بين نسوتهم على البروبريتير باش ما يفدوش على خاطر انت تعرف كيما الطفل كيما البيبي والطفل الصغير وكل شيء نجم يمرض وينعاود يعمل دي غوشوت يعمل دي غوشوت وكل شيء. دونك فما جيستيون نتاع لي بيريود في لي بيك هذوكم ونحاولوا ديما معناها نبعدوا عليه اي سورس نتاع كونتاميناسيون نتاع اي سورس نتاع
15: ستريس. البيريود هذيك معناها فما حاجه سبيسيال
16: اي هذيك باش ياخذ دواء باش يمشي للبيطري باش يعمل يرتحوا شويه باش يعطيه دوايته وباش يكمل معني اون فوا يكمل دوايته ونحاولوا كيما قلت لك نقصوا عليه مثلا اذا انا كنت مثلا نحاول ما ندخلوش انا معناها
15: المرض
16: اكزاكتومون ما ندخلش عليه قطاطس جدد نخليه ديما وحده نقص له مستخيس نقص من برشا حاجات.
15: باهي فما فاكسان خاطر وفاكسان معناها انا توا نحكي مقبلنا في الاوف يبيلي فاكسان واحد كيما قلتوا كي العباد معناها فاكسان تاع
16: مره في العام انت مره في الحياه
15: مره في الحياه يعني في بالي قطوس صغير تعملوا فاكسان تاع الكوريزا هذاك هو
16: ديما نعاودوا ونذكروا له الفاكسان كونتر الكوريزا والتيفوس يتعمل من شهرين ونص شهرين وجمعة عند القطوس فيه غابيل في 3 شهور معناها بعد جمعتين 3 ومن بعديك يولي عنا غابيل انويل
15: كل عام
16: كل عام عنا غابيل انويل مش ما زرقت وراك العام الاولاني راهو سيء
15: راهو سيء
16: راهو فما غابيل انويل باش يقعد ديما القطوس نتاعك محمي وديما نقولوا راهو معناها الوقايه خير من العلاج. دونك باش بوغ ايفيتي معناها بوغ ايفيتي المشاكل الكبار نتاع الكوريزا باش قطوسك ما يتعبش برشا معناها مش معناها راهو بالفاكسان معناها ما يمرضش اما يمرض اما لي سامبتوم يجيو اقل
15: ايه وانت تبدا حاجه
16: اي حاجه خفيفه اخف
15: بالضبط. قلتي فما انت معناها هكا نصايح تعطيهم للي احباء الحيوانات والناس تربي في الحيوانات تحب داويهم راهو قلت ما تمشيش تاخذ هكاك الدواء من مخك ولا حتى تمشي حتى الفارماسي
16: هذاك شنو سورتو في العينين معناها ديما راهو نقولوا لهم بربي في العينين حاول ما تصرفش من راسك
15: ما
16: تعملش باغانالوجي للعباد ديما استشير البيطري نتاعك راهو ما فيها حتى بيست هز القطوس تقول له هذايا شنو الدواء اللي نجم نعطيه له خاطر راهو ساعات غلطة معناها دواء غلط معناها بركة ينجم معناها معناها البرونوستيك نتاع العين نتاع القطوس هذاك راهي معناها معناها تولي خايبة معناها معناها هذاك علاش ننصحوهم ديما استشير البيطري نتاعك قبل ما تعمل أي دواء للقطوس.
15: هذا هو نشكرك برشا برشا برشا وجيك قدور طبيب بيطري تحضر بحذنا كل نهار سبت في أنيمال وورلد. مرحبا بك يلا نرجعوا لكم
14: أنيمال وورلد مع الدكتور البيطري وجيك قدور. صباح الخير ويكاند صباح الخير ويكاند كل سبت واحد من 6 للنصف نهار

0: بلاش وانتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا بد من روح وعلى بعد نروح
1: ديربي العاصمة ديربي حسم لقب البطولة الترجي الرياضي التونسي النادي الافريقي نهار لحد 10 ميم على 4 متاع العشي موزايكا فام في قلب الحدث نقل مباشر تحليل فني كواليس وتصريحات بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى للثمانية متاع الليل عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايكا فام
2: الأولى في تونس
3: سيدتي سادتي وصلنا إلى الأراضي المقدسة نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور
4: مع أريدو أنترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم ملا أكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي
5: أريدو طور عالمك
6: صندوق عجب صوتكم مع العشرة الدرجين في صباح الخير ويكاند

0: 59 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح الأنوار. كلمتونا على 71-113-013. يلا نسمع أصواتكم في صندوق عجب.
1: صندوق عجب.
2: ألو بلي صندوق عجب. بلي عندي ملاحظة لشركة نقل تونس. أنا مواطن من الكبارية. بلي البارح خفيت كان سفرة من محطة من بن عروس في اتجاه حمام النمس. أنا قصد ربي الحمام النمس. ما فهمتش أنا تطلع في الكار في الحافلة مرة الخلاص يقول لك التذكرة 500 مليم ومرة تطلع يقول لك الخلاص التذكرة بدينار. ما فهمتش أنا يا أخي شركة نقل تونس بلي حددوا لنا التسعيرة. مانيش فاهم أنا يا التذكرة بن عروس حمام النمس 500 مليم ولا التذكرة بن عروس حمام ملم في دينار. مانيش فاهمين يا دينار التذكرة 500 مليم التذكرة مانيش فاهمين. وشكرا بارك الله فيكم. شكرا بارك الله فيكم.
3: بربي صندوق عجب نحب نلاحظ حاجة معناتها نعديها للناس كل. فما فينومين خايب برشا صاير في تونس اللي العباد تسوق ولادها في حجرها وكل يوم نشوفوا برشا برشا برشا برشا عباد. بربي شكون المسؤول معناتها يجم يوقف المشاكل هذه؟ تعمل زي المسؤول يجم يوقف لنا المشاكل هذه. راهو شيء راهو شيء كاتاستروفيك شيء كاتاستروفيك. العباد ما عادش يهمها تسوق في ولادها في حجورها. ميرسي بوكو. شكرا. سلام.
4: ابعد قلبي ما تبعد ابعد يا سيل علوش يا غالي. انت مالي وسومك غالي راك في العلاني. انا بعيدة بعيدة عليك ما اقدرش عليك يا سيل علوش يا غالي.
1: صندوق عجب صباح الخير ويكند.

0: 9:58 دقيقة رجعنا لكم. يسبح الأنوار يسبح الخير, نسلم على كل مستمعينا ويلتحقوا بينا توا تسمعوا في الإذاعة الأولى مزيكا فام. احنا خلطنا في يسبح الخير بكاندل ساعتنا الخامسة, نبدوها بإعادة لدقيقة حظ من عند فاطومة. عنا زادة فقرتنا نوتري بلوس مع المختصة في التغذية أميرة العسكري, وعنا زادة صندوق عجب اللي نسمعوا فيه أصواتكم 71-113-013. نجيو للموسيقى, الفنان الكبير احلى صوته زادة كرم محمود يغني لنا سمرة يا سمرة. يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين الماري في الأخبار وإحنا نرجعو لكم.
1: ملا عيد ميلاد عليك يا مايم جي. اليوم عدي مايم جي في الكاسة واشري خف نسائي ب 8990 في عوضة 12 دينار و990. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: ديجا لمد العويد والخطاويت ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: لمن كلاس دومي جيري وحفرها بالليد مع الأولاد. انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
2: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة.
3: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
4: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
5: مستمعي إذاعة موزيكا فم تحية طيبة. وزارة التربية تعلن أن الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026 ستنطلق بداية من يوم الخميس الموافق للرابع عشر من مايو الجاري، وتنشر الرزنامة الرسمية التي تضبط مواعيد إجراء الاختبارات وعدد المترشحين ومراكز الاختبار بمختلف الشعب والمواد المعنية. يشار إلى أن امتحانات البكالوريا البيضاء والبكالوريا التجريبية كانت قد انطلقت يوم السادس من مايو الجاري وتتواصل يوم السابع والثامن والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من مايو الجاري، وهي الفروض التأليفية للثلاثية الثالث وتجرى في نفس ظروف امتحانات البكالوريا الرسمية وفق الرزنامة المدرسية المعتمدة في مختلف المعاهد العمومية والخاصة. هذا وسيتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 يوم الثلاثاء الموافق للثالث والعشرين من جوان القادمة، على أن يتم أو أن تجرى اختبارات دورة المراقبة أيام التاسع والعشرين والثلاثين من جوان وغرة والثاني من جويليا 2026، ليتم الإعلان عن النتائج يوم الثاني عشر من جويليا القادمة. المصالح الفلاحية بولاية سليانة تقدر حجم قطيع الأغنام المخصصة لعيد الأضحى لهذه السنة بنحو 96,592 رأس غنم في إطار الاستعدادات لتأمين حاجية السوق وتوفير الأضاحي بمختلف معتمديات الجهة. هذا وينتظر أن تساهم هذه الكميات في تغطية جانب من الطلب خلال الفترة المقبلة، خاصة

0: مع تواصل الإقبال على اقتناء الأضاحي كما يعمل مربيو الماشية بالجهة على توفير الخرفان بمختلف الأوزان والأسعار. في الشأن الدولي، البحرية الإيرانية تقول إن لديها غواصات خفيفة مصنعة محليا تعمل في مضيق هرمز وموجودة في قاع البحر. بيانات ملاحية تظهر عبور ناقلة غاز تديرها الشركة مقرها دولة قطر مضيق هرمز قادمة من مياه الخليج، ويعد هذا العبور الأول منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية يقول إن العالم خسر نحو 1 مليار برميل من النفط خلال الشهرين الماضيين، قائلا إن أسواق الطاقة ستستغرق وقتا للاستقرار حتى لو استؤنفت التدفقات، وذلك بسبب اضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز. والناصر يصرح لوكالة رويترز في بيان أن هدفهم هو بسيط، وهو ضمان استمرار تدفق الطاقة حتى في ظل الضغط الذي يتعرض له النظام. مسؤولون أوكرانيون يقولون أن غارات روسية بطائرات مسيرة ونحو 150 اشتباكا في ساحة المعركة وقعت خلال الساعات 24 الماضية رغم وقف لإطلاق النار توسطت فيه الولايات المتحدة بين كييف وموسكو. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيك فانفونات، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الويكاند كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكاند ميرا.

0: حمراء.
1: ماميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ماميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباحكم فل في ثاني أسبوع من الشهر ماي، لأيامات لف لف إن شاء الله يا ربي بالرزق. الأخبار الزينة، راهو نهار جديد يطلع علينا بالطاقة المتجددة، بأمل كبير وبفرص جديدة تستنى فيها باش نكتشفوها ونعيشوها بكل إيجابية. كيما برج الحمل، خليو ديما قلوبكم مفتوحة وعقولكم جاهزة باش تستقبلوا كل ما هو باهي. ومع بداية الأسبوع زاد الثاني من ماي، فما برج الثور داخل عليكم كاين بالطاقات الحلوة والإيجابية. المهم نظموا خطواتكم باش توصلوا لنتيجة أفضل. الجوزاء تتمتع برشا طاقة حلوة، راهي هالطاقات تخليكم تقربوا أكثر وأكثر للاستقرار والراحة. نحبكم تحضروا نرويحكم الخطوات الجديدة اللي باش تزيدكم تقدم. السرطان الفترة هذه مش هيك الكل، هما راهم حساسين أكثر من العادة، فاش قام عليكم شنو صار، متقلقين حاسين الأمور مش هيك الكل مع الحبيب كيف كيف، زيدا عادي نحبكم تعبروا تحكيوا راهو احكيه بكل صراحة. الأسد تعب متاعك ومجهودكم مش باش يضيع، حتى كان ما تشوفوش نتيجة توا راهي قاعدة تبني بشوية بشوية. العذراء فما فرصة وإلا تطور صغير يفتح لك باب كبير. الميزان شقولك كان تخدم بصمت وتخلي نتيجة تحكي عليك. والعقرب يمكن ثم ضغط وإلا تركيز نقص شوية، أما عندك قدرة باش تنجح وتعدي المرحلة هذه. وانت يا قوس ديما حط في بالك دي العائلة راهي سنة، الصحة راهي نعمة، والخدمة رزق، والقراية طريق مستقبل خير. وانت ان شاء الله يا ربي نحن نقولوا تعيش توازن بيناتهم الكل. ايه الجدي راهو الدنيا كيف البحر، خلينا نقولوا نهار صحيح باش يكون هادي ونهار زيدا باش يكون مضطرب شوية، اما انت تعلمت تعوم فيها وما تغرقش. راهو كل مرحلة تطيح فيها وتفيق راك قاعد تكبر وتولي اقوى من قبل. والدلو ديما خلي الضحكة في وجهك حتى لو كان صغيرة، راك هي باش تجيب لك الخير وتهني القلب. ونكملوا مع برج الحوت، فما تحسن تدريجي والطاقه ان شاء الله يا ربي نحن نقولوا ترجع لك.
1: ماميرا مغني بالاملاح المعدنيه، خفيف ومتوازن. ماميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقه حظ مع فاطمه عبد الرحيم. صباح الخير ويكند.

0: الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: اخلطنا الوقت الاحتفالات والربح والعيد ميلادات. كارفور يحتفل بعيد ميلاده 25 والاحتفالات بدت نهار 15 افريل حتى نهار توصل حتى نهار 10 مايو اليوم 2026. برشا ديل وفما ديزوفر تلقاهم في كارفور المرسى, كارفور مول اوف سوس وكارفور مول اوف سفاكس. عندكم دو كتالوج فيهم اعز البروموات. كتالوج بدا نهار الاربعاء 15 افريل ويوفى نهار 26 مايو, وفي هو نهار 26 افريل. والثاني واحد اخر بدينا 27 افريل ويوفى اليوم نهار لحد 10 ماي. بمناسبة العيد ميلاد عنا كتالوج في ديزوفر سبيسيال انيفيرسير, تلقاو فيهم ديزوفر خارقة للعادة. كل يوم فما ديزوفر اكسيبسيونيل اللي تلقاوها على الباج فيسبوك كارفور تونيزي. يلا بالنسبة للوفر متاع اليوم لحد 10 ماي 2026, الديودوران ريكسونا الدبوزة اللي فيها 200 مليلتر تلقاوها ب 13,990, والثانية تاخذوها بلاش. والفرحة والكد باش يكونوا حاضرين في برنامجنا يفرحوا سعيد وإلا سعيدة الحظ. احنا اليوم معانا مدام غالية بوذافري, اهلا وسهلا.
2: حنور
1: مرحبا بك, لاباس عليك؟
2: الحمد لله.
1: احكي لي يا غالية, احكي لي اش عملت في الكارفور؟
2: ولا شفت كارفور قيت قاوم مش على بالي باش
1: ايوه ما هي هكا تخطف.
2: الحمد لله
1: هي تخطف, يقول لك امشي بالنيه ورقت في الثنيه
2: هكا ولا لي.
1: ايوه انت مين تكلم فينا انت يا غاليه؟
2: انا طريقه في اتجاه الكرم.
1: في اتجاه الكرم. يلا سلموا على كل اهالينا في الكرم ونسلموا عليهم برشا ومستمعي مزيكا فام. اش تعمل في الدنيا انت غاليه؟
2: نخدم
1: في المحكمة. في المحكمة. أي به به برشا به برشا به. إلا لما أنت راك شاركت وربحت من عند كارفور كادو غالي. كيفك أنت يا غالية؟ أي قد تتصور هك يا هما فلوس هما راه قولوا مليون
2: قولوا جو.
1: أي امشي زيد أي زيد شوية قد
2: زيد
1: والله كيما نقول لك زيد ما تخافش. سمي بسم الله وقدم.
2: بسم الله.
1: ايوه امشي زيد ميسالش. هي عامل اختيوه واحده اخرى باهيه.
2: سته.
1: لا خمسه ملين باش نقولوا ويبداو خمسه وخميسه عليك. خمسة وخميسة عليك وإن شاء الله في الخير وتشيخ بيهم. هما أن بون داشا قيمته 5 ملايين من عند كارفور تمشي تقضي القضية اللي تحب عليها الكلها. والكادو هذية كانت مناسبة عيد ميلاد كارفور ال 25.
0: صباح الخير ويكند.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: العشرة وثمانية وعشرين دقيقة تسمع في صباح الخير ويكاند. نسلم على كل مستمعينا دليل بالرمضان. قال نسمع فيكم الإذاعة الأولى مزيكة فام في كل وقت تسمع في صباح الخير ويكاند. وإحنا زادة نسلم عليه وزيد عندنا عيد ميلاد. يا سيدي عيد ميلاد اليوم عمر العجمي عائلته وأصحابه يقولوا له كل عام وتحيب ألف خير وصحة وسعادة. وإحنا نقول له يا عمر عيد ميلاد سعيد وعمر مديد وصحة من حديد. طوال 10 و 28 دقيقة قعدوا معانا شيخ تخلط أمورة نسموها في نوتري بلوس.
2: ديربي العاصمة، ديربي حسم لقب البطولة، الترجي الرياضي التونسي، النادي الإفريقي. نهار لحد 10 ميم على 4 متاع العشي. موزايكا فام في قلب الحدث. نقل مباشر، تحليل فني، كواليس وتصريحات. بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى الثمانية متاع الليل. عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايكا فام
0: الأولى في تونس.
3: سيدتي سادتي وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
4: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
5: أريدو طور عالمك.
0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار.

0: العشرة واربعة وثلاثين دقيقة يلا خلطنا الموعدنا نوتري بلوس.
1: نوتري بلوس مع أميرة عسكري.
0: أمورة صباح الخير.
2: بونجور. صباح الورد يا لله. صباح النور.
0: صباح الفل والياسمين.
2: عايشك.
0: وصباح حب الملوك.
2: أيوة.
0: جاك حتى ملوك محلي.
2: أيوة أميلة.
0: كله حب الملوك.
2: أسختي.
0: ظهري معناها لي والموضوع.
2: بين. أيوة. عشان نحكي أميلة.
0: هو وقت توا.
2: بدأ توا بدأ ويقعد ايه؟ حتى لجوان
0: ايه؟
2: موسم حب الملوك في تونس معناتها كل عام قاعدين قاعد يزيد
0: ايه؟
2: وإحنا ماذا بينا ديما نشجعوا
0: ايه؟
2: معناتها على الانتاج هذية ايه؟ اللي زيدا يتنظم له مهرجان كل عام ايه؟ في مكثر
0: ايه؟
2: والمهرجان هذية يصيروا فيها برشا حاجات مزيانين معناتها فلكلورية ايه؟
0: وتتلم
2: الناس ومحليه معناتها ايه؟ هذوما المناسبات هذوما يظهروا لي ياسر عندهم معاني محليهم يتربيوا عليهم صغيراتنا ونشجعوا على هالإنتاج هذية ونثمنوا قيمة النبتة وقيمة قبيلة نحكيه في الكواليس في موضوع مشابه معناتها حول النبتة والأهمية متاحة والشجرة هذه معناتها ما يكفيش أنك تاكلها شوفها كيفاش طلعت وقديش تعبوا عليها معناتها ثقافة تظهر لي أنا من أحلى ما ينجم يكون ومن أحلى ما ننجم نربيوا عليها صغارنا وإن شاء الله يا ربي ديما هالمهرجانات هذية سورتو اللي مربوطة المهرجانات اللي مربوطة بهال بالنبتة بشجرة
0: هي بالطبيعة
2: بالطبيعة ديما حاجة مزينة برشا دونك حب الملوك شو برشا ممكن أول ما يسمعوني نحكي عليه باش يقول لك موش رخيص باش يقول لك غالي الحقيقة لي راهو السومة متاعو يتسمى معقول معناتها نسبيا مقارنة ساعة هو يجي شهير في العام
0: أي.
2: معناتها راه ما يقعدش ما هيش الغلة اللي تقعد معنا
0: ولا
2: لا لا هو شهير هو باش تشوفه طوى شوية في ماي وزيد يربخ في جوع ويمشي على روحه فهمت عزيز وغالي عرفتك اللي في ساعة ويمشي اون بلوس مانيش مطالبين ناكلو شبعة منه معناتها انت كي تاخذ كيلو راه باش يطيح بالكدا البورسيون نقولوا نتاع كعبة كيما نقولوا كعبة تفاح ولا كعب انزاس ما يعادل خمسة كعبات حب ملوك
0: ساعة الحب الملوك هو كالوريك فيه
2: جملة يا ميرا في 100 غرام سوريز نقاو 50 سعرة حرارية
0: شوية بالكل
2: شوية بالكل
0: أيوة.
2: ومن ويتصنف من أحسن أنواع الغلة في الريجيم دو أن ماهوش كالوريك جملة
0: أي.
2: السكر اللي فيه ناقص بالكدا معناتها هوني نحكيو على غلة هي فيها القروسية بنينة ولكن ما هيش كالوريك ما فيهش سعرات حرارية واللون الأحمر ديما نحكيو عليه راهو الحاجات اللي سورتو الغلة نحكيو اللي لونها أحمر لي زونتي أوكسيدون اللي فيها حاجة كبيرة برش معناتها أنت اليوم كسوسوا في الغيجيم وإلا في حياتك العادية هوني تستهلك في غلة فيها برشة فيتامين سي فيها فيتامين أ فيها لي زونتي أوكسيدون وفيها برشة ألياف سورتو للناس اللي عندهم مشاكل متاع هضم وكونستيباسيون تعاون برشا شنين نحب نحكي انا اليوم نحب نحكي اللي اللون الاحمر هذا زادة مهم سورتو طو نحن داخلين على عيد وممكن سيفغي التونسي ما عادش يستهلك الحم علوش على طول العام ولكن في العيد تصير التخمه دونك التوسكي روج كيما السوريز يطيح لاسيدوريك في الدم للناس اللي عندهم مشاكل النقرس واللي ما عندهمش حتى مرض النقرس لي فيوند روج راهم يزيدوا هالاسيدوريك في الدم واللي هو حاجه كي تزيد مع الالتهابات واللي هي حاجه ماهيش باهيه للبدن نتاعنا دونك ما فيها بس هالكور هذية نقولينا جيت في وقتها قبل العيد وبعد العيد دونك اليوم في الغلة اللي نراو فيها الكل شو ثم تبارك الله كل شيء الخوخ المشمش البوصة الباتشي
0: أي سنة ما شاء الله
2: ما غير ما تزربوا ثم غلة باش تربخنا في الصيف بالكدا خليكم توا في الغلة متاع توا اللي هو فخيز وسوريز وكتوز زيدا بدا شوية توسكي غوش شفت اللي هو الموسم تاعهم توا وانا نقول مهمين برشا جاو في وقت ديما الحاجات الحمر هذوما يطيحوا لاسيدوريك وينقصوا الالتهابات في البدن تو باش نتعادل حاجه اخرى باش نحكي على لي كوت سوريز هاك التيج العود الفوقاني في كعبه السوريز باهي كعبه السوريز اللي هي لونها روينج يكون اصفر احمر غامق اكحل خاطر هما انواع معناتها معناتها ثم السوريز اللي يبدا فيه القروسيه بزيد وثم اللي يبدا سكري شوي ولكن هالك لي كو هذوك لي تيج نحب نقول لكم اللي في الاوروب سورتو ثم مارك معروفة برشا في فرنسا متاع تيزان. عندهم تيزان مكتوب عليها كوت سوريز وهي من أغلى أنواع التيزان اللي تتباع عندهم.
0: عليه
2: وأشهرهم وأشهرهم والدويات سورتو طوى اللي ينحيوا معناتها الالتهابات في البدن نحيو الريتنسيون دو احتباس الماء كلهم معناتها يستعملوا فيهم هكا لي كوت سوريس. تعرف التيزانه هذه انا كي خذيتها دونك جوست كي حليتها نلقى الكوت سوريس كهوره معناتها راني قيت حاجه اخرى نلقى هكا العوده شايحين ومحطوطين
0: باهي. قلنا كيفاش نعملوهم احنا
2: الوغ انتوما كي تاكلوا هالي كوت سوريس هذوما عمركم جامي طيشوا العوده اللي فيهم العود هذوكا تشيحهم تحطهم في طبق تخليهم يشيحوا في
0: الشمس
2: في الظل
0: وفي الظل
2: تحرقوش وتحطهم في بيبي زابلار وبعد اي تيزان باش تعملها ترونجيه نعناع كويس تي اللي عندك ولا حتى شيء جوست هما تحط هاك مثلا كعبتين ثلاثه من اللي تيج هذوك ما عندكمش فكره قديش فيهم منافع معناتها لي كوت سوريس كيف ما قاعدين نثمنوا توا في حبل الملوك في تونس وفرحانين به كانتاج جديد وقاعد يزدهر عام بعد عام نشدوا الانتباه للناس اللي تنجم معناتها تخلق منه مشروع راهو هذا دونك لي كوت سوريس هذوما راهم نجم نقولوا ادوي اونتر بارونتيز دون لو سونس انه راهو فيه منافع كبيره برشا للبدن اكثر حتى من كعبه السوريز بيدها
0: اللي منافع كما قلنا
2: ديوريتيك هو مدر اي مدر للبول معناتها يخرج لك السوائل الزايده اللي في الجسم نتاعك يخرج لي توكسين اللي في بدنك اي سورتو اي سورتو اي سورتو للعباد اللي عندهم ارتفاع في الاسيدوريك اللي عندهم شكل النقرس دونك وقت اللي تبداو تاخذوا في تشريو في حبل ملوك كي نبداو نعرفوا القيمه
0: هوني حتى اسمه على جسمه حبل ملوك
2: والله اسمه محلي
0: اي معناها اي معناها
2: وقت اللي تبدا ما تبداش تستغلى فيه قبيله اش قلنا اميره قلنا العباد ساعات تشري حاجات ما عندهاش
0: ما عندها حتى قيمه حتى منفعه
2: ما يقولكش غالي
0: اي صحيح
2: وكي يجي باش يشري لك حاجه منفعه تعرف التيزان اللي نحكي لكم عليها تعرف بفلوسنا ما في حد شيء راهي تكفي جمعة كهو بفلوسنا تجي 60 دينار
0: اي يسمع منه هاي
2: جوست هاك التيزانة هذيك يبيعوها لك هكهو هذيك هاي جوست بشتيخو العودة كهو انت اليوم تشري تاكل الكعبات وتستعمل هاك العودة وتستحفظ بهم على مدة أموال قدام شوية ونعود نقول لكم هذا راهو شهير في العام وخلينا توا في الغلة متاع الموسم هذا ما غير ما نزربوا معناتها فما حاجات تو تجي في وقتها توا اكثر نمشيو للغله الحمراء
0: ايوا نشكرك برشا يا اموره يعطيك الف صحه واحنا نتقابلوا الجمعه الجايه
2: ان شاء الله
0: مرحبا بك يلا نرجعوا لكم نوتري بلس مع اميره عسكري صباح الخير ويكاند صباح الخير ويكاند كل سبت واحد من 6 للنصف نهار

0: صندوق عجب.
1: تكلم قول اللي تحب، هذا هو صندوق عجب.
2: الو مزيك، نهارك مزيان ان شاء الله ربي معاكم. ربي اللي يسمعني، اي مسؤول يسمعني من مزيك ان شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب ويعطيكم بالقسم والرضا. ربي في اي واحد يسمعني مسؤول، ربي خف وربي في المواطنين. شنو الغلاء هذا؟ شنو الحال حال حليله؟ الخضره غالي، الغله غالي، وعد العلوش حدث ولا حرج. والله لا معقول، والله شيء مش نورمال. جمله فتنا في اوروبا، احنا اوروبا فتناها في الغلاء والشيء. مش معقول اخي، احنا نحبوا نعرفوا احنا اولاد البلاد هذه ولا قري؟ مش معقول الاولاد يشوفوا لنا حل، راهو مش معقول. نحب نعرف زوالي كيفاش يحبوا يعيشوا الوضع هذا، اعطونا بركه حل. الو صباح الخير، صباحك مزين مزيك، ربي يوفقك ويعطيكم الوقت طيب. ربي مزيك، انا نحب نوصل صوتي بربي، يا اي مسموع يا اي مسؤول يسمعني، بربي بربي بربي شوفوا لنا حل. احنا جماعه سيدي حسين، سيدي حسين صبخ تسيجو ميرانا والوشويش والناموس راهو كلينا قسما بالله. الا الشاي نشوفوا فيه كل يوم يا بنتي، ما عادش نجم نحلوا الشبابيك اللي بين، عباره طيارات طايره، طيارات طايره طايره طايره. ربي شوفوا لنا حل. نورمالمون داووا كل يوم، كل يوم داووا، خاطر ما شاء الله الامطار برشا الحشيش برشا. داووا كل يوم يا ربي، داووا كل يوم، كل يوم داووا. واش داوتونا مره في بعد شهرين بالكل؟ ما هي كيكه، ما ينفكش في حد شيء. شوفوا لنا حل بربي، شوفوا لنا حل. يجي الحكايه هذه تاع الوشويش والناموس والصبخه والسيجوم، سيجوم سيجوم.
3: فاخير ميرا، انا بسمة حبيت نهني اختي سهام بعيد ميلادها، ونقولها ان شاء الله كل عام وانتي حيه بخير، ان شاء الله ربي يطول عمرك، ان شاء الله يا ربي نحضر في فرحتك. ميرسي مزيك، عايشك ميرا.
0: صندوق عجب
1: كالعاده ديما معاكم. تكلم قول اللي تحب على 71 113 013. اسمع روحك يوميا في صندوق عجب. صباح الخير ويكند.

0: العشرة وثمانية وخمسين دقيقة رجعنا لكم. يسبح الخير يسبح النور، نسلموا على كل مستمعينا. يلا ساعتنا ستة رجعنا فيها، عنا فيها موعدنا مع أركان بن فضل، نسمعوا في توتوبسيون، عنا فيه إدبارة من جهتنا. نجيو للموزيكا البلبل عبد الحليم حافظ غنينا توبة. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الأخبار، وإحنا نرجعو لكم.
1: الجو اللي حاجتك بيه ما تلقاه كان عنا. كل ويكند عشية على موزيك فيم في كلوب ويكند، نلخصو لكم أهم أحداث الأسبوع، نصلحو لكم الأفكار الغالطة، نحكيو مع إنفلونسرز عاملين بوز على السوشيال ميديا، نعملو زوم على نجم جديد ونكتشفوا أسراره. ومع هذا نسمعوكم مواهب جديدة في الغناء، وما ننسيوش الموزيكا، أحلى تراكيت وأحلى فايب في كلوب ويكاند. أبغتيغ مساعتين جو موزيكا وأكتواليتي، تعيشك الويكاند كيما تحب. حقا معايا أنا سوسن الغريبي متاع الجو.
2: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
3: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
4: أريدو، طور عالمك.
5: انت اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
6: راديو موزيك فم تونس الأخبار.
7: مستمعي إذاعة موزيك فم، تحية طيبة. تونس تسعى من خلال تنفيذ برنامج الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية إلى استبدال 270 ألف نقطة إضاءة بتقنية LED في 140 مؤسسة عمومية كبرى. وأظهرت آخر البيانات المتعلقة بتقدم البرنامج بلوغ نسبة 50% من الأهداف المنشودة حتى الآن باستهداف 140 مؤسسة عمومية كبرى تتوزع على مختلف القطاعات الإدارية والخدماتية من أجل تحديث منظومات الإضاءة بها ورفع كفاءتها الطاقية، وفق ما نشر على صفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. 263 حاجا من ولايات توزر وقبيلي وقفصة وأربعة مرافقين يغادرون صباح اليوم الأحد أرض الوطن في اتجاه البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج للعام 2026، وذلك من مطار توزر نفط الدولي في اتجاه مطار المدينة المنورة عبر رحلة أمنتها الخطوط الجوية السعودية. من جهته مطار جابس مطمطة الدولية شهد صباح اليوم انطلاق رحلة الحجيج إلى المدينة المنورة على متن الخطوط الجوية التونسية، تقل 260 حاجا وحاجة وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الديوان الوطني للطيران المدنية. رئيس مجلس العموم الكندي يحل فجر اليوم بتونس في زيارة رسمية على رأس وفد برلماني تتواصل إلى غاية 13 من مايو الجاري وفق بيان صادر عن مجلس نواب الشعب. وزارة الداخلية تعلن عن اتخاذ إجراءات في إطار مقابلة الجولة 14 إياب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والتي ستدور اليوم الأحد 10 مايو الجاري على الساعة 4 بملعب حمادي العقربي برادس بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. ووزارة الداخلية تفيد بأنه يحجر وقوف والجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطني رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهرة بداية من الساعة 11 صباحا إلى غاية الساعة 8 مساء ما عدا

0: قاصدين الملعب والحاملين للاشتراكات وتذاكر الدخول. في الشأن الدولي، حزب الله اللبناني يعلن استهدافا أنه استهدف بمسيرتين مقرا قياديا تابعا للعدو الإسرائيلي في مدينة الخيام وحقق إصابات مؤكدة. التلفزيون الإيراني ينقل عن وزارة الاستخبارات الإيرانية أنه تم تفكيك خليتين مرتبطتين بالموساد الإسرائيلي في أذربيجان الغربية وكرمان والبزرة. من جانبه، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يؤكد أن الشعب الإيراني لن يخضع أبدا لما وصفه بالعدو، معتبرا أن الحديث عن المفاوضات لا يعني الاستسلام أو التراجع. ختاما، أحد موانئ جزيرة تنيريفا بجزر الكناري الإسبانية يشهد انطلاق عملية إجلاء نحو 100 من الركاب وأفراد الطاقم من سفينة الرحلات البحرية الموبوءة بفيروس أنتا وفق ما أعلنت وزارة الصحة الإسبانية. وكان المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أعلن في وقت سابق أن جميع ركاب السفينة السياحية التي شهدت تفشيا لفيروس أنتا مصنفون على أنهم من المخالطين المعرضين لخطر كبير. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيك فامبونات، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج. صباح الخير ويكند، إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند. ميرا.

0: رجعنا لكم ل 11:13 يلا خلطنا الموعدنا مع أركين بالفضل الإكسبير أون أوتوموبيل جاما أوتو تونيزي نسمعوا توا في توت أوبسيون.
1: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم
2: توت أوبسيون مع أركين.
0: يسبح النور يسبح الخير أهلا وسهلا بركين
3: ميرا نهارك زين
0: نهارك أسعد ليام عشان بتحكي لنا اليوم
3: ماتيغ وانتي ماتيغ
0: بيرا
3: حكينا كاتل اليوم نحكيو بي واي دي
0: يلا ها
3: الشركات يتنافسوا في التكنولوجيا في التكنولوجيا متاع لي باتري في التكنولوجيا متاع لي نوفيل زينيرجي الصين وقاعدين يوفروا في التكنولوجيا هذه للماركات الصينية الكل وماركات عالمية عديدة ومتعددة. بي واي دي سالون بيكان 2026 برسك شتار بافيون كامل بي واي دي ريشيرش اي ديفلوبمون لي مارك تاع بي واي دي الكل لي سو مارك دينزا ليوبار معناها حاجه عظيمه جدا المصنع الصيني اللي ميزت عليه الدوله الصينيه الكل واللي الدوله الصينيه صرفت برشا على بي واي دي وشجعت برشا بي واي دي بخصوص باش وصلت للنيفو انترناسيونال. قول قايل شنو جديد ميرا
0: شنو جديد
3: ما فماش حاجه بلوز امبرسيونونت كو لا ريشارج جديده الالترا رابيد اللي سميو فيها فلاش شارجينغ عند بي واي دي
0: ما حكينا عليها هذه
3: دي شيفر يخوفوا من 10 ل 70% في درج 5 دقائق من 10 ل 97% في 9 دقائق سيد المستمع هذه تكنولوجيا جديده في كوكب الصين معناتها تنجم انت البلان ايسونس نتاعك مازلت ما كملتوش والسيد عمل من 10 ل 70% في درج وساعات عمل من 10 ل 97% في 9 دقائق بالسياره الكهربائيه نتاعو هذه هي التكنولوجيا وجماعة ما همش مسايبين حتى مارشي يحكيوا حتى مع لي مارشي نورديك
0: والله
3: نحكيوا على كونديسيون اكستريم ميرا سيد المستمعين ادخلوا شوفوا التصاور في الكابسول نتاعنا موان 30 دوغري يا ميرا روشارج سينيفيكاتيف اون كيلكو مينوت كيف كيف ريدي ان 5 فول ان 9 كولد اد 3 معناها تبدا برد برشا زيد كان 3 دقائق كهو حتى موان 30 دوغري معناها توينس اللي تعيشوا في كندا نعرفوا البرد مقلقكم برشا واللي عنده كهرباء كهربائيه غادي كجينيراسيون قديمه متقلق برشا اليوم لا موان 30 دوغري معناها من 10 ل 70% في 8 دقائق ومن 10 ل 97% في 12 دقيقه هذه هي البطارية الجديدة متاع بي واي دي اليوم بي واي دي قاعدة تكسر في الروكور متاعها قبل ما يكسروهم لكونكورون حاجة قوية برشا توندرو شارجي يسر قصير تكنولوجيا قوية برشا اليوم الاكسبرينس هذه الكهربائية 100% قاعدة بي واي دي معناها قاعدة تحب ديموكراتيزها أكثر وأكثر وباش توصل لمارشي لي بلوز اكستريم لمارشي معناها اللي فيهم برشا برد لمارشي اللي فيهم برشا سخانة ماشي سخانة ما تقلقش برشا لي باتري كيما البرد اليوم الباتري بليد دوزيام جينيراسيون هذا هو معناها البرفورمانس نتاعها بليد باتري سيكند جينيريشن مستقبل كبير برشا عند بي واي دي قاعدين نراو في دونسيتي قويه برشا في الباتريات هذوما سيكوريتي كبيره برشا ديورابيليتي ريشارج رابيد عمرنا مرينا عند حتى مصنع اخر هذا هو الميساج استراتيجيك تاع بي واي دي هذا هو وين تحب توصل بي واي دي دي شامبر فرواد ميرا اليوم ريناهم في صالون بيكان كراه بمثل الجين من البلار نتفرجوا فيهم والروشارج رابيد تمشي ما فهم حتى مشكل والكهرباء معناها قاعدة تتشارج بطريقة سلسة جدا وسريعة جدا دوزيام نوفوتي تيانشين بي واي دي درايفنج اسيستنس سيستم 5.0 لاسيستنس سيستم داسيستنس دو كوندويت اوتونوم بي واي دي دو 5ام جينيراسيون سامبيوز مع تيانشين ماستودونت كبيره برشا نتاع دي ريشيرش اي ديفلوبمون اون كوندويت اوتونوم اي اوتر برشا تكنولوجيا في الشركه هذيا ريكونيسونس نتاع الثنيه نتاع سيركولاسيون نتاع لي بانو لي فوا الكهرباء معناها تقرا حتى البار جي بي اس الثنيه اللي ماشي فيها انت وتتنبأ بشنو باش يعرضك واليوم لك راهب نجم ترقد في كهربتك توصلك وين انت ماشي وهذا نلقاوه معناها ديموكراتيزير انا مانيش نحكي ولا حاجه لوكسيوز برشا ولا حاجه في كهرب غاليين برشا
0: راهو
3: نحكي ولا ديموكراتيزاسيون توتال معناها قاعده تنونسي فيها بي واي دي لا هي ولي بارتنير نتاعها شينوا ولا ماهم شينوا اللي حب على التكنولوجيا هذه موجوده معروضه في السوق الصينيه وتنجم تاخذها معناها ككونستركتور انت معناها صيني ولا ماكش صيني وتنتجريها في الكهرب نتاعك حاجه معناها ياسر معناها سهله الانتغراسيون اليوم نتاعها في الكهرب الجدد والكهرب الالكتريك والكهرب اللي يخدموا بلي نوفيل تكنولوجي شفنا دينزا لا مونتي اون جام تاع دينزا دينزا فيزيون لا مونسيون هذيا تاع لا مارك دو لوكس نتاع بي واي دي دينزا تعطي معناها ياسر كونفور تعطي معناها ان اسبي بريميوم سي ان سي انا معناها سي وجه اخر نتاع بي واي دي دينزا تخدم في لي فواتور دو لوكس تخدم في لي فواتور سبورتيف اي هايبر سبورتيف تخدم فك لي فان دو لوكس اللي هما مطلوبين برشا في اسيا الكل مش كان في الصين حاجه حلوه برشا اللي عملتها معناها بي واي دي اترافير دينزا ورات اللي هي تنجم تمشي في البريميوم وفي اكثر من البريميوم ما تمشيش كان في لونتري دو جام ولا في المينستريم ولا في السوبر مينستريم كما قاعدين نشوفوا معناها في بي واي دي في الماس الكبيره اللي قاعده تبيع فيها. هذا هو ميساج واضح اليوم الشامبيون الشينوا نتاع الفواتور الكتريك راهو ولا جيون تكنولوجيك نتاع موبيليتي مونديال وقاعد معناها يمشي اون بروفوندور مع برشا مصنعين عالميين. ديبندونس كبيره ولات للمصنعين من العالم الكل للمصنعين الصينيين سواء في لي باتري ولا في لي سوليوشن تكنولوجيك والمستقبل ما نجم يتنبا به حتى حد. سرعه كبيره الشهر بعام في الصين يا ميرا اون ريسيرش ديفلوبمون الحقيقه معناها ديفلوبمون كبير وسرعة كبيرة برشا قاعدين راو فيها قاعدة تتحرك بها الصين والكوكب هذايا متاع ديفلوبمون في الموبيليتي.
0: يعطيك ألف صحة يا أركان نشكرك برشا وإحنا نتقابلوا الجمعة الجاية إن شاء الله.
3: إن شاء الله
0: يلا نرجعوا لكم توت أوبسيون مع أركان.
1: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
2: صباح الخير ويكند.

0: ويكند. رجعنا لكم لحد 29 دقيقة. يسبح الخير، يسبح النور، يسبح الحاجات البنينة الكلها. يلا خلطنا الفقرتنا دبارة من جهتنا.
1: دبارة من جهتنا
0: ونرحبوا بيها، هي هربت علينا بيدة طويلة. الشيف اسمها باي، مرحبا بيك.
2: أهلا وسهلا،
0: منورة الدنيا يا لله.
2: عايشك يفضلك، أنت منورتنا.
0: يعيشك، هاني اختفتك هنا. واليوم قلنا نجيو لتونس العاصمة. احنا دبارة من جهتنا ندوروا على كامل تراب الجمهورية، نمشيو معناها الجهاتنا الكل. اليوم قلنا نجيو لتونس العاصمة. تونس العاصمة نحبوا نعرفوا معناها أسماء. مثلا شنو الأكلات اللي تتعمل مثلا في الأفراح، الأكلات اللي يعملوها العائلات التونسية مثلا في الأعياد. خلينا نبدأ بالمالح. احنا ساعة
2: نبدأ بالمالح. نعرفوا احنا العاصمة هي موزايكرا.
0: أيوة،
2: موزايك متاع حضارات. صحيح. يجيوها من كل جهة.
0: صحيح.
2: يجيوها من برا من تونس.
0: أي.
2: يجيو حتى التوانسة اللي كانوا يعيشوا، نقولوا احنا داخل تونس واللي يعيشوا في العاصمة، دونك يجيبوا الماكلات نتاعهم. كي تشوف تلقاها هي العاصمة تلم الأكلات الكل، عندها حاجات سبيسيفيك
0: نتاعها.
2: مثلا كيما نقولوا ذاك، مش نقولوا المرقة الحلوة، باش نلقاوها زادة في بعض المناطق كيما زغوان يعملوها، أما يعملوها أطخما. في تونس كيفاش نعملوها؟ نعملوها زعرة بالزعفران، ما نحطولهاش الحمص، وما يحطولها الحمص، يعملوها حمرة شوية. في ماطر كيف كيف. كي نقول ماطر زغوان زاد كيف كيف الدوير نتاعهم لي بتي باتلان.
0: أيوة.
2: معناتها اللي دايرين بهم كيف كيف. الكسكسي، الكسكسي هو التونسي الكل.
0: اي هذيك
2: في الافراح تلقاه زاد في تونس العاصمه يعملوا الكسكسي.
0: الكسكسي تاع الافراح شنو هو الحاجه اللي تميزوا الكسكسي التونسي؟
2: الكسكسي التونسي نتاع العاصمه يعملوه سورتو ازعر بالفاكهه والعلوش.
0: أي.
2: اللي يقول لك الكسكسي الافراح في الجمهوريه كيما تلقاه تلقاه يعملوه باللحم ويعملوها احمر شويه وبالحمص والزبيب. في العاصمه يعملوه سورتو بالفاكهه وازعر والزعفران.
0: باه باه.
2: يعملوا زاد كيف كيف، يعملوا المدفونه. أي. اللي هي التونسي يقول لك هي نتاع اليهود. اي بيان سور عملوها اليهود، اما اليهود التوانسه.
0: اي التوانسه
2: ما جاوش من برا، دونك تقعد تونسيه زاد. يعملوا المدفونه سورتو هكا ايامات الحمام والكل، حمام العروسه ولا حتى العروس.
0: أي.
2: كيف كيف يعملوا المقرونه بالصلصه، يعملوا الملوخيه، يعملوا المدفونه، يعملوا العجج.
0: اي
2: سوقتو هكا تبدا عجة بالمرقيز ولا بالكعابر، يعملوها في اللي يقول لك هذيك اخر سهريه نعملوها. هذوما هكا في الفروحات. وبيان سور عندك الحلو، تبدا الحلو من ذاك المحكوكه، يعملوها سوقتو في التورات.
0: في التورات. اي
2: يعملوا الوغ المحكوكه والمدموجه.
0: المدموجه.
2: المدموجه هذه الكل منين ياخذوهم؟ ياخذوهم من احراف البقلاوه.
0: أيوة، معنى حتى شيء ما يتلوح.
2: حتى شيء ما يتلوح.
0: والله شوفك الحكمة. فما حكمة وفما معنى فما حذيقة وفما مش واحد يلوح وكل.
2: أي. سوقتو عندك التواجن. فالافراح يعملوا يسر التواجن، ينوعوا في التواجن. كيف يحلوا البقلاوة الورقة اللي تقعد، حتى نعرفوا هي الورقة البقلاوة اللي تحلها تحطها في الصينية. اللي تكسر أكثر من تقعد أكثر من اللي يحل بها.
0: أيوة.
2: هذيك مش باش يلوحوها.
0: أيوة.
2: هذيك انا يظهر لي هكا معناتها كي تخم باللوجيك. الصينيه المالحه تعملت على خاطر البات اللي قعدت من صينيه البقلاوه.
0: والله ما يجيكش عجب.
2: لا لوجيك هكا تقول، انا ماليش باللوجيك راهي. دونك عملوا الصينيه المالحه اللي تو يقولها بقلاوه مالحه. بون مش مشكل في تسميات، هي اسمها الصينيه مالحه خاطر يقول لك صينيه بقلاوه.
0: ايوه
2: قعدت البات تعملوا بها الصينيه المالحه، ما عادش حلوه. مالحة.
0: ايوه
2: اللي هي فما اللي يعملوها باللحم وبالدجاج يخلطوا. حاجه ما تقلقش،
0: اعطينا الغسيت احنا خلي يعرفوها مستمعينا.
2: تحب الغوسات البقلاوة؟
0: نحبوا المالحة ونحبوا الحلوة، خاطر البقلاوة وقلت لها مقبيلة مع حق، معناها هي ما شاء الله عليك انت بقلاوتك مقبيلة. قلت لها مخبية حاجة، فما حاجة خبيتها علينا
2: هي؟ والله مانيش مخبية، وكونتخيغ انا جبت من التراث نتاعنا. أيوة. ما حبيتش. اللي هي الحكمة في الورقة.
0: في الورقة.
2: الورقة لازمك تعملها على اصولها.
0: اي
2: هي كانت قبل يعملوها بسميد المحاور. توا ما عادش فما سميد محاور، ما عادش تلقاه.
0: ما عادش تلقاه.
2: لازمك فريمون تلقى طاحونه تهز سميد وتهز اون كروند كونتيتي باش ينجم يرحيهولك، وتقعد تفركس شكون فريمون الطاحونه اللي ما كانتها نظيفه باش تاخذ حاجه نظيفه. انا اش عملت؟ انا خديت خلطت ما بين سميد والفارينه، مش سميد محاور كما قلت لك ما عادش فما، ما بين سميد والفارينه ونعركها مليح مليح مليح. وبيان سور السمن هذاك اساسي في البقلاوه.
0: أيوة
2: ما تقوليش من غير سمن، ما داكش سمن.
0: هو سمن يبن برشا الحلو وكل. ايوا
2: سمن والزبده وتشيشه زيت زيتونه باش يخليها مرخيه.
0: وقد السميد قد الفارينه الحكايه،
2: كل حد كيفاش يحب. انا لا نحط، انا نحط هكيك ساعات انا وسط كديتين تاع السميد، نولي نحط فارينه اكثر.
0: اي
2: من السميد كي نلقى هكا لا كاليتي نتاع السميد سي با سا مش كيما نحب انا نوري نحط الفرينه اكثر اما طيح الجهد في العافيه
0: ايوه
2: هذه بالماكينه بالغبوله بالغبوله
0: انا نقول المستمعين يدخلوا للباج نتاعنا يتفرجوا في الطبق نتاع الحلو ما شاء الله عليه
2: هذا نسميه القهواتشي
0: ايوه
2: اي اي فوالا هذه القهواتشي زاده كيف كيف حكيته احكايه
0: اي اي
2: حكيت كيفاش نحكي لكم عليه اللي هو توا ولاو ياسر يستعملوا الفوندون
0: اي
2: والجلوكوز
0: اي
2: والماء ويحطوا يغليه ويطيبوه ويعملوا به الحلو لا غلطين كي تحط هكاك المطعم يمشي الحكمه نتاعو الحلو هذا في تطيب الشحور نتاعو خاطر يتعمل يتعرك بالشحور شحور تحط الطيب شويه سكر وبرشا ماء وتنسيه فوق الغاز سله سله كما قلنا قبل تفكرش الميسيون يغزل على روحه
0: يغزل
2: من نهار كامل حتى لين السكر ما عادش يتسكر
0: ايوه
2: حتى ما نحطولوش القارص كان تحط نقطه قارص سي من غدوه يصبح لك الحلو قارص اه وي بيان سور
0: ايوه
2: ومن بعد الحكمه في كيفاش تعركوا مش تعرك الخبز بالكف نتاع اليد
0: بالكف نتاع اليد
2: شيشه بتشيشه تبدا تعمل هكا هكا بتشيشه بتشيشه حتى لين تولي لك سوبل وما عادش تتشقق قبل كانوا يحطوا السمغ سمغ تويز تلقى لاكاليتي الباهيه هذيك تحلو يتعمل بالماء ورد لو ما تنجمش تحط فيه لا تقول لي عطر شيء لا تقول لي زهر
0: ايوه
2: خاطر هو حاجه فينو اللوز ولا الفستق حاجه فينو دونك ايش ما جاء يبدل المطعم
0: أي.
2: الماء ورد حاجه فينو وخفيفه
0: خفيفه
2: تحط فيه السمغ هذاك يبات يتحل وتعمل به الحلو
0: أيوة.
2: هكاك ما يتشققش
0: أي.
2: ويشد اكثر وقت سينون بعد بمده يبس كمان
0: يبدا يبس نرجعوا للبقلاوة توا قلت لنا معناها هو السميد والفارينة والسمن والزبدة وتشاشة زيت زيتونة وتعرك
2: وتعرك
0: تعرك كيفاه خاطر فما لي تكنيك
2: تعركها من غير ما يقولوا ما تقطعهاش باش ما تقطعش العرك
0: كيف
2: ما
0: فيها
2: تلم لا من بعد تعرك كيما الخبز اما ما تحلهاش هكا ما تحلهاش باش ما تقطعش الورقة
0: باش ما تقطع
2: تبدا تعرك وتلم تعرك وتلم
0: اي بالحق لازمها جهد اي ما شاء الله
2: حتى لين تولي ماهيش محلوله خاطر سينو ما عادش تحلك وماهيش يابسه ولازمها ترتاح ترتاح بالقدا ومن بعد تحلها قرص ويرتاح ومن بعد تحلها شويه هذا الكل بنشاي تحل وتحط ما بين الورقه والورقه تحط منديله بيضه ماذا بيك هكا تربينا هكا ونشاي وتخليها غادي ترتاح وترجع لها من بعد تبدا تحل هكا تولي ورقه كل كريستال
0: كل كريستال
2: وما يلزمكش ما اقلش من 20 ورقه هذه باش تحط لي 10 ورقات و12 ورقه و8 ورقات
0: اي باش تجي هكا
2: تولي تاكل في الفاكهه صافي
0: اي اي
2: ونرجعوا للفاكهه
0: الفاكهه نحكيوا عليها مقبيله في
2: الفاكهه اكزاكتومون الفاكهه لازمك تشري اللوز ما تشريش اللوز الابيض هذاك ولا تشريه مرحي
0: لا
2: تشري اللوز بقشوره وتشري لابون كاليتي ما تقوليش مكسرها ومش مشكل باش ترحى لا لا تحب حاجه باهيه لازمك تهون عليها
0: اي
2: تشيل اللوز العشاق تصمتو
0: نتاعنا هذا
2: فوالا تقشرو تخليه يشيح في الشمس يشيح يشيح يشيح ومن بعد تشعل الفرن نتاعك هذا توجد قبل ما كانوش فما هكا ما يهزوش الكوشه باش يشيحوا بعد ما يشيح في الشمس بالكدا دوب ليش دخلوا في الفرن سخون وتخرج
0: ما
2: لازمكش تحمر
0: يشم شويه هكا سخانه
2: باش تبدا سيغلي هو شيح وتنحي على روحك وتعمل البوفريه كيف كيف ماذا بيك تشريها بقشورها تحمرها وتقشرها حتى كي تقعد القشور ما يقلقش يقعد فيها شويه قشور ما يقلقش الفستق كيف كيف ما تحمروش تسخنوا الزوز كيف كيف ما تحمروش تسخنوا دوب ليش باش فما كان فما شويه نقولوا احنا مش ندي هو مي شويه هكا مش مبلول مش ندي بارد باش ترجع فيه شويه الروح هذيك هو هذيك السر ومن بعد تفوح ترحي وتفوح انا عندي انا بالعطر شيء فمن يحبوا ماء ورد انا يظهر لي البقلاوه بالعطر شيء الماء ورد زاده مش غلط راه يحبوا جوها كخفيف
0: اما يبدا الجو اخف اي
2: العطر شيء نحطها انا في البقلاوه
0: ايوه
2: كما قلت لك ما اقلش من 20 ورقه من اللوطه و20 ورقه من الفوق شحور ماهوش عاقد بلاش جلوكوز وبلاش فوندون
0: اي
2: ويجي حاجه اسهل منه
0: ايوه طيب حاجه اللي لازم نيه
2: فوالا ما فماش حاجه هكا ذخيره اللي باش تغطي الفاكهه
0: أيوة.
2: المطعم نتاع الفاكهه هذاك أيوة.
0: في العادات مثلا النفاس شنو اللي فما فوالا
2: النفاس الوغ النفاس يحلوا البقلاوه هي البقلاوه ديما بريزونت راهو عندنا في
0: الافراح
2: في العاصمه وفي داخل تونس
0: صحيح صحيح صحيح
2: موجوده دونك في النفاس في العاصمه عندك البقلاوه ويعملوا القهواتي هذايا كيف كيف
0: وزري
2: وزري وزري في في تلقاهم في بلايص اخرين سورتو مش في العاصم في العواصم الكبيره معناتها في بلوتو مش العواصم في المدن الكبيره
0: الكبيره أي.
2: الداخل يعملوا لبسيسه
0: لبسيسه
2: اللي هي حاجه بنينه وماهيش غالطه خاطر ديك تقوم
0: المراه
2: اي فوالا خاطر فيها برشا حاجات فيها برشا فحات دونك تولي ويعملوا لبسيسه ويعملوا زرير في تونس قعد زرير بقاها وما يعملوش
0: كيما غسيت نتاع الزرير
2: بيان سور الوغ الزرير كانوا قبل سورتو يعملوه جلجلان صافي توا ولاو يخلطوه حتى قبل يخلطوه راهو الجلجلان وبوفرايوان كله يزمو يتحمر في الدار
0: باه
2: جلجلان يتنقى ويتغسل ويتعرج بالقدا ونحمروه ما نحرقوهش بيان سور نحمروه بالقدا ويترحاه حتى يولي اون بات ماذا بيك ما يوليش ماء اون بات بات بالقدا
0: شاده روحها
2: شاده روحها طريه هي اما شاده روحها البوفرايوة كيف كيف نحمروها نغمقوها ما نحرقوهاش نغمقوها كيما باش نعملوا العصيدة كيف كيف وتقشرها واللي يقعد ما يقلقش ترحيها مليح مليح ماهيش ليكي مش ليكيد بات موين جارية شوية وكها وطيب الشحور متاعك كيف كيف من غير قرص هذا سينو يقرص اما مره هذه نعملوها اعقد شوي معناتها صديق مش كيما نتاع القهواتي نعملوها اعقد شعره ونعملوا العسل فما اللي يقول لك نحب نعمل عسل صافي هذاك اللي نجم يقدر على عسل
0: يقدر
2: صافي
0: بوكو با
2: لازم العسل فيه ديكاليتي وفيه ديغو نختاروا عسل خفيف
0: وعسل يبدا عسل بالحق معناها
2: يكون خفيف ما يكونش عاقد هكا اللي بس خاطر سينون بعد يبسلنا احنا نخليه بالشحور ومعاه العسل دونك تخلط هذوك كيما تحب انت ما نعرفش انا ارطل هكا وارطل هكا والا ارطل ونص ونص ارطل بفريوه اللي يحب ما يخون يحب يقول لك فيك يا صافي كل حد شي يحب نرجعوا للاصلاني اللي يقدروا عليه الناس الكل جلجلان ومعاه شويه بفريوه يزي فيه البركه تحطوا تحطك شحور هذاك لازم تعرف كيفاش تحكر اللي ما يعرفش اللي تعرفش تحكر تحط الفاكهه وتبدا تصب الشحور بشويه وتخلط بعد تحط على النار تقعد تطيب فيه نردوا بالنا نار خفيفه سينو باش يبس الشحور تولي يبس نخليه لو طوم من غير ما يبقبق يطيب على نار خفيفة ونحرك ونبدأ ونحرك وردوا بأسوختو نحركوا هكا في الوسط وين, وين النار نحركوا في الوسط بالقدي بالقدي ومن بعد نزيدوا العسل وتبدأ عنا عادة الزبدة هذيك كلاغيفية نحيو منها الحليب نتاعها الكل
0: الكشكوشة هذيك
2: الكل يتنحل الكشكوشة ونلقاو فما اللي يحطوا السميد لحرش من اللوطة باش يشرب اللي تعرف تعمل هكيكة طوميو بوغي اللي
0: لازم حد يعرف
2: ترد بالها وكا ونار لينة شو التطيب الكل راهو على نار لينة فماش نار قوية هذه دونك تنحيك الكشكوشة يقعد حليب اللوطة وتزيد السمن بيان سور وشوية زيت زيتونة باش تكتر خريخة وتخلط وتزيد العسل
0: جوعتنا يا اسماء
2: والله جوعتنا
0: ربي فضلكم نورة الدنيا اسماء بيحكتنا اليوم على الأكلات المالح والحلو في العاصمة هو نتصور فما برشا برشا برشا
2: برشا برشا
0: دي غسات ما كل مرة هكي نخفو حويجة أيوة منورة الدنيا
2: يعيشك يعيشك
0: يلا نرجعو لكم
1: دبارة من جهتنا صباح الخير ويكاند صباح الخير ويكاند كل سبت واحد من الستة للنصف نهار صباح الخير ويكاند ديربي العاصمة ديربي حسم لقب البطولة الترجي الرياضي التونسي النادي الافريقي نهار لحد 10 مايو مع الاربعاء متاع العشي موزايكا فام في قلب الحدث نقل مباشر تحليل فني كواليس وتصريحات بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى للثمانية متاع الليل عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايكا فام الأولى في تونس
3: لي زيبر مارشي كارفور يحتفلوا بعيد ميلادهم ال25 ويحطوا على ذمتكم اليوم ديودوران ريكسونا لو سبراي دو 200 مليلتر ب 13 دينار و 990 وتزيد تاخذ ثاني بلاش
4: تيديج ريكري ولا غوتي داناو ديما معاك بالبنه ولي بيان في تحب على بوز تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو مي لا تناوش مع داناو اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين داناو تناوش بالصحه
1: صباح الخير ويكاند صباح الخير ويكاند كل
5: 561 من 6 للنصف نهار.

11:55 دقيقة، عندنا عيد ميلاد، عيد ميلاد آخر دقيقة، عيد ميلاد زميلنا سليم السمعي. هاو قاعد مقابلني مرته نهاية، سلم عليه برشا، ولده في راسي سلم عليه برشا، أخواته وعائلته وأصحابه الناس اللي يحبوه الكل، وأنا منهم. نحبك برشا يا سليم، ربي فضلك وإن شاء الله ربي يعطيك كل ما تتمنى، وعيد ميلاد سعيد وعمر مديد وصحة من حديد. كل زملاء في مزيكة فامي سلم عليك يا سلومة. أنا نحب نذكر مستمعينا وأحباء الكورة، نقولهم اليوم فما ماتش الدربي، دربي حاسم بين الترجي الرياضي والنادي الإفريقي. الماتش يبدأ 4:00 PM، ولكن اليوم مزيكة فام عندنا نقل مباشر وحصة خاصة بالدربي هذا من ماضي ساعتين حتى 8:00 PM. زميلنا حيدر شيرني باش ينشط الحصة ومعاه فريق من المحللين والمراسلين، كما قلنا نقل مباشر من رادس في إذاعتنا وعلى الويب، زادت نجموا تتفرجوا في كل شيء. تبعوا كل الكواليس قبل وبعد المباراة والتحاليل والتصريحات، وقلكم محلية جو الكرة على موزايك FM. يلا كل الفريق يسلم عليكم. نبدأ بالحاج في استقبال التليفونات، لبنى البرهومي زميلتنا في الإخراج الرقمي، زاد نضال عضاضي كان معنا اليوم في الإخراج الرقمي، فاطمة عبد الرحيم نسمعها في دقيقة حظوة معدة البرنامج، سليم السمعي مخرج البرنامج، سيف الدين المهري زميلنا من قسم الأخبار، فهمي البرهومي زميلنا من قسم الرياضة، وجيه قدور سمعناه في أنيمال وورد، العسكري سمعناها في نوتري بلس، أركان بن فضل سمعناها في توت أوبسيون، وكان ضيفتنا اليوم في دبارة من جهتنا الشيف أسماء باي، وحكينا على الماكلة في مدينة تونس. والعبد لله نسلم عليكم ونقولكم نحبكم برشا، أخذوا معنا على الأولى برمجة كما قلنا برمجة رياضية خاصة، نخليكم مع زميلتنا الجميلة غفران للعكري.

0: الجو اللي حاجتك بيه ما تلقاه كاين عنا. كل ويكند عشية على موزيك فيم في كلوب ويكند نلخصوا لكم أهم أحداث الأسبوع، نصلحوا لكم الأفكار الغالطة، نحكيوا مع إنفلونسرز عاملين بوز على السوشيال ميديا، نعملوا زوم على نجم جديد ونكتشفوا أسراره. ومع هذا نسمعوكم مواهب جديدة في الغناء، وما ننسيوش الموزيكا أحلى تراكيت وأحلى فايب في كلوب ويكاند أبغتير مساعتين. جو موزيكا وأكتواليتي تعيشك الويكاند كيما تحب. حقا معايا أنا سوس الغريبي متاع الجو.
1: صوتك مميز وحلمك توصل للنجومية، المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة تعطيك الفرصة. إذا كان عمرك بين 18 و 25 عام تغني بالعربي ولا بأي لغة، الفرصة قدامك. اربح زوز ملايين و500 وزيد بوخس باش تقرأ الموسيقى. معليك كان تسجل على www.ferirياد.com وبعث فيديو بصوتك وعيش التجربة للآخر. آخر أجل للتسجيل نهار 17 مايو. ما تخليش الفرصة تفوتك. المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة برعاية اتصالات تونس وموزايكا فام.
2: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
3: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
4: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تفيد باستبدال 10,000 مكيف بأخرى ذات نجاعة طاقية عالية صنف واحد لفائدة 80 مؤسسة عمومية، ما مكن من تقليص 4,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا، وذلك في إطار برنامج الانتقال الطاقي في المنشآت العمومية. المختصة في أمراض الشيخوخة عفاف الهمامي تدعو إلى التفكير في إهداء مرضى زهايمر بمراكز مختصة أو دور للمسنين عند ملاحظة اضطرابات سلوكية وتراجع ملحوظ في حالتهم الصحية، معتبرة أن ذلك يضمن رعاية أشمل ويخفف الضغط النفسي عن مرافقيهم من أفراد العائلة. والمتحدثة ذاتها توضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن ثقافة إيداع كبار السن وخاصة مرضى زهايمر في مؤسسات مختصة ما زالت تقابل بنظرة سلبية، رغم أن الهدف منها يتمثل في توفير الإحاطة الصحية والنفسية الملائمة للمريض، موصية بإيداع مرضى زهايمر بمراكز مختصة عند ظهور مؤشرات مثل اضطرابات النوم والسلوك العدواني والهروب المتكرر من المنزل والسقوط المتكرر ورفض تناول الطعام أو الدواء. محطة الحجيج بمطار المنستير الدولي تشهد صباح اليوم انطلاق الرحلة الأولى لحجيج ولاية سوسة نحو البقاع المقدسة، وذلك بحضور ولي سوسة سفيان التنفوري وولي المنستير عيسى موسى. ويبلغ عدد حجيج ولاية سوسة خلال الموسم الحالي 741 حاجا وحاجة، تم توزيعهم على 4 رحلات مبرمجة في مايو الجاري لنقلهم إلى البقاع المقدسة وفق بلاغ ولاية سوسة. عالميا، وزارة الدفاع القطرية تعلن تعرض سفينة بضائع تجارية لاستهداف بطائرة مسيرة خلال إبحارها في المياه الإقليمية القطرية شمال شرق ميناء ميسيعيد، وذلك أثناء رحلتها الآتية من أبوظبي. ووزارة الدفاع القطرية تشير في بيان لأن الاستهداف أدى إلى اندلاع حريق محدود على متن السفينة دون تسجيل أي إصابات بين الطاقم، قائلة إن الجهات المختصة تمكنت من السيطرة على الحريق. من لندن إلى باريس، تواجه شركات النفط والغاز الأوروبية التي حققت أرباحا طائلة في الربع الأول من العام الحالي بفضل ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط دعوات جديدة لفرض

0: الضرائب على مكاسبها الهائلة وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. بالنسبة لطقس بقية هذا اليوم، حسب التوقعات الجوية مغيم جزئيا بأغلب المناطق، والحرارة تتراوح بين 22 و 27 درجة بالشمال والمناطق الساحلية للوسط والجنوب والمرتفعات، وبين 28 و 32 درجة في بقية الجهات، وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي و 39 درجة بأقصى الجنوب. الريح قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية معتدلة ببقية الجهات، والبحر شديد الاضطراب ثم مضطرب إلى متموج آخر النهار بالشمال. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، ولا موعد الآن مع الياس في موزيك موند. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
1: موزيك FM، الأولى في تونس. موزايك موند، كنا رحد من نصف النهار الماضي ساعتين. إلياس الغربي، موزايك موند.
2: مرحبا يا عصيمة، شكرا لكم على الاستماع. نعرف اللي مخ جزء كبير من التوانسة اليوم ما عنده حتى أدنى علاقة بالأخبار العالمية، واللي المخ الكل في درب العاصمة. داير موزيك فم في برمجة خاصة بداية من ماضي ساعتين، الموعد مع درب العاصمة الحاسم بالنسبة للشامبيونات. إن شاء الله تعاد على خير، وإن شاء الله يكون باهي. الطقس يعمل كيف، وسعوا بالكم. الأربعة نتاع العشية تروح كونوا في الموعد، شيخوا بالماتش متاعكم، وإن شاء الله يتعدى مليح. نعرف لي لونجو كبير، نعرف اللي تستناو في الماتش هذايا، لكن ان توكا موزايك كافي موجوده، ترافقكم في الثنيه، ترافقكم بالاخبار والكواليس والفيديوهات واخر الاخبار على www.mosaikefm.net. اونتر تان، اذا كان عطيتونا ساعتين من وقتكم تلقاو اخر الاخبار العالميه في موزايك موند. مرحبا بفريقي الكل اللي مقابلني، مرحبا بمحمد علي في الاخراج، خليل العمري شويه غير معايا في الانتين وفي الاعداد، مرحبا بفريقنا الإخراج الرقمي الكل. لبنى شوية آخر الموعد معها هي اللي موجودة في الإخراج الرقمي، وعلى www.mosaikefm.net باش نلقاو مواضيعنا. بطبيعة الحال الحرب في إيران تنعملوا دورة، نفهموا شوية الوضعيات الموافقة أو الحرب. العالم يترقب رد إيران على المقترح الأمريكي. بطبيعة الحال هذا عنده تداعيات علينا وعلى المحروقات، وعنده تداعيات على غلاء المعيشة وغيره. شوية آخر خلي نقترح عليكم جوستومون، نحكيو شوية كرة قدم، لكن من منظور الأخبار العالمية، من لعبة شعبية إلى إمبراطورية مالية تدار بالمليارات. وديجا بدأ شوية البوليميك على تسكر المونديال والسوم متاعهم، والناس قاعدة تقول يا ولدي راه مش هكا، راهي لعبة شعبية، راهو احنا نحبوا العالم يتفرج في كرة القدم، مش يتعذب باش يتفرج في كرة القدم. هذا إلى جانب مشاكل الفيزا وغير. وان توكا الكاتب والإعلامي الرياضي عمر البانوبي من القاهرة معناتها ناخذ رايه في الموضوع. مصر اللي تعرف نجاحات زاد كذلك في كرة القدم، لكن تونس زاد اللي تعرف نجاحات في كرة القدم رغم تراجع المشاركات الإفريقية للفرق التونسية الآن لسنوات، وهذا مشكل كبير لازم يتحكي فيه. ما بين ترامب وأوروبا سياسة انتقامية أشبه بحرب باردة الآن، تنحكيه عليها زاد في ساعتنا الثانية. وانتشار فيروس أنتا، الفيروس هذايا الآن خلينا نعرف عليه حاجات. ما بين تطمينات الصحة العالمية اللي تقول يا جماعة لاباس ما فماش جايحة جاية في الأفق، وما بين الناس اللي تقول أنه الفيروس اختير وكان لنا في حادث الباخرة مثال حي على كمية وقدرة هذا الفيروس على الانتشار. بعيد شر عليكم الكل، خليوا من هنا الآخر ساعة الثانية نحكي لكم شوية على اليابان، حكاية شعب حول بلده إلى كوكب يسبق العالم. حكينا على الصين الجمعة اللي فاتت، الآن من هنا الآخر حصتنا يحكي على اليابان خليل العماري في روبورتاج متميز. مرحبا بكم، سفرة توت سويت في موزايك موند.
1: موزايك موند
2: 1986 ذكروا شوية إيش كنتوا تعملوا في 1986، اللي كان يقرأ، اللي كان مولود، اللي كان مش مولود. أن توكا دايزرلس في 86 يغنيوا على السفر ويقولوا فواياج فواياج.

0: فواياج فواياج عسلامة مرحبا شكرا لكم على الاستماع نهار الأحد على موزايك اف ام من نص نهار لساعتين المواعد مع موزايك موند
1: موزايك العالم
0: موزايك العالم العالم المتحرك يا خليل عسلامة خليل العماري خليل العماري بحلينا مرحبا بك خليل
2: مرحبا ليس
0: الموافقة أو الحرب العالم يترقب رد إيران على المقترح الأمريكي العالم كله يستنى رد إيران على المقترح اللي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية نهار 7 مايو اللي فات في مسعى للتوصل إلى اتفاق ينهي حالة التوتر ويفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية من جديد كما قلنا احنا أمام هذا الوضع الآن والحقيقة قلناها من جمعة اللي فاتت خليل مد وجزر وكل مرة نسمعوا حاجة وكل مرة نسمعوا كلام وضده أنتوكا الآن المقترح موجود على الطاولة من الولايات المتحدة ونستناو في إجابة إيران
2: تعيش أغلب دول العالم حالة من الترقب في انتظار رد إيران على المقترح الأمريكي اللي يرمي إلى إنهاء الصراع العسكري القائم والتوصل إلى اتفاق نووي جديد تحت عنوان اتفاق سلام الوثيقة اللي نقلها الوسيط الباكستاني من الولايات المتحدة إلى طهران ضمنت 14 بند من أبرزها التزام إيران بعدم تطوير سلاح نووي ووقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم لفترة طويلة قد تمتد إلى 12 عام أو أكثر كما ينص المقترح على نقل مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى خارج إيران وتحديدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية ووقف أي تعطيل إيراني لحركة العبور البحري في المقابل تقترح واشنطن رفع تدريجي العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران وفق مدى التزامها بتنفيذ بنود الاتفاق ورغم تأكيد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن المقترح لا يزال قيد الدرس إلى اليوم فإنه أشار في المقابل إلى أن الوثيقة تتضمن بنود غير مقبولة مع تمسك طهران برفع شامل للحصار البحري والحصول على تعويضات من خسائر الحرب
3: إيران في نفس الوقت الذي تتلقى فيه المقترح الأمريكي للحل في نفس الوقت هي تؤكد أنها لا تثق بما إذا كان الأمر يتجه فعلا إلى البحث عن حل تفاوضي أم أن الأمور في نهاية المطاف قد تفاجأ بهجوم جديد هذا من جهة ثانية طهران تقول إنها ما زالت تدرس الموقف الأمريكي أو المقترح الأمريكي ووكالة تسنيم نقلت عن مصادر لم تذكرها بأن هذا المقترح يتضمن بنود غير مقبولة من جهة أخرى طهران تؤكد في نفس الوقت على لسان المتحدث باسم الخارجية بأنها تريد ما سبق أن أعلنت وهي فصل المسارات أي مناقشة أولا مسألة إنهاء الحرب ورفع الحصار ومن ثم رفع الحصار على مضيق هرمز وبعد ذلك يكون موضوع النووي الإيراني موضوعا لنقاش مطول ومعقد تقول إنه إن العالم الآن يتطلع لحل هذه الأزمة التي تضر بالجميع مضيق هرمز والحصار على الموانئ الإيرانية لأن هذا هو الذي يهم العالم بشكل مستعجل وفقا لتصريحات صدرت عن متحدث باسم الخارجية وأن الأمور المعقدة والصعبة وهي الملف النووي الإيراني يمكن أن تناقش لاحقا وبالتالي يمكن أن نلحظ بأن جوهر الخلاف بين الطرفين ما زال إما تصريح الرئيس الأمريكي بأنه يمكن لإيران أن تصدر اليورانيوم هذه التخصيب هذا في الحقيقة يعني أن إيران ستسلم هذا اليورانيوم وهذا ما ترفضه لحد اللحظة إيران وبالتالي يمكن أن نقول إن الأمور ما زالت مفتوحة على كل الاحتمالات
0: باي خليل هذا مراسل قناة الجزيرة محمد البقالي من إيران من طهران تزامن تقديم المقترح الأمريكي الجديد مع التصعيد عسكري وتبادل الهجمات ما بين القوات الأمريكية والإيرانية هذا زاد من مخاوف بشأن احتمال انهيار الهدنة الهشة ورجوع صوت التفجيرات وعودة المواجهة العسكرية إلى الواجهة من جديد
2: الحادثة كانت يوم 8 مايو الجاري ونشهد مضيق هرمز توتر عسكري بالغ حيث أعلنت وسائل إعلام إيرانية استهداف سفن حربية أمريكية ردا على هجوم أمريكي استهدف ناقلة نفط إيرانية بينما أكدت القيادة المركزية الأمريكية وقوع اشتباكات وتعطيل ناقلات إيرانية دون تأكيد إصابة إصابه سفنها البحريه، وافادت وسائل اعلام رسميه بان القوات الايرانيه هجمت سفن عسكريه امريكيه كانت تعمل في مضيق هرمز من ناحيه الشرق، ردا على محاوله امريكيه لمهاجمه ناقله نفط ترفع العلم الايراني. في المقابل اكدوا مسؤولين امريكيين وقوع اشتباك مع ناقله ايرانيه رفضت الامتثال للاوامر ودخلت طائره عسكريه لتعطيلها مستوجب تدخل الرئيس الامريكي دونالد ترامب وتاكيده انه سريان وقف اطلاق النار ما زال قائم رغم اندلاع المواجهات الاخيره. نسمع تقرير لقناه فرانس 24.
1: ثلاث سفن حربية أمريكية حاولت عبور مضيق هرمز، محاولة باءت بالفشل، فإيران كانت بالمرصاد وسرعان ما نفذت هجمات مباشرة قرب المضيق بالصواريخ والطائرات المسيرة والزوارق السريعة، وفق ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن القيادة المركزية الأمريكية، ما دفع بالولايات المتحدة إلى الرد عبر ضربات جوية استهدفت منشآت ومواقع عسكرية داخل إيران. تصعيد ينظر بعودة الحرب، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سارع إلى التأكيد بأن وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال قائما.
4: لم تصب المدمرات بأذى ولا أي أحد من طاقمها باستثناء إصابة واحدة، كانوا يطلقون النار علينا وكنا نرد عليهم بالمثل، وقف إطلاق النار ما زال ساريا، استخفوا بنا اليوم لكننا سحقناهم.
1: هذا التصعيد البحري سبقته حادثة مماثلة تمثلت في استهداف القوات الأمريكية لناقلة نفط إيرانية بحسب ما أعلنه التلفزيون الرسمي الإيراني.
5: ردا على الهجوم الذي شنه الجيش الأمريكي على ناقلة نفط إيرانية، تعرضت وحدات معادية في مضيق هرمز لصواريخ إيرانية ما أجبرها على الانسحاب بعد إلحاق الأضرار بها.
1: إيران استهدفت أيضا الإمارات فجر يوم الجمعة وفق وزارة الدفاع الإماراتية التي أكدت استهدافها بصواريخ باليستية وصواريخ جوالة وطائرات مسيرة قادمة من إيران. يأتي هذا التصعيد في وقت تدرس فيه طهران مقترح سلام جديد قدمته واشنطن وسط تهديدات باتخاذ ردود عسكرية إذا لم تسارع إلى التوقيع.
0: اللي تخلص في سوم غالي برشا هي لبنان. في سياق التصعيد الميداني بمنطقة الشرق الأوسط، تشهد الحدود اللبنانية الجنوبية خلال الأيام القليلة اللي تعدت مواجهة عنيفة بين الجيش الاحتلال الإسرائيلي وقوات حزب الله خليج.
2: الهدنة الهشة الموقعة بين الكيان الصهيوني والسلطات اللبنانية لم تمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي من شن مئات الغارات واستهداف المدنيين، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. جيش الاحتلال يسعى للتوغل نحو مناطق أعمق مع محاولات للسيطرة على نقاط استراتيجية. في المقابل شن حزب الله أكثر من عملية عسكرية تعد بالعشرات، تركزت على دبابات وآليات وجنود إسرائيليين، وقام باستخدام مكثف للمسيرات الانقضاضية لاستهداف تجمعات الجنود وآليات عسكرية، وتمكن من إلحاق أضرار كبيرة وإصابة عديد الجنود. نسمع مراسل قناة الجزيرة على عين المكان.
6: كما في كل يوم حزب الله تحدث عن مجموعة من العمليات العسكرية، يقول طبعا حزب الله أنه يرد على كل الخروقات الإسرائيلية، تحدث عن استهداف تجمعات لآليات وجنود إسرائيليين. وطبعا هناك ترقب كبير لمسار الأمور وتحديدا كيف سيتبلور المشهد الميداني، خصوصا أننا على بعد أقل من أسبوع من المفاوضات المباشرة يوم الخميس المقبل برعاية أمريكية. هناك فهم لبناني أن ما يجري اليوم هو ضغط على لبنان، ضغط ميداني، وبالتالي كما كنا نتحدث كل هذا المشهد الميداني يقرأ في معطيات سياسية أو سياسيا على أنه ضغط مزيد من الضغوط على لبنان قبل المفاوضات المباشرة، وأيضا ضغوط على الدولة اللبنانية فيما يتعلق بالتعامل مع سلاح حزب الله وما سيتحدث عنه الجانب الإسرائيلي على طاولة المفاوضات المباشرة.
0: اتصلتنا حثيثة بالقاهرة هاني سليمان، مدير مركز العربي للبحوث والدراسات والبحث في الشأن الإيراني، معنا بالهاتف بعد لحظات. هو اللي كل مرة يحضر معنا ونقرأ معه شوية المشهد الإيراني في مضيق هرمز وإلا في العمق الإيراني، وكذلك المخبر الأمريكي الآن من خلال قرارات البيت الأبيض. الحقيقة قرارات يطغى عليها الجانب هتنقول المتذبذب، وكأنه استراتيجية في الاتصال أصبحت الشيء ونقيض اللي يتقالوا في أسبوع واحد ولا ساعات حتى في غضون 48 ساعة يخلينا نتسائلوا برشا حول العملية الاتصالية في الولايات المتحدة، خاصة في علاقة بمكتب ترامب، وترامب نفسه اللي عنده هاتف جوال ذكي بنيدي سمارت فون يصنع به ساعات محرار العالم من خلال تدوينات ليلية غريبة الأطوار. دكتور هاني سليمان، مرحبا، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية. مرحبا. ألو أستاذ هاني. ألو أستاذ هاني، مرحبا بك، موجود معايا على الخط؟
7: أهلا وسهلا.
0: مرحبا بك أستاذ هاني سليمان، مدير المركز العربي للبحوث والدراسات البحث في الشأن الإيراني. هاني سليمان، كنا قلنا هذا منذ الأسبوع الفارط، هي نوع من الحرب الاستراتيجية الآن يتدخل فيها الدبلوماسي مع المفاوضات مع لغة الضربات العسكرية. هل سيدوم هذا الحال؟ وكيف ستتعامل إيران مع مقترح الولايات المتحدة على حد تقديرك؟
7: مساء الخير، تحياتي لحضرتك والسادة المتابعين الكرام. يعني احنا في مرحلة بناء المواقف ما قبل التصعيد في احد في كلا المسارين. فاعتقادي ان احنا يعني هذه المرحله لن تطول بشكل كبير، سيكون امام ايام ربما اسبوعين او ثلاثه، ولكن ليس اكثر من ذلك، لان هذا الموقف العالق يجب فك الاشتباك الخاص به. لا يمكن الاستمرار في هذا الجمود، لانه ليس متعلق بالطرفين فقط، هو له ترتيبات وتداعيات. الرئيس ترامب سيكون مضطر ومطالب بان يقدم على فك هذا الاشتباك بشكل أو بآخر. أيضا أن تأثر التجارة العالمية وحركة النفط وأسعار النفط وسلاسل الإمداد وحركة الملاحة وكل هذه الأمور مرتبطة بشكل كبير، وخاصة في ظل مساعي أوروبية للبدء في عملية دولية فيما يتعلق بتأمين مسارات السفن بعد الحرب وتحركات دولية وجهود الوساطة، وبالتالي لن يظل هذا الوضع عالق، لابد أن يكون هناك تفكيك في هذه المسألة. بالنسبة للرد الإيراني، هو تأخر نظرا لأن إيران قد تكون لا يعني تحاول ربما تصدير الضغط النفسي إلى الجانب الأمريكي، قد يكون هناك خلافات داخلية لأن ليس هناك موقف واحد متسق فيما يتعلق بالرأي الإيراني. الحرس الثوري يريد الإبقاء في مربع الحرب وعدم تقديم تنازلات حتى ولو كانت في درجة متوسطة، في مقابل تيار آخر يريد انتهاز الفرصة، خاصة أن ما تسرب من البنود والاشتراطات الخاصة بهذا المقترح والورقة التفاهم الأولية تتعلق بتجميد برنامج إيران النووي وليس صفر تخصيب، وأنا شايف أن ده مكسب بالنسبة للنظام الإيراني.
0: لكن الآن هل هناك حديث ممكن من منطلق منطق الخاسر والرابح في علاقة بهذه المواجهة التي تدوم الآن منذ أشهر؟ هل منطق الخاسر والرابح موجود أم نحن في معادلة أخرى أستاذ هاني سليمان؟
7: يعني منطق الربح والخسارة بالتأكيد هو موجود، وكل طرف هيحاول توظيف هذه المسألة في خطابه في حديثه للجماهير في الداخل وفي الخارج، لكن في رأيي أن المسألة ليست متعلقة برابح وخاسر، لأن مثل هذا النمط من الحروب أو المواجهات هناك ربما تقديرات، هناك تنازلات في مقابل مكاسب في بنود أخرى، وهي عملية تقديرية ونسبية وليست في المطلق. مسألة الربح والخسارة ليست في المطلق، وبالتالي كلا الطرفين سيخسر وكلا الطرفين سيحقق مكاسب. أما فيما يتعلق بتوظيف الربح والخسارة، ده هيكون في الخطاب الإعلامي وخاصة لدى الجانب الإيراني اللي هو سيخرج المشهد على أنه منتصر، أنه فرض ردته على الجانب الأمريكي أنه لم يرضخ لفكرة صفر تقصيب ولم يسقط النظام ولم يقدم تنازلات استراتيجية. في المقابل الرئيس ترامب هو يروج لهذا السيناريو منذ فترة أنه نجح في إسقاط النظام من خلال اغتيال كبرى قيادات وأنه دمر القدرات العسكرية الإيرانية، وبالتالي كلا الطرفين يلعبوا من الآن للترويج لفكرة الانتصار، ولكن الرئيس ترامب بيفعل ذلك أكثر ما بعد الحرب. إيران ستقوم بالتوظيف أكبر من الجانب الأمريكي.
0: أستاذ هاني سليمان، ما هو مستقبل مضيق هرمز وما هو مستقبل التجارة العالمية بصفة عامة في علاقة بالتوازنات العالمية؟ وقد تكون هذه الحرب أعطتنا مفاتيح جديدة لقراءة الأوضاع. الولايات المتحدة قد تكون أمام فرضها ونيتها، هذا شفناه في فنزويلا، نشوفه الآن في مضيق هرمز وإلا في علاقة بالحرب الإيرانية، النية الولايات المتحدة التحكم في سلاسل الإمداد وفي سلاسل النقل البري والبحري والجوي العالميين. هل تريد الولايات المتحدة موديل واحد للعالم؟
7: يعني أنا شايف أن مسألة مضيق هرمز ستكون هي المسألة الأكثر إلحاحا باعتبارها أحد أهم مخرجات هذه الحرب، واللي هي يعني لن يتم التعامل معها بشكل سريع، ستكون يعني بتلقي بظلالها لفترة زمنية طويلة. الجانب الإيراني يريد الاستفادة من هذه الحرب والأزمة لإدخال بنود جديدة في المفاوضات، وده واضح إن مسألة مضيق هرمز كانت هي البند الرئيسي في المفاوضات، والجانب الإيراني يريد تفتيت وتكسير بنود التفاوض إلى بعض القضايا ومنها مضيق هرمز، وهو سعى في إقامة وتسمية ما أسماه اللي هو هيئة مضيق الخليج الفارسي كهيئة إدارية تنفيذية للحصول على الرسوم والعوائد لتنظيم حركة المرور وبعض الأمور الإجرائية الخاصة بالدفع بالعملة الإيرانية وعمل خطابات ضمان لدى البنوك الإيرانية وغيرها من الإجراءات التي تحاول فيها إيران بسط أمر واقع وبسط نفوذها والتأكيد على وضع جديد. لكن ده في خطورة جديدة لأن الجانب الأمريكي لن يرضى بهذه المسألة حتى وإن رضخ ورضى، هناك دول الخليج التي ستكون مستاءة من هذا الإجراء، لن تسلم ببسط إيران سيطرتها على المضيق، لأنها ليست مسألة اقتصادية فحسب ولكنها مسألة أمنية، وستخضع حركة التجارة وحركة سلاسل الإمداد للتوترات الإيرانية، وهي مسألة لن تنتهي. إيران من الوقت للآخر ستكون متورطة في علاقات توتر مع دول الجوار أو إسرائيل أو فيما يتعلق بتوظيف هذه الورقة في أي أزمة مقبلة، وبالتالي هذه المسألة ستكون خطأ استراتيجي إذا ما تم التسليم بها لصالح إيران، ويجب أن يخرج مضيق هرمز من أي ترتيبات أو اتفاق باعتباره مضيق عام، ولا يجب أبدا التسليم بالمسألة الإيرانية في بسط النفوذ لأنه مخالف لقواعد القانون الدولي وقانون البحار ومخالف لجملة الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة.
0: هاني سليمان، سؤال أخير، هل ما زالت الأزمة مطولة على حد تقديرك، نعم أم لا؟
7: الأزمة يعني ستأخذ مزيد من الوقت، لكن سيتم عمل خرق فيها في خلال أسابيع، ومسألة التفاوض حول التفاصيل ستأخذ بعض الوقت إذا ما كان هناك اتفاق، إذا ما كان هناك عمل عسكري. أعتقد أنه هو هذه المسألة حسمها لن يعني تبعد عن شهر من الآن، وسيتم وضع الخطوط العريضة على أقل تقدير.
0: شكرا لك على قبول دعوة الهاتفية. هاني سليمان، مدير المركز العربي للبحوث والدراسات، البحث في الشأن الإيراني والعلاقات الدولية، مباشرة من القاهرة. مخ الهدرة قاعد يقول لنا فصل المسارات، مضيق هرمز بسرعة بالنسبة للولايات المتحدة في غضون أسابيع يلزم الموضوع يتحل، في الأثناء المشاورات والمفاوضات على رفع العقوبات على إيران ينجم يأخذ بعض الأشهر، لكن تتحل هي تنقلوا نافذة لعلاقات جديدة. في كل الحالات يبقى لإيران ويتقيد لإيران أنها كانت صامدة أمام هذه الحرب القوية جدا ضد إيران، كانت عصية إيران الآن وقد تفرض جزء من شروطها في اللي جاي في الأشهر القادمة. شكرا لكم على الاستماع. قلت لكم لي مباشرة لهنا على موزايكا فان بداية من ماضي ساعتين الموعد باش يكون كروي في عرس كروي للعاصمة. عرس كروي مش للعاصمة فقط، هو حقيقة مقابلة الآن يتم متابعتها داخل أرض الوطن كل لكن زاد خارج أرض الوطن ومن عند عديد البلدان. برشة تفوز الآن في العالم، في مصر، في غيره من البلدان، اليوتيوبر وغيره اللي يتبعوا في الشامبيونان تاع تونس. الحقيقة شيخة كبيرة زادة وقت اللي شامبيونا يوفى وإلا يتفصل في آخر مقابلاته الآن وقت اللي نعرفه الترتيب بالنسبة للفريق اللي موجود في المرتبة الأولى والترجي اللي موجود في المرتبة الثانية. المباراة حاسمة، كونوا في الموعد من مساعتين حتى الأربعة انطلاق المقابلة. كواليس انترفيو لكل الأخبار تلقاهم على سيرونتين، تلقاهم على www.mosaicafm.net وكل زاد كذلك الوسائط الرقمية متاعنا. شكرا لكم. توتسويت بعد الفاصل الموعد مع كارول سماحة في العمل متاعها مع زياد رحباني، ما بتنترك وحدك، اقعدوا معنا. نحب نقترح عليكم موسيقى وبعد نحب نقترح عليكم نحكي كرة قدم عالمية. راجعين موزايك موند.
8: تيهاك زيه وعمل جو.
9: اي قل لي مبروك، ما وزدوني في الشهرية.
8: صحة ترى وريني قدش وليت.
9: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي للا وصلي عني بي.
8: تيهاي هي بيدها الشهرية، تي ما تبدل شي. ما تقوليش ماكش لبس لينيتك متاع القريب
10: باش ما يفوتك حتى ديتاي، لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغرسيف أوبتيك، أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغرسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك. أوفر فالابل جسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
11: تيداج ريكري ولا غوتي داناو ديما معاك بالبنه ولي بيانفي. تحب على بوزة تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ميلا تناوش مع داناو، اقوى ميكس بين جوي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. داناو تناوش بالصحه.
12: كنا رحد من نص النهار لمدة ساعتين. الياس الغربي موزايك موند.

0: ما بتنترك وحدك. هذه آخر أعمال كارول سميحة، اخترت موزايك كفام. شكرا لكم على الاختيار. موزايك موند محمد علي.
1: كل أحد من نص النهار لما يساعدين إلياس الغربي. موزايك موند.
0: كرة القدم العالمية من لعبة شعبية إلى إمبراطورية مالية تدار بالمليارات. كرة القدم اليوم ما عادش مجرد لعبة تمارس من أجل الترفيه أو قضاء وقت الفراغ، بل تحولت إلى واحدة من أكبر الصناعات، البزنس في العالم، وأكثر تأثيرا على الاقتصاد والإعلام وحتى السياسة ساعات. مثلا تقدر عائدات الدوري الأنجليزي الممتاز بأكثر من 7 مليارات يورو سنويا، بينما تتجاوز مداخيل أندية كبرى كما ريال مدريد حاجز المليار يورو في موسم واحد فقط. كما أصبحت صفقات الانتقال تسجل بأرقام خيالية، بلغت في بعض الحالات أكثر من 200 مليون يورو للاعب الواحد، وهو ما جعل كرة القدم اليوم مجال تتحكم فيه رؤوس الأموال والشركات العملاقة وصناديق الاستثمار بقدر ما تتحكم فيه المهارات، يمكن أكثر ما تتحكم فيه المهارات داخل الملعب. ومع هذا التحول الكبير تطرح اللعبة أسئلة عميقة حول مستقبلها، بين كونها رياضة شعبية تجمع الشعوب وصناعة عالمية ضخمة تتسارع فيها الأرباح والاستثمارات بشكل غير مسبوق. تقرير خليل العماري وشوية آخر تنحكيه فوتبول على طريقتنا الخاصة في موزايك موند. يلا
2: رونالدو رونالدو رونالدو هوبا بابا خطيرة رونالدو في تنفيذ المخالفة رونالدو بابا بابا بابا بابا وشمالك والتزدار سيد العارفين شلاد الجلادين نجم الأرجنتين ليو وحده يسارية أرجنتينية قادمة من روزاريو.
3: direita bola dominada no peito vai ter cruzamento Cristiano
4: كرة القدم، اللعبة التي بدأت في الشوارع والأحياء الفقيرة تحولت اليوم إلى واحدة من أضخم الصناعات في العالم. كرة صغيرة لكنها تحرك مليارات الدولارات وتجمع خلفها رجال أعمال، شركات عالمية وصناديق استثمار وحتى دولا كاملة. في الماضي كان الطفل يحلم فقط بتسجيل هدف، أما اليوم فالهدف أصبح مشروعا اقتصاديا ضخما.
5: Il est tout simplement le sportif le mieux payé du monde, devant Messi, devant Ronaldo, devant Stéphane Curry. Selon ce que révèle le journal Le Parisien, les chiffres sont encore plus fous. Pour prolonger Mbappé pour 2 ans, plus une année en option qu'il est le seul à pouvoir lever, le PSG lui a proposé un salaire exceptionnel, le plus grand de tous les temps. 72 millions d'euros bruts annuels, soit 6 millions d'euros bruts mensuels.
4: كرة القدم لم تعد مجرد 90 دقيقة فوق العشب، بل سوق عالمية مفتوحة، بيع وشراء، إعلانات ورعاة، قمصان يباع بالملايين، وحقوق بث تتصارع عليها أكبر القنوات والشركات. الأرقام هنا مذهلة. الدور الإنجليزي الممتاز تتجاوز عائداته السنوية 7 مليارات يورو، وهو رقم يفوق الناتج الداخلي لبعض الدول الصغيرة. أما نادي ريال مدريد فأصبح أول ناد في التاريخ تتجاوز مداخيله 1 مليار يورو في موسم واحد. نعم، 1 مليار يورو من كرة القدم فقط. بيع تذاكر، إشهار، جولات عالمية وقمصان يحمل الملايين عبر العالم. حتى اللاعب نفسه تغير، لم يعد مجرد رياضي بل أصبح علامة تجارية. مثلا كريستيانو رونالدو يجني 10 ملايين من الإعلانات والرعايات، صورته على وسائل التواصل تساوي ثروة كاملة بالنسبة للشركات. أما ليونيل ميسي فعندما انتقل إلى الولايات المتحدة قفزت مبيعات القمصان والتذاكر بشكل جنوني، وفي سوق الانتقالات الأرقام أصبحت أقرب إلى الخيال. صفقة نيمار إلى باريس سان جيرمان سنة 2017 بلغت 222 مليار يورو، وهي صفقة ما زالت إلى اليوم الأغلى في تاريخ كرة القدم. أما مجموع الإنفاق العالمي على الانتدابات فتجاوز 13 مليار دولار في سنة واحدة فقط. كرة القدم أصبحت حربا مالية أيضا. كرة القدم أصبحت حربا مالية أيضا. الأندية الغنية تزداد قوة، والأندية الصغيرة تجد نفسها عاجزة عن المنافسة. حتى الجماهير بدأت تشعر بالتغير. أسعار التذاكر والاشتراكات التلفزية ترتفع. متابعة فريقك المفضل أصبحت أحيانا مكلفة أكثر من أي وقت مضى. لكن في العالم العربي ما زالت المسافة بعيدة. أزمات مالية لا تنتهي، تغييرات متواصلة للمدربين، وصراعات إدارية تستنزف الأندية. وجماهيريا غالبا ما يتحول التشجيع إلى تعصب، والانتماء إلى كراهية، والمباراة إلى معركة خارج الروح الرياضية. في النهاية يجب ألا ننسى، كرة القدم صنعت للمتعة وجعل العالم يتوقف 90 دقيقة.
0: الأسماء رنانة في تاريخ كرة القدم العالمية، بولي، مارادونا، ميسي، يامال وغيرهم من الأسماء الآن، ويبدو أنه أكثر فأكثر قد نتجه إلى صناعة كاملة الآن في علاقة حتى بالأسماء الجديدة اللي جاية. بعد الفاصل الكاتب والإعلامي الرياضي عمر البنوبي مباشرة من القاهرة، شكرا لي لموجود معنا مباشرة بالهاتف لنا في تونس. لحظات ونرجع. موزايك موند.
6: سيداتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
7: مع أريدو أنترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا أكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
8: أريدو، طور عالمك.
9: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيم تاعك. عزيزة الدار دارنا.
1: كل أحد من نصف نهار الماضي ساعتين إلياس الغربي موزايك موند
0: سبيسيال ديربي على موزايك فام انطلاقا من مساعتين. مرحبا بكم، شكرا لكم لموجودين معنا، واحنا نحكي فوتبول عالمي مع الكاتب والإعلامي الرياضي عمر البنوبي. مرحبا بك، شكرا لك عمر على قبول الدعوة الهاتفية. مرحبا.
10: أهلا صديقي إلياس، وأهلا بكل مستمعي موزيكا فام في تونس والشعب التونسي وجمهور الكرة في تونس.
0: شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية ومرحبا بك. سؤال الأول، هل ما زال لي لاعب يخرج من الأحياء ومن البطحة كما نقولوا احنا في تونس، يخرج من الأحياء الشعبية، هل ما زال له مكان في الصعود رويدا رويدا نحو العالمية في كرة القدم العصري؟
10: شوف هقول لك يا الياس، يعني خلينا صراحة انه كرة القدم تحولت الى بيزنس، وانه لا يخفى على احد انه مش بس في تونس وفي مصر وفي دول متعددة في شمال افريقيا وحتى في الوطن العربي، بقت كرة القدم تحتاج الى الاموال، يعني بيتم قيد لاعبين مقابل اموال، وده صعب المسألة على المواهب اللي بتخرج من الاحياء والشوارع والحارات زي ما بنقول في مصر برضه. ولكن في الاول وفي الاخر احنا بنقول انه كرة القدم هي موهبة تحولت إلى صناعة في الوقت الحالي وأرقام ولغة المال والأعمال، ولكن في النهاية الموهبة بتفرض نفسها، والدليل نماذج زي راديش عايدي خارج من تونس وراح بريمير ليج كمدافع، محمد صلاح في مصر وكريم حجي وغيرهم وغيرهم بالضبط. فهنا الموهبة أكيد بتاخد مكانها، ولكن أصبحت الأمور أكثر صعوبة من دي قبل. يعني أنت تشوف كرة القدم من 20-30 سنة كان الوضع مختلف تماما، يعني احنا اصلا الوضع اللي وصلنا له دلوقتي في عالم كرة القدم وعلى مستوى العالم نقدر نقول انه مش بدأ مثلا مع صفقة مارادونا نابولي في الثمانينات، ولكن بدأ مع انتقال لويس فيجو من برشلونة الى ريال مدريد، ما فعله فلورنتينو بيريز لينال رئاسة ريال مدريد، لأنه فلورنتينو بيريز دفع مبلغ في هذا التوقيت يقترب من 50 مليون يورو بمقاييس زماننا. هذا المبلغ غير مقاييس أو غير صناعة كرة القدم على مستوى العالم.
0: هناك منعرجات
10: بالضبط. ظهرت بعدها فكرة الجلاكتيكوس وتكوين فريق من كامل النجوم من مختلف الجنسيات، ثم استتبع ذلك تداخل الشركات العالمية وشركات متعددة الجنسيات في أمور الرعاية لكرة القدم. مع وصعود طيار إنفانتينو في الفيفا بعد سيب بلاتر، وصلنا إلى مرحلة أنه أصبحت الشركات العالمية هي من تحكم في عالم كرة القدم. هتلاقي أنه دايما في شبكة متصلة ببعضها، أنه هنا براند لصناعة الملابس بيكون راعي للاعب معين في نادي معين، ثم الأندية وشركات الرعاية، شبكة وحقوق البث التلفزيوني، ثم ظهرت حقوق الصورة، ثم ظهرت أمور التقاضي في الفيفا بخصوص عقود اللاعبين وخلافه، فأصبحت شبكة بزنس. فهنا تصعبت الحكاية وتشعبت، وما بقاش الموضوع مجرد انه لاعب موهوب فياخد فرصته في النجومية والحضور. الموضوع اصبح معقد اكثر من ذلك بكثير، ولكن تظل الموهبة هي رقم واحد.
0: اوكي، لكن في الاثناء اذا كان تسمح عمر البنوبي، بعض القضايا التي هزت، قضايا الفساد التي هزت كرة القدم العالمية، نتما مع بلاتيني والا مع وتخص الفيفا اساسا، وبلاتير وغيره نتذكره، وكانه فما اتفاق عالمي وجماعي على ان هذه القضايا يجب ان يتم يتم القضاء عليها بسرعة ونسيانها بسرعة. صحيح هذا ولا غلط؟ هل هناك نوع من الإفلات من العقاب على حد تقديرك، نعم أم لا؟
10: خليني أقول لك إنه التحقيقات تطول أمدها بشكل قد يؤدي إلى انتهاء القضايا إلى لا شيء بخصوص قضايا الفيفا تحديدا. سواء بلاتر سواء بلاتيني، هي القصة إنه كان وجيرون فالكا في هذا التوقيت وغيرهم. ولكن كانت القصة هي إرادة أمريكية لتغيير قيادة ورأس كرة القدم في الفيفا، فتحالفت شركات وتحالفت بعض الجهات، فتحت التحقيقات بخصوص قضايا تذاكر مباريات كاس عالم، قضايا اسناد تنظيم البطولة لدولة ما، ثم أطيح ببلاتر وبلاتيني وانتهت التحقيقات تقريبا إلى لا شيء، رغم أنها شملت التحقيقات تقريبا معظم أعضاء المكتب التنفيذي في هذا التوقيت للفيفا والقيادات، لكن انتهت إلى لا شيء. هل شفت غير جاك وارنر اللي تمت إدانته، محمد بن همام في وقت من الأوقات ابعاده عن الفيفا، لكن هل حدث شيء للبقية؟ المشكلة كانت في رغبة لتغيير قيادة الفيفا وتم هذا التغيير، ولذلك هتلاقي دلوقتي أنه إنفانتينو ذكي جدا، إنفانتينو بيحاول دايما التقرب من السلطة في كل مكان. هتلاقي إنفانتينو مثلا افتتح مكتب للفيفا في ميامي علشان كأس العالم للأندية، فجأة لقينا مكتب آخر للفيفا في برج دونالد ترامب في ترامب تاور في نيويورك. ما جدوى وجود مكتبين في نفس المكان، ولكن لإرضاء غرور ترامب وتنظيم كأس عالم وخلافه. هنا القصة تحولت إلى مجرد بيزنس لا أكثر ولا أقل، وبهذا التدرج نرى مستقبل كرة القدم، أنه المستقبل يتجه إلى فكرة اللاعبين الآلات الماكينات، مجرد أنه اللاعب أرقام. إحنا كنا زمان بنتفرج على كرة القدم للمتعة،
0: وهذا الحقيقة تعيس شوية، معناه
10: صحيح
0: هذا في نوع من التعاسة الحقيقة، معناه
10: أتفق معك، لأنه خرجت كرة القدم من معناها الإنساني والممتع. خلينا نقول أنه كنا زمان نتفرج على رونالدينيو لاعب ممتع، بمقاييس هذا الزمن رونالدينيو لاعب فاشل، لأنه هتيجي تقارن أرقامه بأرقام ميسي أو رونالدو يقول لك لا ما عملش حاجة، لكن أنا يا أخي رونالدينيو أمتعني. يعني هي الفكرة كلها أنه كرة القدم تحولت من مجرد صناعة ترفيه للمتعة إلى صناعة اقتصادية رهيبة وآلة اقتصادية كبيرة متشعبة على مستوى العالم.
0: لهنا زوز أسئلة إذا كان تسمح عمر البنوبي، مع شكرا لك بارك الله فيك. الآن مع هذا التحول اللي سيادتك وصفته، ما هو حظنا كفرق إفريقية وعربية يقول القائل مثلا إذا كان ناخذ الأهلي أنا سنة الأهلي كان الأهلي عنده برشا فلوس، لكن في الأثناء الأهلي سنة ما عرفتش النجاح اللي كانت تستناه في في مشاركاتها العربية وغيرها من الإفريقية. ولذلك هنا السؤال هو أي مكان لنا كشعوب عربية وإفريقية في هذه المنظومة العالمية؟
10: احنا نبحث عن اولا الحوكمه، فكره الحوكمه
0: ووجود
10: بالضبط الحوكمه هي انه كمان تكون دايما اجراءاتنا وتدفقاتنا الماليه وتوجهاتنا على الاوراق وعلى الواقع تتفق وصالح كره القدم العربيه عموما في دولنا العربيه، انه دايما يتم توجيه الاستثمارات لمكانها السليم. توجيه الاستثمارات لمكانها السليم بمعنى احنا نملك المواهب، مواهب موجودة في كل شارع في تونس وفي مصر وفي الجزائر والمغرب وفي صحيح. كل الدول العربية صحيح. لكن نفتقد فكرة تطوير المواهب وتنميتها، ولذلك احنا نحتاج للاستثمار من تحت مش من فوق. احنا بنستثمر في الأندية، لكن احنا محتاجين أكاديميات، محتاجين الكوتش إديوكيشن، محتاجين ان احنا نطور مدربين، لانه ما فيش لاعب جيد بدون مدرب جيد. احنا ما عندناش مدرب جيد. قول لي فين آخر مدرب عربي تقول ان هو راجل نبغى على المستوى العالمي؟ يعني احنا شفنا بعض المدربين الكبار اللي لهم صوالات وجولات مع منتخباتنا العربية، يعني نتكلم عن فوزي البنزرتي في تونس، وشفنا نبيل معلول، وشفنا محمود الجوهري وحسن شحاتة في مصر،
0: عن الرجراجي كمان
10: والرجراجي في المغرب بالضبط، شفنا مدربين حتى في الجزائر، يعني رابح سعدان قائد الجزائر لكأس عالم. لكن هي الفكرة كلها احنا ما بقاش عندنا مدربين
0: أوكي.
10: مدربين الشباب ما بقوش موجودين، فبالتالي احنا محتاجين نستثمر في القاعدة. استثمارنا في القاعدة مع دفع عجلة الاحتراف ان احنا ندي فرصة للاعبين يحترفوا خارج القارة الافريقية هو يبتدي يطور، لانه معلش هو دلوقتي في دول تعتمد في مصادر دخلها على وجود لاعبين محترفين خارج البلاد، بينعكس ده بتطور على البنية التحتية حتى في مدنهم وقراهم، وشفنا ده نماذج في السنغال ساديو ماني، شفنا دروكبا في كوت ديفوار وغيرهم وغيرهم.
0: صحيح صحيح. الان الجمهور بصفة عامة قد نجد عند بعض جماهيرنا العربية والزولترا نوع من الغضب، غضب على السيستم، غضب على الكرة العالمية، غضب على هتنقول عدم الولوج إلى إمكانية الحضور بما فيه الكفاية في العالم وإلى حتى داخل بلدانهم من خلال البنية التحتية. هل كأي قراءة للغضب السياسي أو الاجتماعي للمشجعين على حد تقديرك عمر البنوبي؟
10: لا، إحنا شعوب عاطفية بطبيعتنا، يعني إحنا لا نتعامل أو لا نقيس الأمور بمقاييس عقلانية 100%، لكن إحنا عندنا مثلا اللي هي 60% جزء عاطفي. 60% الجزء العاطفي ده بيرفع سقف توقعاتنا قوي. يعني احنا ممكن ما نكونش عاملين الهوم وورك اللي علينا كويس، يعني ما نكونش حضرنا المنتخب كويس، لكن احنا شايفين انه وايه يعني ممكن نوصل لسيمي فاينل كاس عالم. لا، هي ما بتبقاش كده. فلما ما بتوصلش ممكن تخرج من الدور الاول، فتلاقي دايما الجمهور غضبان. دايما الجمهور وقتها يجي يقول لك إدارة اتحاد الكرة فاشلة والأندية فاشلة واللاعبين مش قد المسؤولية ومحتاجين نجيب لاعبين، يعني لعيبة عندها طموح.
0: نرجع مرة أخرى إلى فكرة العمل، العمل العمل
10: بالضبط. إحنا نحتاج إلى عمل مؤسسي في منظمات كرة القدم العربية، وخصوصا في شمال أفريقيا، لأنه كمان في شمال أفريقيا الفرص لنجاح تجارب كرة القدم كبيرة. يعني شفنا نجاح لتجربة المغرب إلى حد ما، وشفنا نجاح على فترات منتخبات زي تونس زي الجزائر مصر في بداية الألفية، لكن في النهاية الاستمرارية ما بتبقاش موجودة. نقطة الاستمرارية والاستقرار ده مش موجود.
0: عمر البنوبي عطاير تكهن لترجي الإفريقي اليوم درب العاصمة في تونس بسرعة.
10: طبعا انا متابع ومتابع ديربي العاصمه، وسعيد بعوده الافريقي للمنافسه بعد يعني شبه 10 سنوات
0: مهم.
10: من اخر اداء قوي
0: مهم للشامبيونال كله، للدوري كله
10: طبيعي. مهم لانه تتكلم الكوره في تونس، افريقي، ترجي، صفاقسي، نجم ساحلي، انديه اتحاد المنستيري، انديه كبيره، الملعب التونسي، كلها انديه افرزت لاعبين للكره التونسيه. انا اتوقع انه الافريقي قد يحقق مفاجاه مع الترجي النهارده،
0: ماتش تاريخي يعني بالنسبة للإفريقي، تعادل يكفيه هز البطولة، ماتش إستوريك بالنسبة للإفريقي، أنتوك حظ سعيد للفريقين. عمر بنوبي بارك الله فيك، شكرا لك على التدخل الأنيق والجميل، مرحبا بك من عيشة، شكرا لك من القاهرة. نص نهار 56 دقيقة، مشي نابولي غير بلاد، غير غير مسار كامل لفريق اسمه مارادونا، دييغو أرماندو مارادونا. وقت اللي غني عليه مانو تشاو الغنية تعطي لا فيدا اسونا تومبولا، الحياة صعيبة، لكن واحد كما مارادونا عاشها بالقدي بالقدي بالقدي. مرحبا بكم، شكرا على الاستماع، الموعد معاكم في موزايك موند على موزايك اف.

This is life. La la la la la. Life is life. والله مريضة واللي تنشطح والنقص في الكوجينة صحيفة دراع خليته أنا قلت ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2016 مبروك علينا life is life.

0: احنا في توت الجيل متاعنا ما يعرفوش يقولوا كلمة باهية، ما يعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعتهاش.
1: بالله يا لالا حتى انا
2: بقول لها صباح الخير، هما بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي يعني.
0: انا اشتريت اشوف ماشي شملت يا اخي كيف واحد بيش يوقف كرافته يحطها فوق ناره ويدخل بها للساق ولا كيفاش بيش يعمل؟ فين تمشي ترقى الخط احمر وفين تمشي تخط مش نرمال ومش مش نرمال الشنكيل هذاك.
3: اللي ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز، على شنو هي البوز؟ يلموا في الجامات وفي القلوب عندها ما تعمل بوز بوز بوز.
4: ما يقولش المرأة يا حب يا روحي يا دمي يا درس ميخ يا حما وخير يا حما وخير يا الوليد بلا صباط يا الوليد ما هدمش حليب يا ما لقيتش كوني سريري الخضرة ما لقيتش
5: عزرع الأيامك يا حما مربوط بعيلة ومرأة.
6: وصل صوتك للصندوق،
7: صندوق عجب،
6: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد، اطلب 71-113-013
8: 71-113-013.
6: سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
9: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تحصي 631 مشروع استثمار في الطاقة المتجددة والمستدامة تبنتها مؤسسات عمومية ما مكنها من بلوغ أكثر من 60 جيجاوات في الساعة في العام، فضلا عن تخفيض ب 14 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا. وهذا البرنامج يهدف إلى تجهيز المنشآت العمومية بمحطات شمسية فولت ضوئية للإنتاج الذاتي للكهرباء وإنجاز عمليات النجاعة الطاقية، ما يمكن هذه المؤسسات من خفض استهلاكها وترشيد نفقاتها في مجال الطاقة وخصوصا منها الكهرباء عبر تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 30%، أي تقليص الاستهلاك من 31,238 طن مكافئ نفط إلى 21,714 طن مكافئ نفط في السنة. عالميا، عملية أمنية دولية قادتها منظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول وشملت 90 دولة وإقليما تكشف أن الأدوية الأساسية المزيفة تتدفق إلى الأسواق غير الرسمية في عدد من الدول الإفريقية في وقت تواصل فيه الشبكات الإجرامية استغلال هشاشة منظمات الرقابة الصحية والبيع عبر الأنترنت لترويج منتجات يحتمل أن تكون قاتلة. موجة هجمات جديدة شنها مقاتلون متشددون وسط مالي ترفع عدد القتلى في الأيام الأخيرة إلى 70 على الأقل. وقد أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في وقت سابق مسؤوليتها عن هجمات وقعت الجمعة بعدما قتلت ما لا يقل عن 30 شخصا في هجمات على قرى في المنطقة ذاتها. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطرح اسم المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر كوسيط أوروبي محتمل في المحادثات التي تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. يشار إلى أن شرودر وهو سياسي ينتمي إلى يسار الوسط عمل مستشارا لألمانيا في الفترة ما بين عامي 1998 و2005 وكان شخصية مثيرة للجدل منذ سنوات بسبب صداقته مع بوتين ودوره في قضايا الطاقة الروسية. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي.

0: المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والمواد يتواصل مع الياس في موزيك موند. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس. موزيك موند. كنا رحد من نصف النهار الماضي ساعتين. إلياس الغربي. موزيك موند.

0: هذه الجيتار نتاع ايرو سميث على موزايك فام عسلامة. مرحبا ساعتنا الثانية في موزايك موند، الموعد معكم في قراءة للأحداث الآنية في العالم كل نهار أحد من نص نهار المساعتين شوي آخر الموعد يكون مع سبيسيال ديربي العاصمة، ديربي شامبيونا، ديربي اللي تحبوا أنتم ما بين الفريقي والترجي، انطلاقا من ماضي ساعتين والمواكبة للماتش اللي ينطلق مع الأربعة نتاع العشية، الكواليس، الفيديوهات، موعد مع الانترفيو اكسكلوزيف على عين المكان للفريق نتاعنا الكل، وانتم اللي مع فريق الرياضه نتاع موزايك فام الحقيقه اللي قدم لهم اجمل تحيه من احسن الفرق اللي عندنا في موزايك فام، فرقه متماسكه نحكيوا على جروب كامل نحبوا برشا ونقدم له اجمل تحيه على خاطر هذا جروب يقدم في عمل متميز في عمل جاد، وانا نقدم لهم اجمل تحيه لولاد الكل، لولاد والبنات الكل دايغ غداك الكل والواب زاد كذلك اللي موجودين في المواكبه www.mosaicfm.net تلقاو آخر الكواليس آخر الأخبار لفيديو كما قلت لكم سبيسيال ديربي بداية وانطلاقا من مصعتين على موزايك فام. احنا سحر الإذاعة أنه يهزنا من بلاصة لبلاصة في العالم وبسرعة البرق، يلا توت سويت نحط الرحال في الولايات المتحدة.
1: موزايك العالم.
0: تشهد العلاقات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودول الاتحاد الأوروبي حالة من التوتر والخلافات العميقة حول عديد الملفات وآخرها ملف المبادلات التجارية وعودة ترامب إلى سياسة التهديد بسلاح الرسوم الجمركية. ما نعرفش كان في الأثناء قاعدين يقولوا له اللي الصين نحات الرسوم الجمركية على البلدان الإفريقية ولا وصلت إلى 0%. أنتوكا يظهر لي سيد مش قاعد يقرأ مليح مليح في الجيوبوليتيك العالمية. خليل
2: ليس هو التوتر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والاتحاد الأوروبي تقريبا لم يتوقف منذ عودة ترامب إلى الرئاسة، وآخر فصول الخلافات بين الزوز أطراف هو الملف التجاري وتلويح الرئيس الأمريكي بإعادة رفع الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات الأوروبية من 15% إلى 25% مع إعطاء مهلة نهائية للاتحاد الأوروبي حتى 4 جويلية القادمة لتطبيق الاتفاق التجاري أو سيتم تطبيق الرسوم الجديدة. ونص الاتفاق الشراكة الإطاري الموقع بين الزوز أطراف في السنة الفارطة تم توقيع على التزام الاتحاد الأوروبي بإلغاء الرسوم الجمركية تماما على جميع السلع الصناعية الأمريكية وضخ مبالغ ضخمة في الاقتصاد الأمريكي لتقليص العجز التجاري وشراء غاز طبيعي أمريكي بقيمة 750 مليار دولار على مدار 3 سنوات ليكون بديل للغاز الروسي وغيرها من الإجراءات لصالح الاقتصاد الأمريكي بهدف تقليص العجز التجاري. كما قلنا نسمع تقرير لقناة الغد.
3: دائرة جديدة من الصراع يدخل فيها الرئيس الأمريكي قادة الاتحاد الأوروبي. الخلاف السياسي بينهم يأخذ منحا اقتصاديا وفق صحيفة وول ستريت جورنال. النأي بأنفسهم عن الولايات المتحدة الأمريكية خلال الحرب على إيران يضاعف كلفتها ترامب على كل دول الاتحاد لا على من اعترضوا مساعدته وحسب. يرفع الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية ترامب من 15% إلى 25%. ستظهر تلك الأعباء الإضافية أولاً على ألمانيا رائدة الصناعة الثقيلة في القارة الأوروبية وأكبر مورد لها. يقصد ذلك ترامب يريد معاقبة المستشار الألماني فريدريش ميرتز بسبب انتقاده الاستراتيجية الأمريكية في الحرب على إيران. قبل ذلك لم تخفف اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المبرم الصيف الماضي من الضغوط على كثير من الشركات الألمانية وفق وول ستريت جورنال، لأن أمريكا فرضت أيضا رسوما جمركية منفصلة على الحديد والألمنيوم. صادرات ألمانيا إلى الولايات المتحدة المعوضة لفقدان الحصة السوقية طويلة الأمد في الصين انهارت منذ أن بدأ ترامب حربه التجارية مع أوروبا العام الماضي وفق الصحيفة. والتحديات الاقتصادية التي تفرضها سياسات ترامب على الحلفاء الأوروبيين قلصت قدرة ألمانيا على دعم استثماراتها الدفاعية الضخمة، ما يرفع منسوب القلق وفق الصحيفة في كل دول الاتحاد.
0: منسوب القلق مع تغيرات على مستوى توازنات العالمية. تهديدات ترامب التجارية ضد الاتحاد الأوروبي تتزامن مع أزمة سياسية متواصلة ما بين الطرفين. عنوانها الأبرز هو تباين المواقف حول الحرب على إيران وقبلها ملف غرينلندا فيدما وخفض المساعدات الأمريكية لأوكرانيا والانتقادات المتواصلة من قبل الرئيس الأمريكي لحلف الناتو. في كلمتين ريان فابلو تفضل.
2: تقريبا لا يوجد توافق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودول الاتحاد الأوروبي حول أي من الملفات الدولية حاليا المطروحة، وآخرها كما قلنا الحرب على إيران، واعتبر رفض دول الاتحاد المشاركة المباشرة في العمليات العسكرية بمثابة الخيانة، هكا وصفها. وأكثر من هكا، الرئيس الأمريكي تعمد في عديد التصريحات إهانة القادة الأوروبيين وتهديدهم بسبب مواقفهم من الحرب الإيرانية، وآخرها إقرار خفض عدد القوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا بمقدار 5000 جندي، مع تلويحه باتخاذ خطوة مماثلة تجاه إيطاليا وكذلك إسبانيا اللي هددها بسحب عضويتها من حلف الناتو. تقرير لقناة الجزيرة.
4: لم يعجب الرئيس الأمريكي موقف برلين وعدد من الدول الأوروبية الأخرى بشأن حربه على إيران، وتصريحات ميرتس الأخيرة كانت بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس. قال فيها إن الأمريكيين يفتقرون بوضوح إلى استراتيجية تجاه إيران، وإن طهران تذل القوى العظمى في العالم. رد عليه ترامب بكلام أقرب إلى التوبيخ وفق مراقبين، إذ قال إن ميرتس يعتقد أنه من المقبول أن تمتلك إيران سلاحا نوويا، إنه لا يعرف عما يتحدث. الحديث الآن عن مغادرة لواء كامل ألمانيا وإلغاء نشر كتيبة صواريخ بعيدة المدى كان من المقرر نشرها هذا العام. فقدان هذه الكتيبة بمثابة ضربة قوية لبرلين، إذ كانت ستشكل عنصر ردع إضافيا ضد روسيا. مرت الشراكة بين ضفتي الأطلسي بأكثر من أزمة في عهد الرئيس ترامب، وجعلت الاتحاد الأوروبي والناتو يعيدان حساباتهما بشأن التجارة والدفاع دون الاعتماد على الآخر ومزاجيتهم. في هذا الاتجاه جاءت تصريحات وزير الدفاع الألماني، حث الأوروبيين على الاضطلاع بمسؤولية أكبر عن أمنهم، مؤكدا أن ألمانيا تمضي في الطريق الصحيح من خلال تعزيز قواتها المسلحة وتسريع شراء المعدات العسكرية إلى جانب تعزيز البنية التحتية. يقدر عدد الجنود الأمريكيين في ألمانيا بنحو 40,000، ويشمل هذا التمركز قاعدة رامشتاين الجوية الضخمة ومستشفى لاندشتول، كلاهما استخدمته واشنطن في حربها الأخيرة على إيران وحروبها السابقة في العراق وأفغانستان. قرار سحب القوات لن يتوقف عند ألمانيا، بل قد يشمل لاحقا إيطاليا وإسبانيا اللتين تعارضان الحرب في الشرق الأوسط. يشار إلى أن القوات الأمريكية تتمركز في 12 دولة أوروبية، وبعض أكبر الوحدات موجودة في الدول المغضوب عليها حاليا من ترامب. بينما تؤمن أوروبا أن واشنطن تعاقب الدول التي رفضت دعمها في الحرب على إيران، ثمة من يقول إن النيات المبيتة تعود إلى الفترة الرئاسية الأولى لترامب وأزمة تمويل حلف الأطلسي. ماذا ينتظر أوروبا أكثر بعد عواصف الحليف الأمريكي؟
0: أزمة مؤقتة وإلى تواصل لهذا عدم الفهم المشترك ما بين أوروبا وما بين الولايات المتحدة، وكأنه فقدوا تنقول الاتفاق التاريخي ما بعد الحرب العالمية الثانية، وتتجه أوروبا والولايات المتحدة إلى إعادة تشكيل العلاقات بيناتهم. في كل الحالات جماعة ما عادش يحكيوا نفس اللغة بطبيعة الحال. في الأثناء قوى كبرى أخرى منها الصين مرة أخرى، وكل مرة تقعد نقول الصين تتفرج تستل البوب كورن وتقعد تتفرج وتقول ساعدها ياسر الصين اللي قاعد يصير، بما أنه في الأثناء هي تعاود تشكل ركائز الاقتصاد العالمي على ضوء اللي قاعد يحصل ما بين أوروبا وما بين الولايات المتحدة. شوي آخر نحكي أنتا فيروس جديد، هذايا الرحلة الاستكشافية على متن السفينة الهولندية اللي انطلقت من الأرجنتين الأنديوس، تنحكيو عليها شوي آخر، ونحكيو على هذا الفيروس اللي ينتشر إلى أي مدى خطير، إلى أي مدى يشبه ولا ما يشبهش للي عشناه مع الكوفيد 19. ألو ألو وينو هاتو مرحبا بيه، حبوا ياسر أنا الحقيقة. تحية البلتي اللي عمل نجاحات مش في تونس كاو، نجاحات في العالم أجمع. لقى الوصفة السحرية، وصفة الاستماع العائلية عند التوانسة، الغناية ينجم يدور بها العالم أجمع، يردد العالم مرحبا.

0: الو الو بلتي على موزايكا فام عسلامة مرحبا. ماضي ساعة 22 دقيقة. شكرا لكم على الاستماع. إذا كان على امتداد الأسبوع ما تبعتوش شوية صار في العالم، ولا إذا كان ما عندكمش الوقت ولا لهين في الخدمة ولا ما قريتوش ولا ما سمعتوش ولا ما شفتوش فيديو، أو توكا هذو من المواضيع اللي كان عنده انتشار كبير جدا الحديث على فيروس أنتا محمد علي في موزايك موند.
1: موزايك العالم.
0: رحلة استكشافية انطلقت من الأرجنتين تحمل 150 راكب من عديد الجنسيات، تتحول إلى خطر وبائي بعد تسجيل إصابات ووفيات بفيروس أنتا الخطيرة. خليل
2: إلياس، الرحلة الاستكشافية على متن السفينة الهولندية انطلقت يوم 1 أفريل الفارط من مدينة أوشوايا في الأرجنتين، واللي تلقب بنهاية العالم لكونها أقصى مدينة في جنوب الكرة الأرضية في اتجاه باش تقوم برحلة على المستوى الأطلس. كان على متنها 150 راكب تقريبا من مختلف القارات، سواء أمريكا، آسيا، أوروبا وحتى إفريقيا. سرعان ما تحولت إلى أزمة.
0: وخلصوا مليح مليح، راهو غالية الصف بالقدا
2: مش اللي يجي نجم يكون موجود فيها، لكن سرعان ما تحولت إلى أزمة صحية دولية بعد تسجيل 3 وفيات بفيروس أنتا الخطير من جنسيات هولندية وألمانية، بالإضافة إلى عدد من الإصابات في صفوف الركاب اللي العديد منهم غادروا السفينة في جزيرة سانت إلينا في 24 أفريل الفارط قبل اكتشاف الفيروس. السفينة وصلت نهار الأربعاء الفارط إلى جزر الكناري الإسبانية، وين تم التعامل معها في إطار حالة طوارئ صحية قصوى وتطبيق بروتوكولات عزل صارمة. نسمع تقرير لقناة إيرن.
3: جثث تنقل سرا ورائحة الموت تفوح، بينما الإدارة تقيم حفلة شواء صاخبة وكأن شيئا لم يكن. على متن سفينة هونديوس تحول البوفيه المفتوح إلى فخ بيولوجي لواحد من أخطر فيروسات العالم، أنتا بسلالته الأنديزية القاتلة. وفقا لصحيفة ديلي ميل، القوارض لم تكن المتهمة الوحيدة هنا، بل الاستهتار البشري الذي كسر قواعد العلم. طاقم السفينة طمأن الجميع، لا تقلقوا، المرض غير معدل. وفي تلك اللحظة كان الفيروس ينتقل بين الضحايا مع كل ضحكة أو لمسة في قاعة الطعام. الكارثة تجاوزت حدود السفينة، 29 مسافرا غادروا قبل الحظر حاملين في رئاتهم فيروسا يقتل 40% من مصابيه، ليتحولوا إلى قنابل موقوتة تتنقل في مطارات لندن وسنغافورة ونيويورك. السباق مع الزمن بدأ، 69 مخالطا اختفوا في زحام المطارات الدولية، بينما تسابق الأرجنتين الوقت بإرسال الخريطة الجينية للفيروس إلى 5 دول في محاولة لفك شفرة القاتل الصامت. وبينما تنتظر تنريف وصول سفينة الأشباح يوم السبت، تظهر الحقيقة المرعبة. فترة حضانة الفيروس قد تمتد لثمانية أسابيع، ما يعني أن الإصابات التي نراها اليوم هي مجرد رأس الجبل الجليدي.
0: استهتار كبير الحقيقة، وهو من أكثر وأكبر الكوابيس وقت اللي يكون فما خطر وبائي في سفينة وإلا في طائرة وغير معلن، ومن بعد يولي فما البحث على ما يسمى بالباسيون زيرو، يعني أولى العدوى وين صارت عند شكون. وهذا كان صعيب جدا في حالة الأنديوس، بما أنه الانطلاق صار من الأرجنتين وبعد السفينة مشيت من بلاد لبلاد ومشيت مسافة طويلة قبل ما تصير حادثة الوفاة الأولى. وكما كنا نسمع في الروبورتاج، حادثة الوفاة الأولى صارت للكوبل هذايا الهولندي اللي في الأثناء كان فما باربيكيو قاعد يتعمل في السفينة. قلنا أنه رحلة من درجة عالية، لكن الاستهتار كان استهتار كبير من عند الطاقم وحتى من بعد في التعامل مع نقل الجثث.
2: وفما تحقيق توا في
0: الموضوع. الحادثة تسبت في حالة من الهلع، وعديد الدول لجأت إلى تفعيل بروتوكولات احترازية لمنع تفشي الفيروس. وفي المقابل منظمة الصحة العالمية الـOMS أصدرت تثمينات مفادها أن تفشي الفيروس أنتا على متن السفينة السياحية لا يمثل بداية وباء جديد أو جائحة عالمية.
2: وبعد ثبوت تفشي الفيروس داخل السفينة الهولندية ومغادرة العشرات قبل اكتشاف الإصابات، أعلنت السلطات الصحية في عديد البلدان اللي مواطنيها موجودين ضمن الرحلة على تفعيل بروتوكولات احترازية. من بين الدول هذه نقاو الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، هولندا، سويسرا وحتى جنوب إفريقيا وغيرها. في المقابل اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن انتشار الفيروس في السفينة لا يمثل بداية وباء جديد أو جائحة عالمية، وصفت الحادثة بأنها بؤرة عدوى محدودة مرتبطة بسفينة سياحية ولا تمثل تهديد وبائي عالمي ككوفيد 19. وحتى المنظمة أن السلالة هذه معروفة الوحيدة المعروفة من فيروسات أنتا اللي يمكن أن تنتقل بين البشر في حالات نادرة جدا وعادة ما تطلب اتصال وثيق ومطول. نسمع تقرير للتلفزيون العربي.
1: تسابق السلطات حول العالم الزمن لتعاقب عشرات الركاب الذين غادروا سفينة سياحية كانت في قلب تفشي قاتل لفيروس هانتا قبل فرض إجراءات العزل. ما لا يقل عن 29 راكبا من 12 جنسية غادروا السفينة عقب تسجيل أول وفاة ما أطلق سباقا دوليا لتحديد أماكنهم وتتبع تحركاتهم. وفي جنيف هدأت منظمة الصحة العالمية المخاوف مستبعدة أن يتحول التفشي إلى أزمة على مستوى جائحة كوفيد 19.
4: نظرا لفترة حضانة فيروس أنديس التي قد تصل إلى 6 أسابيع من الممكن تسجيل المزيد من الحالات ورغم خطورة الحادث فإن المنظمة تقيم خطره على الصحة العامة بأنه منخفض.
1: رئيسة قسم الأمراض المعدية في المركز الطبي بجامعة لندن في هولندا أكدت أن التعامل مع فيروس هانتا يظل محصورا بإجراءات عزل دقيقة ومراقبة طبية صارمة، مشيرة إلى أن فيروس أنديس وهو أحد سلالاته يملك قدرة محدودة على الانتقال بين البشر عبر مخالطة شديدة القرب، لكنه أقل عدوى بكثير من كوفيد 19 ولا يتوفر له لقاح.
5: نعلم أن انتقال العدوى بين البشر ممكن ونشتبه أن ذلك حدث على متن السفينة، لكن الأمر ليس مثل كوفيد فالانتقال أصعب بكثير.
1: الركاب الذين غادروا السفينة يخضعون لعمليات تتبع واسعة تشمل دول الاتحاد الأوروبي، بينما تشرع عدة دول في إجلاء مواطنها. جهود تتبع واسعة للركاب والمخالطين حول العالم تأتي وسط خلافات واسعة حول طريقة التعامل مع ركاب سفينة هانديوس، وكانت السفينة في الأول من إبريل قد غادرت مدينة أوشايا في جنوب الأرجنتين وتوقفت في أنترانتيكا وعدة جزر نائية في المحيط الأطلسي، ويجري التحقق من احتمال ارتباط التفشي برحلة مراقبة الطيور في الأرجنتين قبل الصعود إلى السفينة، حيث تعد البلاد من أعلى دول أمريكا اللاتينية في تسجيل إصابات فيروس هانتا مع أكثر من 100 حالة منذ يونيو 2025.
0: شكرا لكم على الاستماع. شوي آخر الموعد مع دكتورة جليلة بن خليل طبيبة مختصة في الإنعاش الطبي، معها كلمتين على فيروس هانتا. شوي آخر هزوكم إلى بلانيت أخرى، هزوكم إلى كوكب اليابان في روبرتاج من عند خليل العماري. نذكر لي بداية من مساعتين الموعد الرياضي على موزايكا فام في متابعة لدربي العاصمة الترجي الإفريقي في مقابلة حاسمة للشامبيونا. الانطلاق من مساعتين، كونوا معنا. كل فريق الرياضة جايب كل الكواليس وكل الأخبار وآخر بطبيعة الحال معاهم على امتداد ساعتين اللي قبل الماتش، فما تحليل كبير للفريقين للتكتيك وتحليل زاد كذلك للتركيبة وآخر الكواليس. كونوا في الموعد باش تعيشوا معنا ديربي العاصمة على موزايكا فام. راجعين موزايك موند.
6: بابا، إلي كومون الفواياج ان باتو؟
7: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين، بالماكلة البنينة والسيرفيس ابوغ شيخين، وبالويفي مكونكتين.
8: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
9: كل أحد من نصف النهار لمدة ساعتين إلياس الغربي موزايك موند.
0: موزايك موند على موزايك فام. كل نهار أحد المواد من نصف النهار لمساعتين. عسلامة فريق فريقنا معاكم في محمد علي في الإخراج، مرحبا بخليل عماري في الأعداد ومعايا سورانتين، ومرحبا بلبنى في الإخراج الرقمي. فريق زاد كذلك متكامل شوية آخر في مواكبة للدربي الترجي والإفريقي، دربي العاصمة دربي شامبيونا، بما أنه اللي يربح الحقيقة عنده حظوظ وافرة جدا أنه هو يكون البطل الموسم بالنسبة للشامبيونة. خليني أخذ معايا الدكتورة جليلة بن خليل الطبيبة المختصة في الإنعاش الطبي. دكتورة مرحبا، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية، مرحبا بك.
10: مرحبا بك سي الياس ومرحبا بالسادة المستمعين الكل.
0: أنا أختي كيفاش نعملوا الأونتا هذا يا ساعة قبل كل شيء خلينا نتعرفوا عليه، شنو هو فيروس أونتا؟
10: هو الفيروس أونتا، احنا فما برشا فيروسات في العالم، معناتها لو نومبر دو فيروس إلي امبورطون، دونك كل مرة باش تخرج لنا حاجة جديدة، أما هذايا راهو ماهوش فيروس جديد، هذايا سي تسمى لا فامي دي أونتا فيروس كيما لا فامي دي كورونا فيروس اللي فيها برشا أنواع.
0: احنا هذا تبارك الله قاعدين نتعرفوا عليهم الحقيقة، هالعائلات هذوما اي مرحبا بهم،
10: اي كل مره نتعرفوا على عائله مش احنا نعرفوهم مادام احنا نقراو في الميديسين، دونك نعرفوا نقراو لا فيرولوجي، دونك هذوما الكل عائلات نعرفوهم وماهمش جدد. العائله نتاع الانتا فيروس معروفه من مده الثلاثينات نتاع القرن الفارط، معناتها نعرفوهم. وهذا سبيسيفيكمون الفيروس دي زوند زاد كيف كيف معروف توا عنده بريسك 80 سنه، دونك الخاصيه نتاعو نعرفوها والجينيتيك نتاعو نعرفوها والترانسميسيون نتاعو كيفاش يتعدى نعرفوه. الوغ الفيروس هذايا فما زوز انواع اللي هما متفشين شويه في العالم، فما فيروس متفشي في امريكا اللاتينيه وليزاميريك نسميهم نحن، وفما اللي من جهه اسيا وموجود شويه في اوروبا. احنا في تونس وفي افريقيا الحق ما عندناش منهم هذوما لي فيروس. دونك الفيروس الاولاني اللي هو نتاع ليزاميريك هذا اللي باش يعطي حالات اعراض تنفسيه وقلبيه، نحن نسميوه لو سيندروم كارديو رينال كارديو توراسيك كارديو بولمونير، ولا معناتها يعطي اعراض تنفسيه وقلبيه. وفما الفيروس الاخر اللي يجي في اسيا هذاك يعطي معناتها حاجه في الكليوي نسميوها احنا لو سيندروم كارديو رينال، دونك باش يعطي قصر في الكلى والاخر يعطي قصر في التنفس. هذوما الفرق بيناتهم. الوغ الخاصيه نتاعهم هذوما لي فيروس سي كو ما يتعداوش للبشر بصفه سهله برشا، معناتها مش سهله بالكل باش يتعدى ما بين شخص وشخص الا ما يكون كونتاكت قريب على الاخر، والا في بقعه معناتها كيما صار في السفينه هذه اللي هو الفيروس دي زوند. فوالا السفينه شنو هي الاشكاليه نتاع السفينه؟ سي كو تلقى عندك بيوت ما فيهمش تهوئه اللوطه اللي فوق هذوكم فيهم اللي يخرجوا على الكيم تاع الواحد الباتو اتسيتيرا، هذاك ما فيهش مشكله. اما اللوطانين هذوكم البيوت اللوطانين هما اللي بداو مسكرين،
0: تقولوا هو وسط في كل الحالات ملائم لانتشار الفيروس.
10: انتشار الفيروس. أوكي. اما هو الفيروس الخاصيه نتاعو يلزم يكون عنده فما القوارض اللي هو في احنا عندنا في لي سيكل نتاع الفيروس، لازم يكون فما القوارض اللي احنا نسميهم الجرابع وكل لو جونغ هذوم. هو الفيروس باش يكون موجود في معناتها لو ريزيرفوار نتاعو هما القوارض. وكيفاش يتعدى للبشر؟ يتعدى للبشر وقت اللي ياكل القوارض هذوكم يسيبوا، لا مش يمسوا الماكله، يلزمهم يسيبوا الوسخ نتاعهم في بقعه يا اما التبول والا الوسخ نتاع الكبير والا فما لاساليف نقولوا نحن. دونك وقت اللي احنا باش نمسوا هاك البقعه هذيك اللي تعدى فيها القارض هذاك، دونك وقتها باش نتعداو وما نغسلوش يدينا بيان سور، هذيك ديما لو بوان لو بلوز امبورطون هو غسلين اليدين. دونك هذيك وقت اللي احنا باش نتعداو مثلا باش نمشيو ننظفوا البلاصه نتاع لقيت انت يسخ ولا حاجه مشيت باش تنظف، ومن بعد تنجم يا اما كي تبدا الشيحه تستنشقك الهواء نتاعو هذاك دونك يسخ وتعمل دونك السمبتوم ريسبيراتوار، والا باش تمسو بفمك معناتها تمسو من بعد تاكل حاجه والا تعمل حاجه وقتها باش معناتها باش تتعدي.
0: قداش المده نتاع العدوى وظهور المرض انكوباسيون؟
10: هو الانكوباسيون هي الانكوباسيون او موين اللي دو 1 ا 4 سيمين، اما ثم حالات نجم توصل حتى 7 8 اسابيع. هذاك علاش هما توا في منظمه الصحه العالميه قالت لازم نتبعوا العباد هذوما لمده 6 7 8 اسابيع،
0: يتبعوهم ويعزلوهم كارونتين.
10: فوالا اون كارونتين باش حتى اللي نتاكدوا اللي هو راهو معناتها ما عادش عندهم ما عادش ينجموا ينقلوا العدوى.
0: دونك حسب السلاله الاعراض الاولى شنو تنجم تكون؟ حمى
10: فوالا اي حسب السلاله هما ثم اللي دون لا ماجوريتي دي كاب يعطيوك باش يعطيو معناتها حمى اللي هي ويعطيو شويه وجيع الاوجاع. دونك هذيك في الحالات معناتها المداولة. بعد ينجموا أشخاص حسب السن نتاعهم وحسب ديما نقولوا الأمراض المزمنة وحسب الصحة نتاعهم باش ينجموا يكونوا معناتها دي سامبتوم أخرين. ينجم يكون ضيق في التنفس بالنسبة للفيروس دي زوند هذايا, ضيق في التنفس وقصار في التنفس ويعملها سندروم كارديو ريسبيراتوار.
0: دكتورة جليلة دكتورة جليلة بن خليل, تو دو مورتاليتي هذا قداش نسبة الوفاة فيه هالمرض هذا؟
10: بالنسبة للفيروس دي زوند إذا كان وصل للحالة معناتها القصوى اللي هو يتطلب باش يكون عنده معناتها بريزون شارج في الغياء اتسيتيرا, ينجم يوصل حتى 40-50% حالات الوفاة. أما بالنسبة للحالات الأخرين راهو ما همش معناتها ما يقلقوش.
0: بروتوكولات المداوات كيفاش بالنسبة للفيروس هذا يا مدام؟
10: هو اللي يزمنا نعرفوه كونه الفيروس هذا لا عنده دواء خاص بي ولا عنده فاكسن.
0: سمحي دكتورة ميسالش دقيقة بركة ومن بعد تكمل فسر لي. مش غريب شوية أنه فيروس نكون نعرفوه من الستينات ولا حتى من قبل ولا حتى من الثلاثينات ساعات وما عندوش
10: فاكسن؟ ما عندوش فاكسن على خاطر عمره ما كان يمثل اختر على العباد هذايا. توا احنا طول زون فما مثلا في فرنسا تطخي سجلوا 100 حالة في العام, 100 حالة في العام بالنسبة لل معناتها للي موجود والأمراض الأخرى. ماناش باش ننفيستي في حاجة كيما هكايا اللي هي ماهيش معناتها ما تمثلش خطورة وما تنجمش تعطي اون بانديمي كيما عمل الكوفيد. داكوردو دونك هذاك كيما يعمل الجريب. توا انا انفيستي في الجريب وعندنا فاكسان تاع الجريب اتسيتيرا. هذا ماهوش معناتها مرض اللي هو باش يتعدى بسهوله للعباد. وافيك لي لي زاك معناتها لي زاكسيون دو بريفونسيون نجمو نتفاداو. دونك هذاك علاش ما فماش معناتها
0: اوكي في كل الحالات دونك ما فماش. كيفاش يتم العلاج مضادات حيويه؟
10: لا لا لا لا ما عندوش حتى علاج لا مضادات حيوية ولا مضادات فيروسية. نقولوا احنا اللي وقت اللي يتصاب الشخص بالفيروس هذايا نعطيوه معناتها ان تريتمون سيمبتوماتيك. سيمبتوماتيك مثلا عنده سخانة ياخذ حاجة ضد السخانة, عنده قصار في التنفس نولي نحطوا له ماكينات. فهمت معناتها كل حاجة يلزمها في القلب يلزمه دواء اخر. فهمت معناتها كل
0: الكلى نفس الشيء.
10: الكلى نفس الشيء اذا كان عملك سندروم هذاك كارديو رينال باش يولي معناتها اذا كان يلزم باش يعمل معناتها الدياليز باش نخلطوا نعملوا الدياليز. ما ثم حالات معناتها ثم دويات اخرين قبل معناتها هذايا في الحاله القصوى. فهمت دونك نسميوه احنا هذايا سي ان تريتمون سيمبتوماتيك كل سيمبتوم عنده دواء نتاعو.
0: الوغ باش نلخص, فيروس معروف ليه برشا في العالم, انتشر مؤخرا في السفينه, تعرف عالميا على خاطر رجع طفاه معناها شفناه وفيه عدوى في الاثناء عزل للمرضى وبروتوكولات لجست بارير لازمهم ديما يكونوا موجودين على خاطر المرض موجود بارتو تو سامبلومون.
10: فوالا فما حاجة أخرى بربي نحب نأكد عليها هي وقت اللي يلقاو وسخ نتاع جرابع ولا حاجة بربي ما تنظفوهمش وهما شايحين. يا إما تبلوهم معناتها تسيق ما تكنسش ما تعملش باش خاطر كي تكنس تخرجك العبرة دونك نجم تستنشقها. دونك وقت اللي باش ننظفو يلزمنا ننظفو معناتها بالماء ونجم نحطو معناتها جافيل ولا حاجة باش فوالا. هذه حاجة مهمة جدا بالنسبة للتنظيف نتاع الأماكن ونحلو ماذا بين الشباب كي تبدا ثم حاجة بقعة فيها معناتها.
0: هو عدم الاستهتار بالحاجة هذوما الحقيقة مهما كانت الحيوانات عدم الاستهتار. جواندوات وإلا ماسك صغير ملي جات الكورونا الماسكوات ولات موجودة ومتاحة عند الجميع حتى إذا كان باش تنظف ترد بالك. وأنت قلت الجست الأولاني هذايا نتاع أنك ترمي الماء وترش الماء باش ما يكونش فما غبرة تطلع وإلا أي دونك ذوما دي جيست العبد يتذكرهم قد ما يتقالوا وقد ما نقولوهم للناس وبهين
10: شوية اي لا جستهم هما كلهم سي دي بريفونسيون. نحن احنا في طبعنا في تونس معناتها كي تجي تنظف دارك ما غاديك تسيق تصب الماء
0: بيان سور
10: ولو انه يلزمنا نردوا بالنا معناتها نحافظوا شويه على الماء. اما في حالات كيما هكا معناتها كي تلقى بقعه فيها وسخ من نوع هذايا ما غاديك تصب فيها الماء.
0: شكرا لك مدام، بارك الله فيك. الدكتورة جليلة بن خليل هي طبيبة مختصة في الإنعاش الطبي. حتى منظمة الصحة العالمية قالت أنه اختار الأونتا ماهوش قوي برشا، الواحد يقعد عينيه محلولة. بعد شر عليكم الكل، شكرا لكم اللي تسمعونا واللي نعطيكم آخر الأخبار من العالم. هذوما اللي زيكون تاع العالم، الصدى العالم يخلطنا وإحنا نحكيه عليه ونفهموه. لحظات ونرجع المواد يكون معاكم في حديث على اليابان. هتعطيني شوغر جيب من عند شكون؟ مرحبا مارون فايف، مرحبا بكم. ثرت مزيكا فاهمه.

0: ساوث كاليفورنيا بدون منازع نحكيو على مارون 5 على موزايك اف ام. ربع ساعه قبل ما ساعتين شويه اخر في ما ساعتين الموعد تكون مع فريق الرياضه في متابعه للديربي. كونوا في الموعد الترجي والافريقي تحت مجهر الفريق الرياضه في موزايك اف ام انطلاقا من ما ساعتين حتى نهايه المقابله وبعد المقابله ايفيدامون في لي انترفيو اكسكلوزيف. راجعين بعد الفاصل نهزكم لليابان.
1: Mosaic Monde.
2: Publicité.
3: سيدتي سادتي وصلنا إلى الأراضي المقدسة. نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
4: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
5: أريدو طور عالمك.
6: نص نهار الماضي ساعتين إلياس الغربي موزايك موند
0: أكثر فأكثر تابعوا فينا على موزايك موند. شكرا لكم على موعد معكم نصنا المساعتين كل نهار أحد. الحقيقة فرحانين ياسر نعدي معكم الساعتين هذوما في مرافقة للحديث على أخبار العالم والعالم كل مرة نعملوا منه محطة زادة كذلك حاولوا نفهموا فيها وساعات علاش لا نشوفوا الناس كيفاش عملت مع التاريخ، كيفاش عملت مع التحديات، كيفاش عملت مع الصعوبات وكيفاش عملت مع التطور العلمي والعالمي. اليابان دولة تتجاوز مساحتها 400 ألف كيلومتر مربع تقريبا، لا تتجاوز مساحتها 400 ألف كيلومتر مربع تقريبا، لكنها استطاعت أن تتحول إلى واحدة من أعظم القوى الاقتصادية والتكنولوجية في العالم وأن تفرض نفسها كنموذج عالمي في الانضباط والعمل والابتكار. هذا البلد الذي يعرف باسم أرض الشمس المشرقة يضم أكثر من 120 مليون نسمة، يعد من أكبر الاقتصادات العالمية بحجم فوق 4 تريليونات دولار، كما تعتبر المدن متاعه ما بين الأكثر تطورا ونظافة وأمانا على وجه الأرض. اليابان لم تبهر العالم فقط بتكنولوجياتها المتقدمة وقطاراتها فائقة السرعة وروبوتها الذكية، بل أيضا بثقافة شعبها واحترامه للوقت والعمل والنظام، حتى بدت للكثيرين وكأنها كوكب آخر يعيش في المستقبل ما بين المعادلة هذه الغريبة، معادلة التكنولوجيا والتطور والمحافظة على الأصالة والمحافظة على العادات والتقاليد، معادلة غريبة الأطوار ما يعرف سرها كان اليابان.
7: في أقصى شرق آسيا هناك بلد يبدو وكأنه خرج من المستقبل، بلد يدهش العالم كل يوم بالعلم بالنظافة وبقدرة الإنسان على صناعة المعجزات. إنها اليابان أو كما يسميها أهلها نيهون أرض الشمس المشرقة. اليابان ليست مجرد دولة متقدمة بل تجربة إنسانية كاملة، دولة استطاعت أن تتحول من رماد الحرب إلى واحدة من أقوى الاقتصادات في العالم، اقتصاد يفوق حجمه 4 تريليونات دولار، يجعل اليابان ضمن أكبر القوى الاقتصادية في الكوكب. في شوارع طوكيو القطارات تصل في موعدها بالدقيقة والثانية، وفي بعض الأحيان تعتذر شركات النقل لمجرد تأخير لا يتجاوز دقيقة واحدة. هنا الانضباط ليس قانونا فقط بل ثقافة يعيشها الناس يوميا. اليابان أيضا مملكة التكنولوجيا من الروبوتات الذكية إلى السيارات فائقة التطور إلى الابتكارات الطبية والإلكترونية التي غزت العالم. شركات يابانية كبرى أصبحت جزءا من الحياة اليومية لملايين البشر، في الهواتف والكاميرات والسيارات وحتى ألعاب الفيديو تحمل بصمة يابانية واضحة. ورغم هذا التطور المذهل لم تفقد اليابان روحها الثقافية، بل نجحت في الجمع بين الحداثة والتقاليد بطريقة ساحرة. ففي مدينة واحدة قد ترى ناطحة سحاب عملاقة، ثم تجد بعد خطوات معبدا عمره مئات السنين. أما النظافة فهي قصة أخرى. في اليابان كثير من الشوارع لا تحتوي حتى على سلال مهملات، ومع ذلك تبدو نظيفة بشكل يثير الدهشة، لأن المواطن هناك يعتبر نظافة المكان مسؤولية شخصية لا مهمة الدولة فقط. وفي المدارس اليابانية التلاميذ هم من ينظفون أقسامهم بأنفسهم، فالفكرة لا تتعلق بالتنظيف فقط بل بزرع احترام المكان والعمل الجماعي منذ الطفولة. اليابان أيضا واحدة من أكثر الوجهات السياحية إبهارا في العالم، أكثر من 30 مليون سائح يزورها سنويا، من جبال فوجي المغطاة بالثلوج إلى أزهار الكرز التي تحول الربيع إلى لوحة فنية، إلى مدن مضيئة تبدو وكأنها تنتمي إلى أفلام الخيال العلمي. ورغم قلة الموارد الطبيعية نجحت اليابان في بناء قوتها بالعلم والعمل والانضباط. بلد يتعرض باستمرار للزلازل والكوارث الطبيعية، لكنه يعود كل مرة أقوى وأكثر تنظيما. اليابان لم تصبح كوكبا آخر بسبب التكنولوجيا فقط، بل لأنها آمنت بالإنسان، بالتعليم، بالاحترام، بالإتقان، وبفكرة أن النجاح يبنى بالتفاصيل الصغيرة قبل المشاريع العملاقة. إنها قصة شعب أثبت للعالم أن الأمم لا تقاس بحجمها الجغرافي، بل بحجم أحلامها وقدرتها على تحويل المستحيل إلى واقع.
0: اليابان هم اليابان تنخوا بالهاتف في تونس. ناصف بالخيرية رئيس الغرفة المشتركة التونسية اليابانية. سي ناصف مرحبا، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية. مرحبا.
8: مرحبا بك سيليز، شرفتني بالدعوة هذه.
0: مرحبا بك، شكرا لك، ومرحبا بك، ومرحبا بك في موزايك فام. أخ سي ناصف، ما هو سر الوصفة اليابانية؟ كيف لهذا البلد، كيفاش عمل البلاد هذه، كيفاش عملت باش تصبح تقريبا من أقوى اقتصاديات العالم، لكن حافظ زاد البلاد هذه حافظت على عاداتها وتقاليدها ومخزونها الثقافي، وكانت سباقة في أنها هالمحافظة هذه تكون محافظة في صلب لديان الياباني، معناها هي تقريبا محافظة داخل الوصفة ما بين التكنولوجيا والمحافظة قد تبدو صعبة جدا. كيفاش عمل اليابان؟
8: هي المقدمة متاعكم الحقيقة خذيت بعين الاعتبار كل الأوجه متاع تطور البلاد هذه، ما خليتش معناها برشا باش نحكي فيه، لكن أنا باش نلخص العقلية اليابانية ولا النجم الثقافة اليابانية بليتو ستين كولتور ستين كولتور با مش ست اوف مايند، معناها عندك عقلية، عندك كونفيكسيون، اقتناع، وأنه الدولة الدولة ليس النظام السياسي بل الدولة هي تجي قبل المجتمع، والمجتمع يجي قبل العائلة، والعائلة تجي قبل الفرد. دونك التسلسل هذا في الأولويات بالنسبة لي أنا عنده قيمة كبيرة، خطر العقيدة، وأن عندك الدولة الانفيرونمون جلوبال، ومن بعد تمشي للمجتمع لازم تحافظ عليه، بعد الدولة، ومن بعد لازم تحافظ على العائلة، بعد المجتمع، بعد تحافظ على على الفرد، بعد العائلة. دونك الفرد هو معناها امبارتنير نتاع الهيكل هذه الكل. وهذا من الصغرى، وهذا من الصغرى معناها نحكيه على العقلية هذه ولا التفكير هذا، هو يلقنوه للصغار في المدرسة، في الاعتماد على النفس، في تطوير الانفيرونمون نتاعهم. الصغير ياخذ بعين الاعتبار المدرسه، خاطر المدرسه بالنسبه للصغير هي الاولويه قبله هو كشخص يتربى هكاك، والمدرسه لازم يحافظ عليها، والبيئه اللي هي بالمدرسه لازم يحافظ عليها، وما الى ذلك. عندك هذه حاجه النقطه الاولى. نحب ناكد على النقطه الثانيه، وانه في اليابان ما عندهمش ما يعطيوش اعداد للتلامذه حتى لسن 12 عام، ما عندكش اعداد، ما عندكش معدل. عندك معناها اعتبار وأخذ الاعتبار لمجهودك كشخص كإنسان، قدمت ما إليك وما عليك، قمت بواجباتك، ولذا ما تماش يكون خير منك ولا أقل منك. لأن العقلية يتربى عليها وأنه الناس الكل كيف كيف، أنت عملت مجهودك، وكل واحد عنده طريقة بو إكسلي باش يعطي الماكسيموم من عنده. بعد 12 سنة وقتها يبدأوا يعملوا الجريدينج، معنى يعطيك نقطة ولا اثنين ولا عشرة ولا اللي هو من غير ثم كلاسمون، ما فيش ثماش هذا كلاسمون الأول والثاني والثالث، ما ثماش، مش موجود أصلا
0: تخمين المجهود الإنساني، ومن بعد ندخلوا في المنافسة.
8: وديك أما قبل نكونوا
0: ولا تكون إنسان الساعة قبل كل شيء
8: الإنسان. أنا نحكي لك معناها ما أنا عندي باكراوند سيانتيفيك، دونك نقدر الممارسات هذه على خاطر تعطيك الثقة في نفسه، وأنا مقتنع بها كشخص كناس بالخيرية، لأن الإنسان كل واحد عنده قيمته في المجتمع، وكل واحد عنده قيمته
0: معقول
8: في الدراسة وفي العلم وفما إلى ذلك، ولا في الفن ولا غيره.
0: لكن نفس بالخيرية
8: ما لازموش نجمعوا الناس كلهم مع بعضنا فرد واحد، هذا هو عقلية اليابان،
0: هذا مهم ياسر. لكن نفس بالخيرية مع بداية مع السبعينات، في السبعينات الإنتاج الياباني بيدو كان الحقيقة معناها مازال يبحث عن نفسه في علاقة بالجودة، في علاقة بالتكنولوجيا. كيفاش لقاو الوصفة؟ كيفاش تعداو من هيت نقول معمل يشبه شوية للصين في وقت من الأوقات إلى تكنولوجيا دو بوينت، إلى تكنولوجيا معروفة مقتدرة، معروفة في العالم، علامات عالمية معروفة عند الجميع، في التكنولوجيات، في السيارات، في درجات النارية، في معدات الفيديو، في كيفاش صارت النقلة هذه؟ الإكزيجانس منين جات؟
8: وهذا يلزم نفهمه، راهي ماهيش صدفة. بعد الحرب العالمية الثانية اليابانيين عملوا أوتوكريتيك، دونك خطاوا وقالوا ما هي الأغلاط، واليوم يقول لك رانا عملنا أغلاط استراتيجية جيوبوليتيك موجودة، أنا معنا سمعتها من عند أعلى الهرم، رانا عملنا غلطات جيوزي، ولذا توا يفو معنا سوريمتر ان كيستيون، معنا يلزمني نعاود نشوف شنو عملت غلط. وعملوا نظرة استشرافية للمستقبل متاعهم كيف شي يتطور الاقتصاد. الاقتصاد عملوه تطور كل 10 سنين، عندك ان سيكتور بارتيكولي فيزي باش هما يطوروه.
0: فما تخطيط
8: قوية بصليمة ألور تخطيط بطبيعة الحال تخدم على روحك انت في كل الميادين، مش معناها ميدان موجود الميدان من أصله هو من الأول، لكن ماهوش ماخذ أولوية متاع الدولة. وبداوا بالعشر سنين والخمستاشر عام، كل عشر خمستاشر عام يعطيوا أولوية من ميدان من الميادين الاقتصادية. بداوا بالتكستيل، من بعد بداوا بالميكانيك، بعد هذاك نحكي لك مع بعد 45 بعد
0: الحرب العالمية الثانية
8: حتى الستين تكستيل، وبعد من الستين بدأوا الميكانيك، بعد الميكانيك بدأوا في الإلكترونيك، بعد الإلكترونيك ولا تو في الميديسين ولا بيوتكنولوجي والتطوير. فما إن فيزيون ديتا، لا فيزيون ديتا هي نظرة استشرافية للدولة في تطوير مجالات حسب المعطيات. لذا يجب التركيز على ميادين، ما نجموش نركزوا على 15 ميدان، وهذه أنا قلتها في عدة اجتماعات في تونس، ما نجموش نعطيه الأولوية لكل الميادين الاقتصادية، خاطر مع الناس الإمكانيات البشرية، مع الناس الوقت. ولذا يجب التركيز على ما هي قوة الإنسان اللي عندك في أي ميادين، وتركز عليه بمدة 10 سنين ولا 12 عام، من بعد الميدان اللي بعد يجي، وببعد في بعد 50 عام، بعد 50 عام عندك 5 ولا 6 ميادين استراتيجية
0: يتقابلوا
8: عليها.
0: يتقابل الميادين اللي يكونوا
8: على مجالات، ثم مجالات ما عندهاش بها علاقة. التسليح مثلا لا دخل في اليابان، ثم تاريخ بطبيعة الحال حرب العالمية الثانية، وفهم التزامات جيو استراتيجية، لكن
0: ثم أولويات اختاروا
8: أولويات اقتصادية خذاتها الدولة اليابانية كاستشراف الخمسين سنة، وهو احنا قاعدين نشوفه.

0: فكرة التجارب هذه الميدانية بالنسبة لعديد الشخصيات التونسية اللي هما في علاقة بأنيس جزيري مثلا، في علاقة بإفريقيا، وإلا غيره من الشخصيات التونسية اللي يقوموا بعمل متميز الحقيقة مع بلدان العالم. فريق الرياضة شوي آخر يرافقكم في ماراثون ديربي العاصمة، لكن هو ماراثون زاد ديربي الشامبيونان. نحكيه على التراجي اللي تستقبل الإفريقي 62 نقطة، تراجي 60 نقطة، يعني أنه الشامبيونان يتحسم تقريبا اليوم من خلال المقابلة هذه. فريق الرياضة الكل موجود باش يرافقكم في ماراثون ديربي على موزايكا فام انطلاقا من مصعتين. رفيهم الأولاد في الكواليس بداوا يتلموا. غفران عكل من الموعد مع أخبار مصعتين. شكرا خليل، شكرا محمد علي، شكرا لبنى في الإخراج الرقمي، موزايك موند كلها رحد من نصنا المصعتين. شكرا لكم أنتم اللي أكثر فأكثر تابعوا فينا. احنا نتقابلوا لحد جاي إن شاء الله في الأمان.
1: Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Des joueurs nationaux et internationaux. Venez encourager nos joueurs tunisiens. Entrée gratuite, des cadeaux à gagner. Une console de jeu, des tablettes, des smartphones, une montre intelligente et autres à gagner tout au long de la semaine. Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Avec la participation de Kia, Lloyd Assurance, UBCI, Hôtel Sheraton et Mosaïque FM.
2: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
3: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا أكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
4: أريدو، طور عالمك.
5: تيهاك زيه وعمل جو.
6: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهريه.
5: صحه ترى وريني قداش وليت.
6: الابليكاسيون محلوله في تليفوني، شوفي لله وصلي عني بي.
5: تي هاي هي بيدها الشهريه، تي ما تبدل شيء. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب
4: باش ما يفوتك حتى ديتاي، لا من قريب لا من بعيد. عليك باوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك، اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
7: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة.
8: إيش جديد في مغازي عزيزة؟ الكارت فيديليتي ولاد الدار. إجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة، الدار دارنا.
1: راديو موزايك FM تونس، الأخبار.
9: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. نبدأ بتطورات الوضع في العالم. طائرات مسيرة تستهدف اليوم الكويت والإمارات وسفينة شحن قبالة قطر في تصعيد يتزامن مع تكثيف إيران تحذيراتها باستهداف مصالح الولايات المتحدة في المنطقة. والإمارات تتهم إيران بالهجوم على أراضيها، وهو الثاني منذ بدء العمل بوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط في 8 أبريل. إيران تقدم عبر باكستان التي تقود جهود الوساطة بين واشنطن وطهران ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا دون تقديم تفاصيل إضافية. وصول سفينة الرحلات البحرية التي رصد فيها تفشي فيروس هانتا إلى جزر الكناري قبل إجلاء أكثر من 100 من الركاب وأفراد الطاقم. وقد سجلت منظمة الصحة العالمية حتى الآن 6 حالات إصابة مؤكدة بفيروس هانتا من بين 8 حالات مشتبه فيها، بما في ذلك 3 وفيات جراء هذا الفيروس المعروف والنادر والذي لا يوجد له أي لقاح أو علاج حتى الآن. في الشأن الوطني، إنجاز برنامج الانتقال الطاقي في المنشآت العمومية يمتد على 4 سنوات وتنهز كلفته الإجمالية 200 مليون دينار، علما أنه ممول بقرض من قبل البنك الألماني للتنمية مع إسهام كل من صندوق الانتقال الطاقي والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة التي كلفت بتنفيذ هذا البرنامج. يشار إلى أن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أحصت 631 مشروع استثمار في الطاقة المتجددة والمستدامة تبنتها مؤسسات عمومية، ما مكنها من بلوغ أكثر من 60 جيجاوات في الساعة في العام، فضلا عن تخفيض ب 14 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا. إجراء

0: 11 تدخلا جراحيا لفائدة مرضى مدرجين بقائمة الانتظار لإجراء عمليات الوصلة الشريانية الوردية التي تسهم في تسهيل عملية تصفية الدم لمرضى القصور الكلوي، وذلك في قافلة صحية متنقلة انتظمت بالمستشفى الجهوي بقبلي ببادرة من الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الكلى وبالتعاون مع جمعية حياة. وتأتي هذه المبادرة بهدف التقليص من قائمات الانتظار بالمناطق الداخلية، خاصة في الجهات التي تعاني نقصا في أطباء الاختصاص، إلى جانب الإسهام في تخفيف الضغط على المستشفيات الجماعية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، ولا موعد الآن مع فهمي في سبور إكسبريس. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس.
2: مع أريد الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
3: أريد، طور عالمك.
4: مرحبا بكم، تقريبا ساعتين وقل شوي على ضربة البداية للدربي من الجولة 29 من البطولة، وأن الترجي استقبل النادي الإفريقي. الترجي مركز الثاني ب60 نقطة، فارق نقاط على المتصدر النادي الإفريقي 62 نقطة، باش يكون طاقم تحكيم مساوي بقيادة كريستيان بيترو حكم ساحة. الترجي في الماتش هذا مطالب بالفوز لفك الصدارة وحسم اللقب بأجل الجولة القادمة، والنادي الإفريقي في الماتش هذا الانتصار يخليه يكون بطل، ولا تعادل يأجل الحسم للجولة الأخيرة. بالنسبة للتشكيلات المحتملة للزوز في رقم انتظار تأكيدهم بعد شوية، وتكون تشكيلات رسمية. ميميش بالنسبة للترجي، بن علي على اليمين، بن حميد على اليسار، محور الدفاع توغاي ومرياح، في وسط الميدان منتظر يكون موجود أوكبيلو، حمزة رفيع، شهاب جبيري على الأرقة، كسيل أبو عالية، من الله الحميدي رأس الحربة دانو. بالنسبة للنادي الإفريقي أيضا تشكيلة محتملة، مهيب شامخ في حراسة المرمى، غيث زعلوني على اليمين، سيلي على اليسار، محور الدفاع توفيق الشريفي، حمزة بن عبدة، قدام في وسط الميدان معتز زمزمي، سيد خان، أسامة الشريمي، في الأرقة حمزة الخضراوي، أيمن الحرزي رأس الحربة، فراس شوال. إدارة الشبيبة القيروانية نشرت بلاغ ترد فيه على بلاغ الأولمبي البيجي اللي صدر بعد المباريات اللي تلعبت في الجولة 29 يعني نهار الجمعة. وكان الأولمبي البيجي احتجز على ضربة جزاء، شرعية ضربة جزاء حصل على فريق الشبيبة في ماتش المستير، وأيضا احتج على أداء طاقم التحكيم اللي زفر الماتش هذاك. إدارة الشبيبة عبرت عن أسفها لزج اسم النادي والتشكيك في انتصاراته ونتائجه، وتأكد إدارة النادي وتعتبر أنه تقول أنه مصير الفريق يحسن بالعمل والانضباط والنتائج فوق أرضية الميدان، لا عبر التشكيك وخلق عدو وهمي لتبرير وضعية رياضية معقدة. في إسبانيا الليلة مع الثمانية يتلعب الكلاسيكو بين البرسا والريال. البرسا متصدر البطولة ب 88 نقطة، الريال الثاني 77 نقطة، 11 نقطة فارق. يكفي اليوم البرسا نقطة من أجل التتويج قبل ثلاثة جولات من نهاية الليغا. في انجلترا حاليا بيرني فريق حنبال يواجه استون فيلا، وحنبال يلعب اساسي مع 4:30 وستان في مواجهه ارسنال. في فرنسا 8 تاع الليل ميتسي يواجه لوريون فريق منتصر الطالبي، ايضا مع 8 وساري يواجه نيس فريق علي العابدي، بي اس جي في مواجهه بريست. في المانيا 6:30 ماينز يواجه اونيون برلين فريق راني خبيرة. كانت هذه ثاني نشرات رياضيه لليوم، تلقاوها على السيت موزايك فام بونيت. نخليكم مع التغطيه الخاصه لمباراه الدربي، التغطيه متواصله من توحى حتى 8 تاع الليل.
1: Musique, sport, info, libre antenne.
2: مع أريد الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
3: أريد، طور عالمك.

0: الأولى في تونس. ديربي العاصمة، الترجي، النادي الإفريقي، حيدر الشرني. موزايك
1: FM، أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايك فام. نهار كبير لكرة القدم التونسية وحكاية جديدة من حكايات الدربي اللي تجاوز قرن من الزمن، عمره تاريخه ذكريات وانتصاراته وهزايمه نجاحاته وأعصابه وأفراحه. برشا كلام يمشي مع الدربي، يمشي مع هذه المواجهة الأهم والأرقى على مستوى كرة القدم التونسية. كيف لا، واليوم يحسم لقب أو على الأقل يخلي طرف من الأطراف قريب جدا للقب البطولة لهذا الموسم. اللعبة تبدأ الأربعة، لكن تغطية كبيرة من موزايكا فام بلاتو سبيسيال من توا حتى الثمانية متاع الليل. كل الفرق موجودة على مستوى ملعب رادس، تلقاو التعليق المباشر، تلقاو الكواليس والتصريحات والصور والفيديوهات على سبور باي موزايكا فام، على يوتيوب الشانيل موزايكا فام، على الموقع متاعنا تخذوا www.mozaikafam.net، وكذلك على الفريكونس متاعنا وين ما كنتوا تسمعوا اليوم التغطية الكبيرة والمهمة لأهم المقابلات في هذه الجولة وفي هذه البطولة تحديدا. كما قلت أنها تحسم هذا اللقب لهذا الموسم. التشويق لآخر لحظة، لآخر دقيقة، اليوم الدربي كيفاش تكون اختياراته، كيفاش يعيشوا الجمهور، كيفاش تكون الدخلة، كيفاش تكون الخرجة، ما بينهما من تصريحات وتأثيرات ومؤثرات وأجواء وشد عصبي اللي إن شاء الله ما يتجاوزش الحدود، لأنه في الآخر بالكل 90 دقيقة تفصل هذه المقابلة. ترجع ناس كل أحباب وخيان، فما أخوات اليوم مع بعضهم يتفرجوا، بو ولده وأم ولدها، صديق وصديق، وناس كل تحب الكورة، ناس كل تحب الربح، لكن تفرق الألوان. ما تلم بعد شوية، بعد 90 دقيقة ترجع الأمور كل إلى نصابها. قبل هذه الكل إن شاء الله بشكون لنا تغطية بعد شوية مع ليكيب موزايكا فام اللي متواجدة اليوم في ملعب رادس، في أنحاء الملعب، في على البلوز، في منصة الصحفيين، في كل مكان. اليوم إذا كنت تبعنا نضمنوا لك أنه تعيش بالضبط المقابلة كأنك في مدرجات ملعب رادس. استني وراكم كل تأكيد بعد شوية في تغطيتنا. دونك المقابلة زادة انطلاقا من ثلاثة، نحكيو فنيا على اختيارات، على التشكيلات، على الاختيارات الممكنة أثناء المقابلة، تغييرات كيفاش لازمها تكون، بومال فوزي البنزرتي، كل واحد بشي يتصرف في التسعين دقيقة هذه وفي الإفكتيف المتوفر على ذمته وفق انتظارات الجماهير. ملايين من هذه الجهة، ملايين من جهة أخرى تنتظر الانتصار وثلاثة نقاط ولقب بطولة هذا الموسم. نرافقكم البلاتو ذي كما قلت لكم من توا حتى الثمانية متاع الليل، ومن بعد شوية تبدأ التغطية من ملعب رادس، من أمام الملعب، من البلوز، من منصة صحفيين، من كل مكان في استاد العقربي برادس. لحظات ونواصلوا في بلاتو سبيسيال حتى الثمانية. الموسيقى تبدأ توا.
0: ديربي العاصمة، الترجي، النادي الإفريقي، حيدر الشرني.

0: بندر الشرني موزايك
1: بلاتو سبيسيال حتى للثمانية متاع الليل. متابعة لهذه القمة, قمة حسم البطولة للنادي الافريقي ام التأجيل بالنسبة لترجي الرياضي التونسي, تغطية متواصلة كما قلت لكم حتى للثمانية متاع الليل. بعد شوية نبدأو ناخذوا الامبيونس من امام ملعب رادس, وسط الملعب, وصول الجماهير, دخول الفريقين, التشكيلات, قراءة فنية, تعليق على المقابلة, الفيديو, التصاور, التعليقات, كل شيء تلقاوه على سبور باي موزايك فام, على الموقع نتاعنا www.mosaikefm.net. تنجم تابعونا زادة على شان اليوتيوب نتاعنا موزايك فام ولا الفريكونس نتاعنا وين ما كنتوا. نسلم برشا برشا على جاليتنا في الخارج اللي تابعوا فينا بكثافة في هذه المناسبة. إن شاء الله تعديوا معنا أمسية ناجحة على مستوى التغطية ورياضيا زادة, إن شاء الله نشوفوا ديربي كبير كما هو منتظر وكما هو متوقع. خلينا نمشيو للملعب, نذكر نعاود نسلم على ليكيب مروان وعبد الناصر. مروان في الإخراج, أهلا وسهلا. عبد الناصر في الإخراج الرقمي. ليكيب توا تباعا من أمام ملعب رادس ومن وسط ملعب رادس. كل مرة نعملوا البوان مع واحد من الأولاد. نبدأ بحميد شويقي من أمام ملعب رادس, أهلا وسهلا حميد.
2: مرحبا بك حيدر ومحتاج يسمع لسمو فينا ويتفرجوا فينا صوت وصورة من أمام ملعب حمادي العادي برادس. أقل من ساعتين على بداية ديربي الحسم, ديربي الأخط البطولة, ديربي سنة فيه جماهير تنخير كل جماهير رياضية في خالصة. احنا جايين نحسوا ديربي في البلاد, الناس كل عايشته بالدربوات فرانس, دربوات الكلوب في القهاوي في الشارع في الرومبوان, حتى الانتصار الأمني في البلاد تحس اللي فما ديربي وتحس اللي فما أمبيانس كبيرة تستنى اليوم في الجماهير الرياضية. احنا من خلطنا رأيكم
1: في الحركة حميد في الطريق للملعب, كانت الأمور عادية منظمة؟ عطينا فكرة.
2: فليه فما شوية سيركولاسيون لحتك على عكس المباريات الأخرين. الجماهير خيرت انها تجيب بكري تلقى سيركولاسيون من الدخلة بتاع الضاحية الشمالية, كيف كيف توقف تنقل في الملعب رادس السيركولاسيون اللي رومبوان الكل ما بين حاجة البيئة حاضر انه الحقيقة الأمن منتشر بصفة كبيرة برسة, حتى الإجراءات الأمنية كانت أكثر من العادة, أنه الكراهب الكل يتفرق وحتى كراهب الصحافيين, الناس الكل تعبت من الكراهب ويتفرق من الكراهب الكل, والحقيقة كانت منطقة حلوة ولازم نقيسوا بعضنا المباراة هذية والحقيقة الناس الكل متفاهمة أنه ما هذية لازم يتعادى في ظروف طيبة, والجماهير كيف كيف جيت على بكري المباراة هذه. منذ قليل خلطت طاقم التحكيم النمساوي, طاقم الكل خلطت بمرافقة أمنية عنده قرابة نصف ساعة من خلطة الملعب رادس, ونحن في انتظار وصول حافلتين وحسب الإجراءات الأمنية ديما حافلة تخلط قبل الحافلة بخمسة دقائق والعشرة دقائق لتسهيل الأمور, بما أنه الكيس لازم يتفكر الكل باسم الحافلة تتنزم تعدى من غير حتى مساكن من غير حتى مديوح للفرنبوتياج. دونك احنا نستناه في وصول حافلتين, وهو حسب ما فهمنا انه حافلة ترازي بتخلط قبل وبعد حافلة نادي افريقي, هذا اللي فهمناه, لكن حد الان ما زلنا نستناه وان شاء الله باش تتابعوا ويكون نفس الكل على موزايك وصول حافلتين كيف كيف وصول الجماهير الاجواء كما قلت انت فما تكون شي ديفيزيون في الاجواء من داخل حافلات مباشر باش يكون كل المناطق اللي موجوده في ملعب ورات خارج الملعب وداخل الملعب.
1: الحركة وقاعدين نتابعوا في النقل المباشر وتنجموا زيادة تابعوا معنا على سبور باي موزايك كفام. الحركة قدام ملعب رادس فاش تستنى الناس باش تدخل فسترنا علاش الناس قاعدة تمشي وتجي؟
2: هو راهو الناس راهي تبدو الحين راهي من نص نهار في الصدر احنا يمكن خلطنا بعض
1: اما راهو بما انه الابواب تفتحت 11:30 اعتقد
2: تفتحت 11:30 وفما صور ان العباد من نص نهار ونص موجودة في وسط الملعب, وهذه العباد تحب تتبع توصيات يعطاها لازم تنظيم في ترجي انه ماذا بيها الناس توصل بكري للاستفاده الاكتظاظ والصف برشا قدام الباب الناس بتجيب هذوما الناس اللي داخلين للانسانت وللتريبيون سنترال, دونك عندهم الاريحيه احنا ندخلوا في عقلهم كان نبعدوا شويه للتولوز احنا طالق العباد مدروبه حتى تدخل تلقى بلاصه شفتوا طقس حاضر اليوم سخون شويه راهو فما حراره كبيره اليوم دونك الناس فما شكون دخل هي وسد بلاصه فما شكون مازال ياخذ في كلمه يعطي في كلمه الصحافيين قاعدين ياخذوا في الجوابات امبيونس حلوه كل الموضوع حاضر خلينا نقولوا امبيونس مزيانه الناس الكل دون لابون يمور ان شاء الله يكمل هكايا الماتش مهما كانت نتيجه مهما كانت نتيجه ان شاء الله تكمل الامبيونس هكايا وكما نقولوا اللي يربح صح عليه والمنهزم يعوض المباريات القادمه والموسم القادم ان شاء الله.
1: هذا هو نعرفش اذا كان فما بعض الكواليس ولا بعض الاخبار نجموا نفيدوا بهم الناس اللي تابعوا فينا بكثافه سلموا عليهم واحد واحد اذا كان فما منظيف وحميد.
2: انا جيت توا فما رئيس فرع كرسيات بالتراجي قش عطيها وداخل توا الاستاذ قولوا مو حتى المسؤولين مازالوا ما تنسوش فرق نسينا احنا ديما الوقت هذايا فما اللي يجيو مع الحافله فما اللي يجيو وحدهم من حد الان مازالوا
1: هذا هو. شكر كبير ليك حميد يعطيك صحة. كنت معنا في نقل الأجواء مباشرة من أمام ملعب رادس. بعد شوية الانترفونسيون اللي بعدها نحلو الباب وندخلو الملعب رادس وين عنا أحمد عدالة ومكيعوني ناخدو زادة الأمبيونس من داخل نشوفو إذا كان الناس انستالي تقريبا قبل ساعة و 35 دقيقة من انطلاق المقابلة ولا لا. نبداو نحكيو على التشكيلة بعد شوية والخيارات لهذه المقابلة. النادي الإفريقي يحسم اللقب اليوم والترجي أجل للجولة الأخيرة. برشا سوسبانس في هذا الموسم في هذا الدربي الكبير اللي وبرا كان مركاه حطتنا خارج الأفضل 50 دربي في العالم. نجم نرجعوه كي نشوفوا كرة باهية كي نشوفوا انضباط كي نشوفوا تنافسية الآخر اللحظات كيما هذا الموسم. اقعدوا معنا بلاتو سبيسيال حتى الثمانية. موزيكا وراجعينا.

0: بندر الشرني. الساعة 30 دقيقة على ضربة البداية لدربه البطولة نهائي البطولة ترجى دي تونسي نادي الإفريقي انطلاقا من الأربعة في استاد العقربي برادس. دينا التغطية متاعنا من أمام الملعب والأجواء ودخول الجماهير بعد شوية زادها تلقون تغطية لوصول حافلتي ترجى دي تونسي والنادي الإفريقي. ساعة ونص كما قلت لكم قبل انطلاق هذه المقابلة عملنا طلة قدام الأبواب مع الببليك ندخل الآن نمشي للبلوز وموجود أحمد عدالة موجود احمد مشي حميد قبل حميد به ناجلوا احمد شويه حميد لانه يبدو فما بيوس وصل حميد.
1: مرحبا بك حيدر كما كان متوقع وصول حافله ترجي كانت نجموا تتفرجوا فيها في الريلز سوف تاعنا الكل سبور باي موزايكا فيم وشين يوتيوب موزايكا فيم. وصول حافله ترجي الرياضي التونسي كما متوقع ساعه ونص وهذا هو المعتاد ديما حافله الفريقين توصل ساعه ونص تقبل قبل قبل ساعة ونص وحتى ما نسمع في الأمنيين قالوا راهو باش يخطوا ورا بعضهم لدوس. حقيقة إجراءات أمنية كبيرة برشا حيدر كنت شفت لو بعض نمشيو للشيرة تدخل منها الحافلة تاع النادي الإفريقي دو ليني تاع بوليسية عاملين سيباراسيون كاملة بين بين صحافيين زادة حتى مش جماهير بركة بين صحافيين والمكان اللي باش تعدى منه حافلة النادي الإفريقي. أقل إجراءات من هون من الناحية هذه نشوفوا بعضنا في المباشر الوصول تاع الحافلة بين جماهير وقفة تستقبل وصحفيين زادة واقفين باش يصوروا أمامنا مباشرة وصول حافلة بتاع ترجي الرياضي التونسي تحت أهزيز وأغاني جماهير ترجي اللي تفزع في الملاعبية بتاعها كانت تنجم تفرج مباشرة من وصول الحافلة بتاع ترجي الرياضي التونسي.
0: ثم في المباشر في تغطية بالصوت والصورة لوصول حافلة ترجي الرياضي التونسي ساعة ونص قبل انطلاق المقابلة. احنا في ربط مباشر من امام ملعب رادس حميد شويقي موجود معنا هذه صور قدامكم. ايه تفضل حميد.
1: بالفعل هو دوني دخلت الحافلة تاع ترجي باش ننتقلوا مباشرة للشيرة الاخرى كيما متعودين حافلة نادي الافريقي. سامحونا كان الصورة بسرعة شوية خاطر باش نجريو شوية باش ناخذوا على حافلة نادي الافريقي كيما قلت لك قبيلة وصول كل حافلتين في نفس الوقت مع دقيقتين يمكن أن ترفض تعقيق أو دقيقتين. هذه بنشوفوا حيدر معنا الحاجز الأمني اللي عملوه الأمن بشي يبعدوا على كل أي مشاكل ولا أي هذه هي حافلة النادي الإفريقي. دونك الأمنيين يوصيوا فينا في سبعة دوما نقربوا واضح واضح
0: قاعدين نشوفوا في معناها تعزيزات أمنية كبيرة والحقيقة الإيفان ما يستاهل يستاهل حميد.
1: هذه الحقيقة أول مرة الحاجة الأمنية وخلي كل طوميو نحن في غيبيتي أي مشكلة نجم تصير ولا أي تتجاوز ولا أي هذه كان وصول حافلة نادي الإفريقي والمسؤولين سيارات بتاعهم كانت نجم تشوف الحافلة هيك في جهة الملعب دخلت وين يقولوا حجرات الملابس وإن شاء الله بتلقاها البث مباشر من داخل الملعب زيت
0: به. واضح واضح حميد ولا مازال عندنا منظيف هو الصورة
1: أنا زي هو وصول حافلتين تلقيناهم في المباشر وإن شاء الله توفي ننقلوا دخول لاعبين أرضية الميدان.
0: هذا هو شكرا حميد يظلي وقيت أنت باش تدخل زادة وقيت حميد شوية
1: مازلنا شوية نأخذ شوية آراء جماهير قبل المباراة
0: به ممتاز ممتاز أوكي نرجع لكم بعد شوية من حميد. شكرا لك حميد شويقي. دونك وكبتوا دخول حافلتي الفريقين ترجي الرياضي التونسي نادي الإفريقي ساعة ونص قبل انطلاق المقابلة. نوعدكم أنه لا باش تفوتكم لا كبيرة ولا صغيرة على امتداد 6 سوايع حتى الثمانية متاع الليل. مثلا خلينا نمشيو للبلوز الآن والموجود أحمد عدالة من أحمد شويقي لأحمد عدالة. أهلا وسهلا مرحبا
2: بك حيدر. مرحبا بالناس اللي تابعتينا معاش صورة واصلة ولا ليه ساعة بتنزل نحكي بتفصل لك شو اللي قاعد أشوف فيه.
0: أنا شو باش نعطي رأي في البلوز باش نقول ممتاز معناها الجازون ممتاز إذا كان صحيح ممتاز معناها التصويرة باهية.
2: شوف الكاميرا هذية اللي قاعدين تشوفوا فيها توا هذية البوانت كورنير هذية فلاج كاميرا لأول مرة باش يتم اعتمادها في ملعب حمادي العقل بيراتس لأول مرة جي الرادس البارح في المغرب فخر كبير بالبادي بادي كام، لكن احنا اليوم بون البادي كام قانوني ما عندناش حق نستعملوها هوني لامور قانونيه، معناها مش نحطوا الكاميرا في صدر الاربيتر ولا في وزنه ممنوع، فما اجراءات امنيه قبل تسبق الشيء هذا كله وزوتوريزاسيون سبيسيال، لكن هذه الفلاج كاميرا هي الكاميرا اللي تصور الكورنير، ثم زوز منها واحده من الشيره هذيا واحده من الشيره اللي من غادي كيف كيف تم نعمل بيك دوره
0: برب يا احمد لا تقرب لها ما تقرب لهاش برشا خويا الكواب اللي تحسهم خويا اونسي جامي تحش كامل ولا يتنحط ولينا مشكله من بعيد من بعيد
2: من بعيد من بعيد من بعيد من بعيد، لكن خليني نوريك حاجه اخرى. نعمل بيك دوره ساعه في الستاد، دونك هذايا التيران هذايا الستاد بطبيعه قاعد يتعبى بون تصوير صعيب شويه تشوفوها، لكن اكيد باش تقع على الصور باي موزايك. ثم 22 كاميرا في الملعب، يعني 21 كاميرا ومعهم درون، وثم كاميرا جول لاين وثم كاميرا اوف سايد اللي هما الفوق بكل في لونسان سوبيريور، مش ظاهره برشا في الشاشه لكن البلاصه هذيك هي موجوده. ثم دو كاميرا من كل شيره، 22 كاميرا هذوما 14 منهم باش يكونوا مربوطين بالفار. ثم حاجه اخرى بخلاف الفلاج كاميرا اللي تشوفوا فيها توا في الاكرون، ثم كاميرا اخرى اللي هي النت كام اللي موجوده بالضبط وين وين وين الشباك المرمى، باش نحاول في تعقيصها قبل ما نغادر الطيران بطبيعه يهمني نغادروا. دونك هذه النت كام اللي هي وراء كل كاش، هذه الكاميرا اللي نحكيو عليها توا اللي تشوفوا فينا توا مباشره على سبور باي موزايكا فام. الكاميرا هذه مش نبعد عليها زاد على الكواب دونك فوالا هذه الكاميرا، دونك هذه وراء لكاش وراء كل كاش ثم كاميرا تاعها ثم الميكرو نتاعها ثم في كل انحاء الملعب. تقريبا اول مره في تاريخ الديربي في تاريخ مباراه نتاع بطوله باش يكونوا ثم 22 كاميرا في الملعب. بتام تعطي الفلوس كما كنت تحكي انت ممتازه جدا جدا، تحت حار شويه الحقيقه. هنا لي بلاتو اللي باش يكونوا موجودين، ثم بلاتو تيلي بطبيعه وثم بلاتو زاد ثم بلاتو اخرين بخلاف التيلي. حاجه اخرى ما نعرفش ديما نفس السؤال اللي يتم طرحه على مخرج المباراه، مخرج المباراه باش يكون الترجي الوطني المرضيه هو اللي باش يخرج المباراه نتاع الديربي ما بين الترجي التونسي والنادي الافريقي، يعني المخرج من الترجي الوطنيه هو اللي باش يخرج المباراه في اخراج المباراه. كما قلت ثم 22 كاميرا ما بينهم 14 مربوطين بالفار حي.
0: ممتاز ممتاز وباهي برشا المعلومات هذوما. فقط مثالش حتى للناس اللي خلطوا علينا تو ذكرنا بعدد الكاميرا ومثالش معناها لومبلاسمون نتاعهم الكل، علاش باش نوصلوا للناس اليوم انه فما خدمه كبيره صارت حتى يكون الديربي ما نحبش نقول زيرو فوت على خاطر يقعد في الاخر عمل بشري، لكن حتى تكون معناها الظروف الكل مواتيه باش الحكم والمساعدين نتاعو والفار يتخذوا افضل القرارات.
2: 22 كاميرا ما بينهم الكاميرا هذه اللي ماهيش مربوطه بالفار بالطبيعه، لكن سي تي فلاج كاميرا بيوتي كاميرا من انواع الكاميرات اللي زينوا الفرجه وردوها مزيان كيما كيما كيما كيما الكاميرا نتاع اللي وراي كاج يكون نشوف فيها كيما درون، لكن باش يكون ثم 22 كاميرا بما فيهم لي كاميرا نتاع جول لاين الكره فاتت وخط ولا مش جول لاين تكنولوجي، لكن كاميرا جول لاين يعني توريك الكره دخلت ولا ما دخلتش، كيما زاد الكاميرا نتاع الاوفسايد اللي موجودين من كل شيره تم زوج من غادي وزوج من غادي وزوج من شيرة من غادي، دونك يعني كل من غادي الناس تتبع فيا على الصور بين الجريك بالطبيعة، دونك ثم 22 كاميرا وخلط زاد على دخول لاعبي الترجي التونسي للأرضية الميدان. تنحاولوا نقلبوا شوية زاد فرد مرة مادام عطينا المعلومات على الكاميرا وذكرت أنت اللي هما 22 كاميرا هذا دخول لاعبي الترجي التونسي قاعدين يدخلوا توا للتيران. بون كي تكتشفوا راس نقولوا يعرفوه، لكن باش يكتشفوا معناها ارضيه الملعب اليوم كيفاش في انتظار جدة بما انه حميد البالا قال لنا كان الكلو النادي الافريقي باش تاخذ بعد شويه هذوما ملاعبين
0: وصلوا زوز وصلوا زوز نذكروا
2: وصلوا زوز دونك هذوما ملاعبين الترجي الرياضي التونسي وزاده ملاعبين النادي الافريقي تقريبا زوز وصل بتاع الدفاع زوز وزوز فرق شوف في فيليبس زومبي من هنا شوف في ياسين بعبيد دونك هذوما الفرق الزوز دخلوا موجودين في ارضيه الميدان. شوف التصوير اللي شادوا فيها في الوسط ما عرفتش شادوا فيها ولا لا هيثم ضو ومحمد صالح محمود شوفوا فيها
0: اي واضحه اي واضحه واضحه واضح. كان نزيدوا نزوميو شويه مثالش تصويره كيما هكا
2: نزيدوا نزوميو تعرف اما في كل الحالات واضح اللي بربي يا ناس راهو الناس الكل اصحاب والناس الكل وحيين الناس الكل يد واحده والناس الكل تحب بعضها في الاخر ما ولا ماتش نتاع كوره ديجا تصويره نتاع صادق محمود وهيثم ضو لاعبين نتاع مستقبل جينيراسيون جايه نظروا فيهم الشيء ذي حاجه مزيانه برشا. دونك بربي كي تشوفوا التصويره ذي تستهداو بالله الناس الكل، الناس الكل تحط ربي في بالها وتفهم اللي الناس الكل تلعب على دراب واحد في الاخر هو دراب هو علم تونس بالطبيعه. كما قلنا هذوما الملاعبيه هذوما الاجواء من الملعب في انتظار البقيه، حتى عند السؤال الاخر حايدر على الحضور الجماهيري مثلا قاعد يتعبى الاستاد بطبيعه ديما الجراج في الاخر يدخل عندهم الدخله. شوفوا في الجماهير لونسان سيبيريور من فوق تكتيكمون معبية من الوسطى مازال الجناب مش معبية بالطبيعة، غير الجناب اللي فيك بالطبيعة باش يكون فارغ. وفي انتظار زاد بقية الأخبار اللي باش كيما قلت أنت كيما وعدت أنت مش يفوتهم حتى.
0: شكرا لك أحمد عدالة، يعطيك صحة. دونك شو اللي قعد وريناكم قدام استاد والجماهير تدخل الريفي نتاع زوز حفلات ترجي تونسي نادي الفريقي، وريناكم الملاعبيه وهما أول ما هبطوا على البولوز، وريناكم الكاميرا الكل اللي باش يكونوا اليوم في خدمة صورة جميلة وصورة عادلة زادة للزوز فرق. قعد نزوكم بعد شوية تريبين دو بريس. أوكي لحظات موزيكا ورجعينا.

0: بندر الشرني.
1: ساعة و13 دقيقة قبل ضربة البداية دربي العاصمة، دربي حاسم البطولة وتأجيلها بالنسبة لي ترجي تونسي انطلاقا من الأربعة، تغطية كبيرة ياسر اليوم تلقاها معنا على موزايك على امتداد 6 ساعات، بدينا الساعتين ونكملوا الثمانية بعد شوية انطلاقا من 3، ندخلوا شوية في الأمور التكتيكية والفنية والاختيارات والتشكيلات وكل ما يهم خدمة فوزي البنزارتي وباتريس بوميل اليوم تحت مجهر المحللين الفنيين انطلاقا من 3. أما كما وريناكم بكري وصول حافلة على ترجي نادي الافريقي ودخول اللاعبين للبلوز مع احمد عادل، شفنا زاد الكاميرا عن قرب اللي يتم استعمالهم اليوم لاول مره في هذه المواجهه. خلينا نزيدوا نعطيكم اكثر صور واللي باش تطلبوه وتستناوه الكل باش تلقاوه معانا اليوم كسواء على سبور باي موزايكا فام ولا على الموقع نتاعنا www.mosaikafam.net ولا على الفريكونس نتاعنا وين ما كنتوا. بكل تاكيد ديما نسلم برشا على جاليتنا في الخارج. خلينا نمشيو لمكيعوني واللي موجود في التريبون. مكي على صار مرحبا.
2: مرحبا حيدر، مرحبا بلادي كل، مرحبا نسمع فينا الكل من هنا من الملعب حمادي العقربي في رادة تثبيت وبرشة تفاصيل ممكن حتى التصوير المزيانة اللي شفناها في الملعب اللي هي تصويرها متاع لعبية الترجي رياضي تونسي ولعبية النادي الافريقي والأنيات الحار ما بيناتهم، وشفنا خاصة من لعبية المنتخب هيثم غوا ومحمد صادق محمود قعدوا لآخر وقت في الملعب مع بعضهم ويصاروا مع بعضهم مخارجين للفستير مع نسين بعضهم هوني. هذه ممكن إلى حد الآن من أهم الإيماج اللي في ديربي العاصمة، هذه هي ريالمون إيماج متاع ديربي العاصمة لأنه يوصل بعد كل شيء وهذا اللي يقعد هي العلاقات والحاجات اللي هذية هوني. الأستاذ الجماهير الترجي رياضي تونسي العدد قاعد ماشي ويكبر وخاصة الدخلة، قاعدين نشوف في الدخلة قبيلة شوية بدأت الجماهير تحضر في الدخلة هذية، دخلوا يعني المكونات متاع الدخلة تقريبا الكل موجودين في الملعب قبيلة تقريبا ربع ساعة زي اللي شفنا مباشرة كبيرة على الدخلة الفوق الأحبال الفوق معطين تعطين بشتابة الدخلة جماهير ماشي ويزيد. شوفوا خاصة الملاحظة أن جماهير البلوز رغم حرارة الطقس وأنه الجماهير موجودة واللي قاعدين نشوف فيه في البلوز ده أنه يبدو أنه بشكون الدخلة ما فيهش كان الفيراج تاع ترجي رياضي تونسي فيها حتى البلوز، قاعدين نشوف في حاجات موجودة في البلوز أو بعد نكتشفوها مع انطلاق المقابلة وقتها نكتشفوا دخل جماهير ترجي رياضي تونسي في المقابلة نتاع اليوم. حاليا الزوج دخلوا للحجرات الملابس وأكيد يعني التوصيات الأخيرة للإطار الفني للترجي رياضي التونسي للإطار الفني للنادي الإفريقي قبل المواجهة المهمة جدا اليوم في ديربي العاصمة، مواجهة بنسبة كبيرة ستحصل لقب بطولة الرابطة المحترفة الأولى بالنسبة للموسم هذا. حكيت على الحضور الجماهيري نحكي حتى على الحضور الصحفي لأن التريبيون دو بريس تقريبا إلى حد الآن قبل ساعة وشوية من انطلاق المقابلة أكثر من شتارة تريبيون دو بريس مهدي كيف المصورين موتا بالإدوسار، فما حتى صحافة أجنبية حاضرة لهنا لمتابعة الديربي العاصمة، فما عدد من الصحفيين أجانب موجودين في التريبيون دو بريس. أكيد حدث عالمي وخاصة أنه الحدث كبير في تونس يعني يلقى اهتمام عالمي بما أنه عنا سنوات ما شفناش ديربي العاصمة اللي يكون فيه أونجو كيما هكا. تقريبا أثر ديربي كان في أونجو كان ديربي فينال الكاس في 2016 وقبل 2006 كيف فينا الكاس في البطولة في السنوات الأخيرة ما فماش ديربيات كانت حاسمة جدا في مصير اللقب مع آخر الموسم. دونك هذا واحد من الديربيات ممكن أكثر الديربيات اللي سخونة على أرضية الميدان ديما نحكيه من الجانب الرياضي ومن الجانب تاع أهمية النتيجة مش أي حاجة أخرى، يعني لأنه المهم مش الكلام المهم هو النتيجة على الملعب وتأثيرها على الفترة القادمة بالنسبة للزفيرة.
1: هذا شكرا ليك. بعد شوية نرجع ونزيد ناخذ أكثر تفاصيل. فما زاد وصول الناخب الوطني صبري اللموشي نحطه الفيديو ناصر وصول صبري اللاموشي الناخب الوطني. اكيد ما نعرفش اذا كان هي فرصه للملاعبين جدد، هو تاكيد للملاعبين قدوم نعرفه مليح، فما عدد من اللاعبين اللي باش يكونوا موجودين في مبدئيا ونظريا على الاقل في علاقه بالليست الاخيره باش يكونوا موجودين في المونديال. صبري اللاموشي دونك موجود بعد شويه تناخذوا اكثر تفاصيل. ذكركم بساعه وثمانية دقائق على ضربة البداية انطلاقا من ثلاثة ناخذوا التشكيلات الاختيارات الفنية ونبدأ في قراءاتنا على مستوى المواجهة على الميدان بين فوزي البنزرتي وأولاده باتريس بوميل وأولاده، كيفاش مش تكون بالضبط في هذا الدربي الحاسم. النادي الافريقي يحسم لقب البطولة أم الترجي أجلها؟ مواصلين بلاتو سبيسيال حتى الثمانية.
0: ديربي العاصمة، الترجي النادي الافريقي، حيدر الشيل.

0: التجارية بين تونس وروسيا إلى أكثر من 1.8 مليار دولار إلى جانب تنامي حضور المنتجات التونسية وخاصة زيت الزيتون في السوق الروسية وعودة اهتمام سياح الروس بالوجهة التونسية رغم غياب الرحلات الجوية المباشرة وفق ما أكده سفير روسيا بتونس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. والدبلوماسي الروسي يؤكد تمسك بلاده بما وصفها بالشراكة المربحة للطرفين مع تونس، مشيرا من جانب آخر إلى انعقاد المنتدى الاقتصادي الدولي 17 روسيا العالم الإسلامي من 12 إلى 17 من مايو الجاري بمدينة قازان روسيا. عالميا، وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا تفيد بأن الرد الذي قدمته إيران عبر باكستان على الاقتراح الأمريكي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط تمحور حول وضع حد نهائي للنزاع وأمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز. برلمانيون فرنسيون يزورون السودان ويصفون الجرائم في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع بالمأساة والجريمة ضد الإنسانية التي تصنف ضمن جرائم التطهير العرقي. دراسة دولية تكشف أن لقاح الملاريا حقق انخفاضا ملحوظا في وفيات الأطفال في أول 3 دول إفريقية بدأ تطبيقه على نطاق واسع، وهي غانا وكينيا وملاوي. والباحثون يبينون أن هذه الدراسة تعد الأولى التي تثبت فعالية اللقاح على نطاق وطني داخل أنظمة الصحة العامة الفعلية في إفريقيا وليس فقط ضمن التجارب السريرية أو الدراسات المحدودة، ونشرت النتائج في دورية The Lancet. يشار إلى أن معظم الإصابات والوفيات تتركز في إفريقيا جنوب الصحراء، حيث ما زالت الملاريا أحد أبرز أسباب وفيات الأطفال رغم توفر وسائل الوقاية والعلاج مثل الناموسيات المعالجة بالمبيدات والأدوية المضادة للطفيليات، إضافة إلى اللقاحات الحديثة التي بدأت عدة دول إفريقية إدراجها ضمن برامج التطعيم الوطنية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع حيدر في تغطية خاصة لمباراة ديربي العاصمة. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس، ديربي العاصمة، الترجي، النادي الإفريقي، حيدر الشرني.

0: بندر الشرني.
1: أهلا وسهلا بكم واصلين التغطية الخاصة لدربي اللقب النهائي اليوم بترجي تونسي والنادي الافريقي. الترجي يربح يأجل الحاسم، النادي الافريقي يربح يحسم اللقب. مواصلين المتابعة متاعنا حتى الثمانية متاع الليل. نبدأ بعد لحظات الأمور الفنية والتكتيكية تمشي، وزادا بعد شوية مع كيف حميد شويقي نعملوا آخر بوان مقدام ملعب رادس قبل ما نحصروا اللعبة الكل في التيرع وفي داخل ملعب رادس مع الدخلة والاختيارات والتشكيلة وكل الأجواء المرافقة لهذه المقابلة. التحقوا بها بقية الكيب كريم العواضي. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا حيدا، مرحبا بالحضور المستمعين ومشاركين مشاهدي والكل نتاع مزيكا
1: مشاركين والمشاهدين والكل مرحبا.
2: قدر من اللي جينا نحن والأجواء سخون بالصباح، يظل عدنا مدة ما عشناش أمبيونس كيما هكا في سيرتو ديربي، وسيرتو ديربي حاسم كيما هكا. ان شاء الله خويا نشوفوا دربي يليق بالفريقين وباللومبيونس اللي توجدت.
1: محمد سلام، اهلا وسهلا.
3: مرحبا حيدا، مرحبا بكل جميع المستمعين والمشاهدين. وكما قال كريم، عنا مد على اجواء كيما هكا ودربيات كيما هكا. كيما قلت لك البارح عباره ليلة عيد، حسيتها مع الناس، هدوء تام والجو راكح والناس تستنى معنا في الماتش.
1: قبل ما نبدا، وقلت لي انه فهم عندكم مد على امبيونس كيما هكا.
2: يعني انت ماكش موجود معنا؟
1: لا، معناها انتم خاطر عندكم بتتر سنسيبيليتي اكثر الامبيونس تاع الكوره، انتم ولاد تاع ولاد المقابلات ولاد كذا، معناها تحس انه مختلف معك حتى في الشارع الامبيونس، تحسوا حاجه مختلفه
3: جدا. معناها العباد بجميع انتماءاتها كلها، معناها تستنى في الماتش، تسال على الماتش، يعني وين نمشي، شنية البرونوستيك متاعك، شنية رايك ده. في الحومة نفس الشيء، معناها الشق الأيمن والشق الأيسر، معناها يغزروا لبعضهم بحذر. يعني لهنا أجواء ذي عنا برشا ما شفناهاش،
1: كي تقف في الحذر
3: بحذر
1: في حذر به. خلينا نمشي بعد شوية، نمشي للتريبين دو بريس، شوفوا إذا كان ورقة المقابلة خلطت ولا لا، الاختيارات ولا التشكيلات. خلينا نعملوا آخر بوان مع حميد شويقي من أمام ملعب رادس قبل ما ندخلوا التيران ونسكروا ونتلهاو بالأمور في وسط الملعب. حميد أهلا وسهلا من جديد.
4: مرحبا بيك حيدر من جديد. كالعادة تسمعوا فينا صوت وتشوفوا فينا صورة. احنا حاولنا نبعد شوية على بلاصة التريبين سنترال لونسان، تقربنا شوية للفيراج. نفس الشيء حيدر، الأمور منظمة، الناس الكل قاعدة تدخل بهدوء. فما احنا حاجة اللي لاحظناها المرة هذه انه العباد جات على بكري أكثر من العادة، تلفاسون خليت الناس ما تلقاش مشكلة كبيرة في الدخول. شوفوا حتى البوليسية عاملين ديتونت على الشمس القوية اللي حكينا عليها قبيلة. الأمور هادية، بعض الشخصيات المعروفة جات الموجودة، كما فما لاعبي كرسي يد ولاعبي كرسي طايرة. حقيقة موبيليزاسيون جينيرال من جمهور الترجي الماتش هذايا، حتى كي حكينا مع الناس الكل هادية، الناس الكل تخمم كان في الانتظار. إلى حد الآن الأمور فعال عال عال، 5 على 5 تنظيم كبير. كيف الأمن قاعد يحاول إنه ينظم الأمور بسلاسة كبيرة، إنه كل واحد يسد بلاصته. حتى كان الوقفة الزايدة اللي بقى الوقفة الزايدة اللي قدام الاستاد اللي كان مش موجودة، الناس الكل دخلت بلايصها، قعدوا كيف بعض لاحباها وكما تشوفوا هوني في الصورة قاعدين يتفافزوا على ملعب رادس. وكان حتى نشوفوا نسمعوا في صوت الجماهير من داخل في وسط الاستاد قاعدة تغني. أجواء ديربي حاضر، خلينا نقول بكل صراحة، أجواء ديربي وأجواء نهائي بطولة اللي استنيناها الناس الكل. خفنا شوية نحن من اللي صار أول الجمعة، لكن الحمد لله لحد الآن كل شيء منظم، الناس الكل داخل الاستاد، ما فماش مشاكل، ما فماش حاجات نجم تقلق. وتجو نطور الكرة صور تكون في الميدان، وكما قلنا قبيلة الفائز نقول مبروك الفائز وحظ أوفر للمهزل.
1: شكرا حميد. أنت تحت الفيراج وتسمع في الأصوات، خلينا احنا تو نخليك ونمشيو وين فما الأصوات وندخل للملعب رادس وين فما مكي عوني. طبعا شوية زيادة أحمد عدالة يلتحق بينا. مكي أهلا وسهلا جديد. نحاولوا نصلحوا شوية الكاليتي نتاع الصوت الأولاد اللي موجودين في ملعب رادس، نحاولوا نحسنوا شوية نوعية الصوت حتى هكاك نعطيو حاجة واضحة للناس اللي تبع فينا. شكرا على متابعتكم الكبيرة على سبور باي موزايكا فام، على شانل اليوتيوب نتاعنا موزايكا فام، كيف على الفريكونس نتاعنا متاعنا وين ما كنتوا. نجدد الترحاب لكل مستمعينا في تونس وخارج تونس. نذكركم بلاتو حتى الثمانية متاع الليل. ليكيب موزايك الكل متجندة اليوم من الويب وصولا إلى الصحفيين الطاقم الصحفي الكل حتى البلاتو لهنا اللي نواصلوا حتى الثمانية متاع الليل. بعد لحظات نشوفوا الاختيارات الفنية ورقة المقابلة وقت ما توصل نشوفوا التشكيلات المنتظرة. محمد سليمة أنت من المدافعين تيلة الأسبوع الكلام المدافعين على فكرة في الاستمرارية بالنسبة للنادي الإفريقي والترجي دي تونسي من عرشت أنيخو رأي كريم العواضي وبعد شوية يكونوا على التشكيلات الرسمية. أنت الفكرة أنه ما تغيرش في دربي محمد في دربي ولا ماتش كبير ولا إذا كان أمورك ماشية فمش عارش تغير
3: في دربي. أول حاجة ما تغيرش كي تبدأ عامل معناها نتيجة طيبة قبل. ثاني حاجة وخاصة كي تبدأ أمورك ماشية خاصة كما حكينا بالنسبة وسط ميدان الترجي التونسي كنا حكينا وقتها على التغيير الممكن ينجم يصير بحكم أنه الحميدي يعني أول دربي ومقابلة صعيبة ليه ممكن يعني يدخل الحاجة عليه ويمشي جبالي في الجناح. لهنا قلت لك حيدر أنه أنا يعني رأيي أنا أنه بوميل يعني قعد فترة باش لقى التركيبة المثالية والتركيبة اللي أدت أحسن دور لها في وسط الميدان اللي هي متكونة من أوكبيلو ورفيعة وجبالي واللي لقات لروبير متاحة واللي الترجي الذي تونسي كان أحسن بالتركيبة ذي. أنا كنت معاه أنه يبقي المدرب على التركيبة ذي ويلقى ويشوف حل آخر بالنسبة للأجنحة في انتظار التشكيلة الأساسية للفريقين. نفس الشيء بالنسبة للنادي الإفريقي يعني شفنا بخلاف رأيي أنا فوزي بنزرتي معروف أنه ما يغيرش وما يحبثش التغيير في من مقابلة لمقابلة أخرى وناهيك أنه فاز يعني في المقابلة الأخرانية. أكيد جدا أنه النادي الإفريقي يعني التركيبة باش تكون من متكونة من سيدو خان والزمزمي والشريمي ونتصور أنه الكومبارتيمون هذا بالنسبة للفريقين الاثنين باش يكون هو يعني الكومبارتيمون اللي باش يعطي التيمبو الكومبارتيمون اللي باش يخلي الفريق يسيطر على فريق واللي باش يسيطر في المنطقة هذه باش يستحوذ أكثر على الكرة. نتصور باش يكون هو أحسن في المباراة.
1: في انتظار احنا التشكيلات والاختيارات خلينا نشوف لماكي تحسن شويه الصوت نتصور ونتمنى. واه ماكي مرحبا من جديد.
0: مرحبا من جديد ان شاء الله تكون عافية. تحسن الصوت من مرعب حماد العقربي في راسنا احنا كيف نتمنى في التشكيله والا حتى في دخول الملاعبين والحركات الاحمدي عم صار شيء فاسد 100% من التشكيله نتاع الترجي التونسي في المقابل من ثلاث من بعد تقريبا ساعه اربع مساء في الحقيقه في العاده التشكيله تكون قبل ساعه من المقابله حاضر المره هذه كل شيء سبيسيال في ديربي العاصمة. نشوف كيف حراسة المرمى اللي دخلوا في جو الحركات الأحمدية من أبعاد المنسف كذبشي من جانب ترجي هذا الفوشي يكيد أنه مليه سواء تكون تعرف المرمى ومن جانب النادي الفريقي نشوف في اليفري ونريد الشامة خفيف من نريد الشامة تكون في حراسة مرمى النادي الفريقي في التشكيلة الأساسية على دقائق من وصول التشكيلة زي نقعد ومحيوش في
1: تشكيلة منتظرة. خلينا نأكدوا في انتظار الرسميات نأكدوا أنه ماذا بينا ناخذوا التشكيلة الرسمية. من عرش إذا كان هذه التشكيلة الرسمية نزيد به ننتظر ورقة المقابلة ونحبوش نقولوا تشكيلة اللي هي منتظرة وكذا. تفضل ما كي نواصل معك.
0: فقط معلومة أخرى حيدر من الزديمة نحن في مقاطنة في انتظار وصول التشكيلة الأساسية كثيرة حتى على صاحبين تأجين وحاضرين المتابعة على المقابلة اليوم حسين طعم الصابر اللي عموشي للفوز المقابلة تأجين حدث كبير درجة العاصمة الصاحبين تأجين السويد جيو لتونس السويد السويد نعرف أنه السويد هي موجودة في المجموعة على المنتخب الوطني التونسي كرة القدم في المونديال دونك جيو يتابعوا في الإيفينمون بالنسبة لليوم اللي هو درجة العاصمة بيخدموا على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم وتحضيرات في المونديال دونك دوجونا في الهنية لحضور نتاع الصحفيين من شويه في مقاطع في التشكيله بعد لحظات عندنا التشكيله الاساسيه بنص نرفع معك ايضا عسكري احمد عنده تفاصيل ارضيه الملعب ملعب حمد
1: عسكري. هذا وشكرا لك ماكي. نرجع للبلاتو خذيت الاجابه عند محمد ما فماش علاش تغير في ماتش كي معك خاصه اذا كان معناها الاختيارات اعطت ساتيسفاكسيون. كريم تعتقد انه لي دو زونترونور باش يمشيو في الكونتينيتي اليوم في الاستابيليتي على مستوى الاختيارات؟
2: اكيد كان باش نحكيو على الترجي دي تونس وسولتو على وسط الميدان. يمكن الحاجه الباهيه الفورم اللي رجع عليها حمزه رفيع اليوم كان كانت ناقصه ذاك عليه باش نلقاو معناها اوبيلو رفيع والتروازيام اللي يكونوا معاه. والكونتر النادي الافريقي الثلاثي اللي اعطاه معناها سورتو مباراه الملعب التونسي اعطاه برشا ستابيليتي اعطاه برشا ايفور معناها عادي جدا بسرق الثلاثي هذا. يمكن انا نجي عكس محمد في الكوارتمون اللي باش يكون عنده دور كبير في المقابله هذه يمكن الثلاثي الهجومي وحراس المرمى اللي باش يكونوا معناها هما المؤثرين برشا على المقابله هذه. نتصور النادي الافريقي في راس شوات الخضراوي وايمن الحالزي هما اللي باش يكونوا غادي. بار كونتر الترجي هذه تونس مش تلقى ابو علي ودانو وشكون ثالث
1: باه باش نجاوبك لانه تشكيلات هبطت رسميا. ما عرفش اذا كان احمد عادل وصل ماكي ما عرفش اذا كان وصلت التشكيلات عندك.
0: لحظات حيدر صار عندنا التشكيله دونك فقط مش لان تاع كونيكسيون لان نجم محمد العاقل في راس الشكل منه العدد الكبير نتاع الجماهير الحاضره لهنا في مرة محمد العاقل في راس لحظات يكون عندنا
1: التشكيله. هاني باش نسبقكم انا على خاطر انا الانترنت عندي احسن معناها دونك نسبقكم انا نرجع لكم بعد شويه في التفصيل. دونك بالنسبه الافريقي باش يكون في الكاج مويب الشامخ حمزه بن عبده توفيق الشريفي غايث الزعلوني اسامه سيدي معتز زمزمي اسامه شريمي سيد وخان ايمن الحرزي حمزه الخضراوي وفراس شواط. نعاود مويب الشامخ حمزه بن عبده توفيق الشريفي غايث الزعلوني اسامه سيدي معتز زمزمي اسامه شريمي سيد وخان ايمن الحرزي حمزه الخضراوي وفراس شواط. بالنسبه لي الترجي الذي تونسي امان الله مميش في الكاج بقيت الملاعبيه محمد بن علي ياسين مرياح كقائد فريق اليوم محمد امين توجاي محمد امين بن حميده اوكبيلو معز الحاج علي شهاب جبالي حمزه رفيعه كسيل ابو عاليه وفلوريون دانون. عاود تشكيله الترجي مميش بن علي مرياح توجاي بن حميده اوكبيلو حاج علي جبالي رفيعه ابو عاليه وفلوريون دانو. هذوما تشكيلات الترجي والنادي الافريقي. شكون يعلق على الاختيارات هذه ولا كل واحد يختار تشكيله؟
2: تشكيله نتصورها كما حكى محمد سلطان الترجي التونسي عادي باش يكون جبالي غادي بحكم اكسبيريونس نجمو زيادة مش نبداو ساعات يقول لك عليه طفل صغير اللعب في مقابلة كيما هكا زيادة انت باش تاخذ ريسك معناها عادي جدا التغيير هذا. وما مش يبقى اسكو جبالي باش يعطيك معناها الروندمو اللي نجم يلعب لك
3: كل على الكوتي ما كانش ايجابي.
1: أي أما مازلنا ما نعرفوش لا مازلنا ما نعرفوش
2: هل بين بوعالي وهو وبين بوعالي وجبالي
3: ونتصور كريم حتى ممكن
1: لا حمزه رفيع في الكلوار حتى حمزه رفيع نجم يكون في الكلوار
3: واحد فيهم نجم يكون قدام
2: زعلون. أما المشكل وين حمزه رفيع حتى عودنا في مع المنتخب يكون شاد الكوتي غوش يكونش كوتي دروا انت معناها السافوار هوني يمكن يخمم على البوان فورم تاع نادي الافريقي اللي هي
3: اللي هو اللي
2: زعلوني كيف
3: ينجم يحط له الحاجه عليه كيف ينجم يحط له الحاجه عليه.
2: المشكل وين اللي البوان فور في النادي الافريقي الدوزارير فهمت معنا بزعلوني خاطر زعلوني معظم الوقت واللي شفناه يدخل الوسط ويخلي اللي يخلي ليني للحارس.
1: انا باش نرجع نزيدو نعلقوا اكثر زاد على مستوى الاحتياطيين والاختيارات المتوفره. خلينا نمشيو لاحمد عادل اذا كان فهم بعض التفاصيل يمكن اضافتها او ماكي اللي متوفر احمد عادل به احمد
0: مرحبا حيدر مرحبا بالناس اللي تسمع فينا. مش حاجه اخرى جديده لازم نقولوها فار كون الحقيقه برشا تعزيزات امنيه تحسها موجوده في الفيران لوطا ديجا بخلاف اللي البرا بخلاف اللي في المدارس هذا امر طبيعي جدا حتى على مستوى حضور الصحفيين الاجانب ثم حضور اجنبي داير ثم اليوتيوبر المعروف نيو اللي موجود في هوني في ملعب راس قال المره الثالثه والفيديو تلقى على الشربة الموزايك يسألناه قال شكرا شكون يدخلك أكثر فلوس في الفيوز متاعك في اليوتيوب قال لي ماتش الترجي والأهلي دخلني فلوس أكثر من ماتش أرسنال في الشامبيونز ليج. بس تفهم علاش الناس تجي لهنا تجي على خاطر الأمبيونس تجي على خاطر جماهير الترجي جماهير النادي الإفريقي جماهير الفرق التونسية الكبيرة اللي تعبي الستاد
4: تقريبا هذا هو. بخلاف هذا موجودين لوطا احنا والملاعبية قاعدين يعملوا في الحركات الحمائية من الشرطي من الشرطي الترجي التونسي من الشرطي نادي كتف بعض يحاول نسأل على البوزيشن موم تاع معاذ حاج علي اللي سألتوا عليه كان خديت معلومة نقولك
1: ومحمد سلامة طالب توا المعلومة ذي يتصرف معك
4: طالبها
1: توا محمد سلامة ما كتعرفوا ما يستناش في البودة ذي
4: دوك ناخذ معلومه
1: الحقيقه نقولكم
4: عليها
1: ديريكتوم اوكي دونك نرجع لكم بعد شويه الاولاد من ملعب رادس تقريبا 27 دقيقه قبل ضربه البدايه دونك نذكروا احنا بالتشكيلات بالنسبه لي ترجي دي تونسي من الله ميش محمد بن علي ياسين مرياح محمد امين توغاي محمد امين بن حميده اونيتشو اوغبيلو معز حاج علي شهاب جبالي حمزه رفيعه كسيل ابو عاليا وفلوريون دانو على البنك فما الدبشي حارس ثاني لياس بوزيان على الدين دربالي نضال العيفي عبد الرحمن كوناتي حسام تقا أمان الله الحميدي ويامساس وأشرف الجبري هذوما الاحتياطيين بالنسبة للترجي مش الفريقي تشكيل الشامخ بن عبد الشريفي زعلوني سهيلي زمزمي شريمي سيدوخان الحرزي الخضراوي وفراس شوات وعلى البنك غيث اليفرني ياسين بوعبيد حسام بن علي فرانك كانتي بلالة محمود محمود محمد صادق محمود فيليب كينزومبي فهد المسماري ومحمد صادق قديدة هذو اختيارات الزوز مدربين نحكيه على 26 دقيقة قبل ضربة البداية محمد ما سمعت شرائك في الاختيارات
3: نادي الفريقية يعني كما توقعنا أنه فوزي بنزرتي مش بشي غير بشي يكون الحرزي في الكولور اليمين الحرزي اللي البوست اللي يحبه واللي يرتاح فيه واللي كان فيه متألق فيه مع النادي الرياضي مع الاتحاد الرياضي المونستيري واللي مع النادي الافريقي كي جاء خاصة من الأول كان ديما يلعب في وسط الميدان الخضراوي يرجع معناه على الكوتي غوش بعد ما كان سيسبوندو المقابلة الفارطة والخضراوي اللي في البريود الاخرانية معناها في فورما كسوا بالأهداف ولا بليز أسيست ونتصور هنا المقابلة خاصة على المستوى الهجومي بالنسبة للنادي الافريقي بتتلعب ثنائية الزعلوني الحرزي ثنائية السهيلي الخضراوي كرة ثابتة الهجومية للنادي الافريقي ونعرفوا التنوع اللي يخدم به فوزي بنزرتي في الكرة الثابتة واللي تكون يعني محضرة ومترنين عليها كسوا يعني معناها في الركنيات ولا المخالفات كسوا المخالفات اللي في اللاكس ولا سوليكوتي التعامل مع فراس شوات بالنسبة للنادي الفريقي لأنه النادي الفريقي شفناه معناها ينوع في لعبه كسوا اللعب على جناب ولا يلعب حتى لجو ديريكت واللي جاب به الهدف الأول متاع مقابلة الملعب التونسي بالنسبة للترجي التونسي كما قلنا معناه بوميل ما عنده حتى حل بالنسبة لخط الدفاع ياسين مريح باش يكون موجود اللي قلنا يعني بعد غياب طويل لعب 20 دقيقة في المقابلة الفارطة ولهنا معناها ان دي دويل اللي باش نشوفوهم في المقابلة بين فراس شوات وثنائي خط الدفاع كسوا مريح ولا توغاي ونتصور حتى شوات باش ياخذ دي كونسيني انه يكون اكثر على مريح لانه مريح كما قلنا ماهوش حاضر 100% على المستوى البدني كيف قلنا معنا السؤال يطرح نفسه شكون باش يكون معنا في الكوتي غوش بالنسبه للترجي التونسي هل يكون الحاج علي هل يكون جبالي لانه جبالي شفناه خاصه مقابله الناس الساحلي اللي بدا بها غادي ما كانش بيرفورمون معطاش في الكوتي
1: غوش الاقرب زاد انه حاج علي يكون في بلاصته معناها الاقرب في وسط الميدان
3: طبعا نشوفوا بعد يعني كيفاش نفس الشيء السؤال اللي يطرح نفسه هل فوزي بنزرتي باش يطلع يبريسي الترجي التونسي من اول المقابله ولا باش يستنى لهنا لانه شفنا فما تجربه سابقه كانت في دربي عمناول ظهر يعني نادي افريقي حب بريسي عالي معناها كلا هدف معناها في اول 20 ثانيه معناها كان تفكروا هدف ساس هل نادي الفريق يعني باش يطيح البلوك ولا باش يكون بلوك مويان باش يستنى يخلي الكره للترجي التونسي لهنا يعني معناها على المستوى التكتيكي اول مقابله باش تعطينا فكره على افكار المدربين الاثنين
1: شفتوا محمد جايبينه باش يجاوبنا ولا يسأل فينا هل جاوبنا انت محمد على السؤال هذا كريم شو تعليقك
2: انا حتى كنت شفت التشكيله نتاع الترجي التونسي لو تنجم سيرتر مامون تلعب 4-4-2
1: نجم تلعب شكون يكون دوزيام اتاكون
2: يكون بوعالي ودنو قدام وتعمل وتخلي الاربعه الاخرين ليني معناها ينجم يكون
1: تعتقد انه في ماتش كيما هكا باش
2: يبدل ديسبوزيتيف في الفاس ديفونسيف هذا فهمت تنجم في الفاز ديفونسيف تكون عندك ديسبوزيتيف وفي الفاس اوفونسيف تتبدل خاطر معز حجري نجم يلعب لك كوتي دروا ويتيح جبال كوتي غوش وقبلوا رفيع يبقاو معناها زوز قدام وقدام المدافعين. نحكي لك هذا في الفاز ديفونسيف. وكيف كيف ممكن نادي الافريقي ما نتصوروش باش يخطئ الخطا نتاع الشوط الاول نتاع الملعب التونسي اللي هو الثلاثي وسط الميدان كيف كانت التركيبه نتاعو. ممكن النادي الافريقي وقت تلقى الحريه كيش ريمي خذا معناها با قدام الزمزمي وخان ولا معناها قريب الشوات ولا قريب معناها قريب لزات اكوم تاعو. مي ديما نقول ممكن المقابلات هذوما ممكن انا واحد من الناس عشت برشا مقابلات سيرتو ديربي كيما هكا تنجم انت تحاضر كل شيء ومن بعد يجيك ديتاي صغير يفسد لك كل شيء كيما ورقه حمراء كيما بلوشير نتاع جوار
1: يفسد لك ولا يحسن لك. بما انه نحكيو على زوز اطراف
2: معناها ديما نحكيو من كوتي راك تبدا قاري حساب من على الشان ديما نقولوا من ناحيه سيرتو لي بلوشير خاطر تحب ولا تكره هوني زاد حيدا لو ساعات ثم جوالات يبداو على البنك كي تدخلوا ديريكت ولعبه كيما هكا معناها واللي طال تحط فيها اللعب الكل مع الجمهور مع كل شيء علينا نقول ديما هوني اللي باش يكون مركز اكثر واللي يكون عارف معناها الماتش نتاعو وشنية بالضبط هو اللي باش يكون عنده معناها الاولويه خاطر ممكن بكري محمد حكي على سي فوزي وعلى الفكر نتاعو باش تطلع الفوق اسكو جواريت باش يعاونوه ولا حتى نحن شفنا حتى الدرجه دي تونسي القوه نتاعو نجم يكون في الترانزيسيون بحكم السرعه نتاع بوعالي ولا دانو اللي باش يخلي لك برشا برشا برشا سباس بارابول هذا الرزن نتاع لي زاكسيون نتاع النادي الافريقي. ما نتصورش باش يكون فكره هذا نطلع لك نبريسي الفوق ونخلي السباس هذا الكل.
1: محمد بعد شوية باش نسألكم على الاختيارات على البنك لأنه زاد مهم ياسر أي في ماتش كيما هكا مهم ياسر شنو خلى خاصة الشوا نتاع الزيت الرجاي بالنسبة لبوميل ديما صعيب بويسك عنده أكثر من 6 لاعبية فالابل شكون يخلي زوز اللي على البنك الجانب كيف اختيارات فوزي البنزرتي راجعين في قراءة لما قبل الدربي إلا 30 دقيقة قبل الفينال البطولة مواصلين بلاتو سبيسيال
5: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيين تاعك عزيزة الدار دارنا
6: ديربي العاصمة الترجي النادي الإفريقي حيدر الشلمي.

0: بندر الشرني موزايك FM 37 دقيقة أكثر شوية من 20 دقيقة على ضربة البداية نهائي البطولة ترجي تونسي نادي الإفريقي انطلاقا من الأربعة وبلاتو سبيسيال حتى الثمانية متاع الليل مواكبة لكل التفاصيل أبسط التفاصيل تلقاو معنا الصور الفيديوهات الاختيارات التصريحات الكواليس التحكيم كل ما يهم هذه المقابلة وتواصل إن شاء الله تتواصل التغطية ذي حتى الثمانية متاع الليل كيب كاملة في رادس حتى تأمن لكم كل ما لازمكم تروا في هذه المقابلة وهذه المواجهة. نذكركم تلقاو الفيديو متاعنا والصور كيف كيف على سبور باي موزايك فام على موقعنا www.mosaikfm.net وتلقاو اللايف متاعنا على سبور باي موزايك فام وعلى شان اليوتيوب متاعنا موزايك فام. نعملو بوان من ملعب رادس مع ماكي وأحمد عدالة. نبدأ بيك ماكي.
1: مرحبا بن جديد حيثر, مرحبا بنسمع فينا الكل. دونك تقريبا 22 دقيقة على انطلاق المقابلة, كان ثم على التسجيلات التي تحكم على التسجيل الأساسية للنادي الإفريقي والتسجيل الأساسي لكراسي الشرطة بعشاية على اللاعبين الاحتياطيين وخاصة بخارج الكونش الاختيارات تاع الجيم الأهداف يكفي على المقابلة نتاع الجيم الحالي مازال نتوع المقابلة نتاع الجيم حيثر ما نفهمش الموضوع صار عليه برشا حديث في من فارس اللي هو طاقم التحكيم تاع المقابلة هذه طاقم التحكيم اللي هو من منشا كريستيان بيترو كيركا هو الحكم الأول في المقابلة هذه وحكم الفار هو هارس ليسنر الحكيم النمسا. ممكن ما بعد كل مكان تستنى في جنسية من فيفا في أوروبا مبطولات الخمسة الكبرى, لكن حكم النمساوي باش يظفر المقابلة نتاع الجيم ماهوش أول حكم نمساوي وخد أيضا يظفر في تونس يظفر ديربي العاصمة بالأساس ديربي العاصمة بين الترجي والنادي الإفريقي لأنه قبله كان يريد لين ماير ظفر مقابلة شهيرة جدا جدا جدا في موسم 75-76 كانت نهائي هي لكن مش نهائي بطولة كانت نهائي. كانت المقابلة هذية صعبت مرتين في المقابلة هذية من النهائي لكاس عام 76 المقابلة الأولى كانت تسبب تعادل واحد مقابل واحد في الوقت هذاك كنا كيما في الاف اي كاب في انجلترا المقابلة اللي كانت تسبب تعادل فانه تتعاودت المقابلة في المقابلة الثانية فاز النادي الإفريقي بركلات الترجيح في زوج المقابلات هذوما رفضوا التحكيم للماير رفضوا الجدل كبير وقتها على هدف للترجي التونسي هدف توفيق العبيدي فرفات مثل كل ممكن تذكر بكبار شوية في العمر وقتها الانتيج اللي صار بعد الدرجه هذايا انه الهدف هم الجيز بكوره حق المرمى ولا متجاوزوش فرفات مليون بكل الكوره الجيز بكوره المرمى والحكم ما خسرش الهدف بالترجي التونسي والحكم يقول انه الكوره ما تجاوزوش الخط على كل هذا بخصوص الحكم كان الحكم تاع اليوم ومعاه الفار ومعاه تقنيات الكل ومعاه طاقم تحكيم في الفار من ان شاء الله تكون الامور على العالي ونشوفوا حتى قولي ليكم بعد الجيلي الموزين اللي تحسن في ارضية الميدان حاليا اللي عدس الترنجي الريسونش يدخلوا الحجرة الامانة بتحتاجية جماهير الترنجي الريسونش اللي حاضر اليوم في انتبار دخول اللي عدس الميدستريكي من بعد شوية انا عملي كواس اللي هي اللي عم ذكره بالبنك بالنسبة للترنجي الريسونش والبنك الميدستريكي البنك بالنسبة للطريقة غايته اليوم
0: اللي كي نحاولوا نصلحوا صوت نعتذروا مرة أخرى نحاولوا بربي نصلحوا صوت الأولاد الموجودين سور بلاس نحاولوا نصلحوا صوت بالنسبة لي ماكي عوني. خليني نمشي لأحمد عدالة في الانتظار. أحمد
2: مرحبا بك حيدر, جيت توضيح على معلومة يجب أن تتعطاب مع يعني كل شيء في وقت الدجاج ساعة أمامي لعبية النادي الإفريقي أنا هو التدريبات مع حركة العمائية متاعهم وداخلين للذكريات بعد ترجي الريسونسي معنا حركة العمائية باش نستفسر على معلومة بما أنه ورقة المباراة وتوريزي كانوا يكونوا أربعة أجانب على ورقة المباراة وزوج فقط على بطر بودري يعني ستة بالنسبة للترجي الريسونسي في حركة العمائية كان ثم ثلاثة أجانب يعني في حركة العمائية ومجدياتهم ثم أربعة أجانب باش يكونوا موجود في التشكيلة الأساسية نحكيو على سوجاي أوبيلو قصيلة بوعالي وفلوريون دانو بنك البدلاء حسب الورقة نتاع المباراة سامع عبد الرحمن كوناتي يانسا في هذين موجودين لكن في الحركات الحمائية كفموا ثلاثة سامع عبد الرحمن كوناتي ويانسا في كان معهم إبراهيم سايتا. هل أنه الترجي الريسونسي باش يعمل تغيير في آخر دقيقة في تخمة مشكل وإلا حاجة وإلا فقط هو معهم بحركة الحماية وبعد انتبهوا، لكن الموجودين هنا يعني كلهم انتبهوا للنقطة هذه وشوفوا بعد عليش الاختيار هذا.
0: واضح، شكرا احمد عداله. دونك تم بعد شوي نرجع معكم من ملعب رادس ونعلقوا على النقطه هذه. فقط نذكر ديما بالتشكيله للناس اللي خلطت علينا توا الاختيارات بالنسبه للترجي الرياضي التونسي. مميش في الكاج، بقيت الملاعبيه محمد بن علي، ياسين مرياح، محمد امين توغاي، بن حميده، اوكبيلو، حاجه علي، شهاب جبالي، رفيعه، بوعاليا وفلوريون دانو. بالنسبه للنادي الافريقي، مويب الشامخ، بن عبد الشريف، الزعلوني، السهيلي، زمزمي، الشريمي، سيدو خان، الحارزي، حمزة الخضراوي وفراس شوات. لاعبي البنك بالنسبة لترجي، دبشي حارس ثاني، لياس بوزيان، علي الدين دربادي، نضال العيفي، عبد الرحمن كوناتي، حسام تقى، أمين الله الحميدي، ينساس وأشرف الجبري. الاحتياطيين بالنسبة لنادي الفريقي، ليفرني حارس ثاني، ياسين بوعبيد، حسام بن علي، فرانك كانتي، بلال ايت مالك، محمد صادق محمود، فيليب كينزومبي، فهد المسماري ومحمد صادق قديرة. دونك خلينا الاختيار بالنسبة للأجانب في النادي الفريقي مش ما تروح برشا الإشكالية ذي يا كريم. الاختيار بالنسبة للأجانب الأربعة اللي سميناهم اللي هما توغاي واللي هما أوكبيلو دانو وبوعاليا، بالنسبة للملاعبية البنك فما زوز ملاعبين اللي هما كوناتي ويانساس، فما ديارا وفما كايتا ودياكيتي، ثلاثة ذوما خارج القائمة اليوم. رأيك في الاختيارات
3: هذه؟ وهذه المشكل الكبير اللي كانت في المشكل الكبير اللي كان في الترجي الرياضي التونسي من أول موسم إلى حد الساعة بحكم الشامبيونز ليج. وانا عادي كل مقابلة باش تلقى معناها سلتو الاختيارات في البنك، خاطر لازم الاختيارات تاخذها باعتبار المنافس اللي باش تلعب له. طيب يمكن حتى نشوفه على البنك عزوز الفرق ما تلقيت لما ديزاكسيو، ما عليش لاحظتها ولا معناها النجم
0: لا فما الدربالي بالنسبه للترجي دي تونسي، بالافريقي ما فماش
3: معناها فهمت معناها قلت لك بارابور بالماتش هذا اكيد معناها بشتال الحق الترجي دي تونسي لقات مشاكل، لقات مشاكل خاطر انت كل مره تلقى جوال معناها ايترونجي خارج خارج المجموعه وسورتو في ماتش كيما هكا محمد فهمت فما جوالات مي ديما نقول المدرب شي يقول لك هون يمشي لك اللي حاضر خير هو باش يكون موجود، خاطر في الماتشات هذيا اهميه البنك عنده دور كبير والمدربين يقول لك نبدا بجروب ونوفى بجروب. يعني تصور انا اساس اللي عنده معنا اللي عنده فكره على الدربي نجم يعاون. بالكونتر جوريت الاخرين ممكن جاكيتي هو جاكيتي وجبري هو نتصور اوتوماتيكمون باش تعطي الاولويه لجبري.
4: هو هنا في هذا سامحني حيدر المدرب عطاه روحه اكثر خيارات في وسط الميدان والاجنحه على الهجوم، معناها في عوض يخلي الجبري وجاكيتي يعني اثنين مهاجمين على البنك يعني يكون الخيار غادي، خلى كوناتي زادوا للوسط الميدان ولا الأجنحة، لأنه كوناتي الحقيقة ما كانش بيرفورمان في الماتش الأخرين، بقي عنده ثقة فيه نتصور وخليه هو كخيار، لأنه ساس كوناتي مع الحميدي مع ذو هنا خلى روحه أربع خيارات كسوها في وسط الميدان ولا في الأجنحة.
0: هو الإشكالية من عرش كنت وافقوني ولا أنه أرير دروا دياكيتي خارج الحساب فما ليس بوزيان كايتا بلتو ودياكيتي زاد خارج الحساب لأنه فما أشرف الجبري قاعت اللعبة بين كوناتي ولا ديارة هو اختار كوناتي في الاخر رغم اللي فما مشكل في البلاصه هذيك
4: معناها وحسب رايي انا خاصه في مقابله العمران كي دخل ديارة كان احسن من كوناتي اللي كان سيء في الشوط الاول، وهنا كيما قلت لك خيار هذا ممكن حيدر خاطر المدرب يعرف برشا لانه كان في المنتخب الايفواري ويعرف برشا كوناتي اللي مر قدامه في الفئات السنيه نتاع المنتخب الايفواري كسوا في الاصغر ولا في الاوسط.
3: يعني مزيد المشكل وين اللاعب هذا محمد ما تحددش عنده بوست معينه، معناها المشكل وين اللي كل مره يلعب في البوست، معناها نحن شو ساعات نلقاه في وسط الميدان يعطي رندمون بعد نلقاه يخو كوتي كسوا وقت يلعب يوسف على اليسار يكون وراه ويكون معناه ما هو ستابل في الروندمون تاعو اللي نجم يكون تقول لي انت اللي شوا، خاطر نتصور كان جا عنده جوال محلي في قريب الكوناتي نتصور باش يكون هو قبل الكوناتي، خاطر كيما هنا كيما قلت انت بكري حيد بين جاكيتي وجبري زوز مش بعد على بعض اوتوماتيكمون مشى اللي اختار الجبري على هذا خاطر ديما نرجع للمشكل ساعات راهي الكونتيتي تعمل لك برشا مشاكل خاطر نتصور الترجي التونسي كان فرق تاع الكاليتي اكثر من الكونتيتي في الاجانب كان ينجم يكون حل كي سوا في الشامبيونا ولا في الشامبيونز ليغ.
0: محمد
4: لهنا كيما قلت لك سورتو انا حسب رانيير الشوا كان في الاخر بين ديارا ودياكيتي ودياكيتي في وكوناتي في البنك يعني في البوست هذاك نتصور انا كان ديارا كان يكون حل اكثر في في في سورتو في في في الكولوار على اليسار لانه عنده الفيتاس وعنده الفلان كونترا باهي خير من كوناتي اللي ما شفناش منه حاجه كبيره كما قلت لك في المقابلات الفارطه. في المقابل في النادي الافريقي يعني شوا نتاع لي زيترونجي
0: مش متروح الحقيقه عندك الشريفي وعندك سيد وخان وكينزون بي كان تحب فما فما كانتي مازال ما فرضش روحه كاساسي
4: والمسماري يعني ثلاثه سيين وثلاثه على البنك ما فماش مشكل ما تروح. ونادي الافريقي عنده تنوع كبير في البنك خاصه في على مستوى الهجوم يعني فوزي بنزرتي نجم يمشي للاربع اربع اثنين شفناه في بعض المرات. في الاجنحه يعني عنده خيارات كثيره. الحل المعنى البوست الوحيد اللي فيه مشكل نتصور هو قلب الدفاع واللي اكيد جدا لو فما مشكل في قلب الدفاع باش يدخل السيري قلب الدفاع ويدخل بن علي ارير جوش
0: هذاك اللي هو فما ياسين بوعبيدي نجم زاد يكون موجود
4: يكون بوليفالون نفس الشيء لكن شفناه في بعض المرات خير انه يكون السيري هو الاكسيال الثالث نتاع النادي الفريق.
0: الاختيارات بالنسبه لفوزي البنزرتي كما حكينا على اختيارات بومال دخول ايمن الحارزي كيفاش ينجم يكون انه ايمن الحارزي بين انه يكون ميليو تيران بين انه يكون في الكولوار زاد فما كما نحكيو على شيء بجبالي في التراجي
4: تقريبا ايمن الحارزي وان كان في الكولوار كان بيرفورمو مع الاتحاد المورسيري وغادي البوست اللي بروس فيه حتى في السي اس اس لعب مع كريم ظهر لي كان كالي دروا يعني غادي وخاصه معناها الكومبينيزون بينه وبين الزعلوني لانه يعرف وقتاش يدخل لوس باش يخلي الكولوار للارير ويعرف وقتاش هو يجبد لليني ويخلي الارير يدخل لوس وفي الفيكساسيون باهي وستان جوار معناها لي تكتيكمون نفس الشيء ممتاز ويعاون وسط الميدان في بعض في على مستوى الدفاع يكون هو كاتريام مليو تيرا يعني فوزي بنزرتي بجيبين الحارزي معناه هو كان اللي حب عليه وكان طالبه ونتصور الرول اللي يعمل فيه الحارزي واللي طالبه منه فوزي بنزرتي في في الكونتكست هذا ونفس الشيء حتى على مستوى كرة ثابتة يعني سيتان بون تيرور متاع كرة ثابتة دونك أكيد جدا أنه الحارزي في الكوتي اليمين يكون خير من كمتوسط ميدان ثالث. نفس الشيء لجوار كليلي حسب رأينا ونقطع كفاية كريم برشا قبيلة هو الشريمي الشوط الثاني متاع الشريمي متاع الملعب التونسي اللي هو أكيد جدا لازم يبني عليه ولازم شريمي بريسك أول مرة نشوفوه في الثلث الأخير متاع متاع التيرا ويوصل معناها
0: كونسيني ولا فورما
4: نتصور كونسيني يعني الشوط الأول كان سيء جدا كسوا هو ولا حتى وسط الميدان نتصور كانت كونسيني معناها عند المدرب أنه يوصل غادي ويعمل معناها الزيادة العددية ويكون بحذا شوات وكي شفناه غادي شفناه معناها سجل هدف وسجل هدف ثاني تنحى وكان معناها
0: أعاول
4: برشا بالضبط النادي الافريقي ونتصور هذيك أحد من أحد الحلول والمفاتيح في المقابلة هذه.
0: كريم
3: يمكن رأي ساعتنا مش نحكم على لعب في وسط الميدان حيدر لازم نحكم على التريو الكل
0: أي ديبوندون
3: خاطر التريو هو التركيبة هي التركيبة اللي باش تكون كي تلقى خان اللي نجم يكون دفاعي أكثر من شريمي نحن كنشوف الهدف الثاني نتاع
0: الفريق
3: كونتر الملعب التونسي شكون فك الكرة الشريمي فك في مناطق قريبه ومن طو كانت ترانزيسيون وكانت معناها كانت بين ايات مالك وشوات ومن طو هو كمل انا كي نعطي الحريه نتاع لاعب غادي خاطر انا يمكن شريمي كنت واجهته في مباراه وديه كان مع السويح الليبي
0: عندك برشا تلعب في الكورة كل واحد وش بعرف
3: يقول وجهته كنت موجود
0: شو وقتش بديت تلعب في الكورة انت يا كريم
3: بديت تخديه
0: 1920 كل واحد يحكي عليه يقول لي لعبت معه
3: بديت تقديم وكمل تجديد يمكن
0: خلطش على الجماعة بتاع 78 كومي ما سوى
3: مقابلة ودية
0: كمل خويا كمل
3: كنت واجهته بالحق وقتها في مباراة ودية في سوسة كان كابيتان كان انسان بالحق يعني ما ريتوش كان سيس يعني فهمت كان ويد كان يتبع كان تعال نقول الفورمه اللي وقت فيها هو في سويحلي فيزيكمون قوي علينا. قلت ديما نقول ساعات تجيك مقابله حيدر باش تشد بير لو بير نتاعك, ممكن مقابله نتاع الملعب التونسي باش تعطيه ثقه, ومام طون حتى اصحابه يعني يقولوا نحن يكون ورا خاطر شريمي. المشكل اللي كانت في وسط الميدان نتاع النادي الافريقي تشوفه من اكثر الكومبورتمون اللي تبدل في النادي الافريقي هو وسط الميدان, فهمت؟ بالرجوع نتاع خان للفورمه نتاع خان, نتصور خان والشريمي والزمزمي باش تكون تركيبه ناجحه بارابور باللي ضد فرزان نتاعك, خاطر ما نتصورش انت النادي الافريقي باش تخلي اوكبيلو باش يلعب ليبر, نتصور الشريمي والاوكبيلو باش يكون معناها ديال قوي برشا مع خان اللي ديما نقول انا بوجود خان عطاه برشا ايكيليبر في وسط الميدان النادي الافريقي.
0: بالضبط. بعض الارقام ماذا بيا تعلقوا عليهم, نذكر ديما اليوم اللي قمه قمه قمه ملا ماتش معناها نوصلوا بيه لاخر البطوله فقط لهذا, معناها نلعبوا الاول والثاني, نلعبوا احسن اتاك ضد احسن ديفونس, نلعبوا فما ارقام متقاربه جدا مثلا على مستوى الكرات الثابته تنعطيو الارقام هذه, ما نحبكم تعلقوا على هذا. مثلا ترجي يخلق بمعدل لا موين 8 فرص في كل مقابله, الافريقي 5, لكن نسبه النجاح والتجسيم 20% للافريقي اي بالضبط 20% للفريقي و28 للترجي. في علاقه بعدد الفرص ينجموا يكونوا متقاربين ل20 و28, لانه بين 8 فرص و5 انت تخلط 28 و20 نجموا يكونوا متقاربين. تعليق على الرقم هذا اذا كان
4: وكيف شو الفرق الاثنين معناها رغم كل المؤاخذات عليهم ساعات حتى على مستوى التنشيط الهجومي, لكن قاعدين يخلقوا فرص وكسواف على مستوى لي ترانزيسيون, على مستوى الهجوم المركز, ولا على مستوى الكرات الثابته النجاعه ماهيش كبيره برشا بالنسبة للفريقين, لكن هذا ما يخليه باقي الترجي الذي تونسي نلقاه هو يعني ثاني أحسن هجوم, نادي الفريقي أحسن هجوم, الترجي أحسن هجوم, النادي الفريقي الثاني, الترجي النادي الفريقي أحسن
0: دفاع والترجي الثاني. دونك نزيد حاجة أخرى ونأخذ طريق كريم على ذلك
4: جوز تصليح. أنا قبيلة قلت فما الدربي اللي برسى فيه بكري نادي الفريقي قبل بونتو هذاك والتعاملية ومش
0: عاملية به. أفضل زوز فرق على مستوى الكرات الثابتة ترجي الفريقي, زوز فرق قبل بونتو فقط من الكرات الثابتة, ترجي سجل 10 والفريقي سجل 7 من الكرات الثابتة. نلقاو زاد تقارب في مستوى الرقم هذا كريم.
3: اللي ترينا عم تيفوز بنزرت يعرف رغم من نقاط القوة متاعه اللي يخدم عليهم برشا, ونحن يمكن تقول عليه عليه عليه الحال زي جاء في بريود هذيك خاطر ما كانش موجود ما كانش موجود معنا في النادي الافريقي شكون يشوت البلاريتي. اكيد باش يكون خاطر البلاريتي النسبه اللي ديريرمو معنا اللي حكاو عليها راهي نسبه بريسك قريب 50% من الاهداف على الكره الثابته. معنا مما خاطر يحل لك البروبليم نتاع نتاع نتاع نتاع نتاع نتاع نتاع لا معنا عادي جدا يكون الشيء هذا. من ديما نقول اما دام انت وصلت في الكلاسمون الاول والثاني من بيناتك زوز نقاط اكيد باش يكون كل شيء قريب البعض. مي بار كونتر الاشكال وين حيدر هوني اللي يمكن النادي الافريقي الاهداف نتاعو كانت محصوره بين 3-4 جوارات
0: اكثرهم لا تاكون دو بوينت ولي دو زاريير. خلينا نعطي الرقم, زعلوني 3 اهداف 4 اسيست, سهيلي زوز اهداف و8 اسيست, ارقام مهمه. ترجي بن علي 2 اسيست وبن حميده هدف و3 اسيست في الموسم كامل, هذو من الارقام بالنسبه للاظهره نتاع ترجي الافريقي
3: ومن نقاط قوه نتاع النادي الافريقي الموسم هذا الاظهره نتاعو اللي عطاو برشا ستابيليتي. وكيف كيف كي تلقى انت عندك مهاجم اللي غاب برشا عن النادي الافريقي عطاه برشا حلول اللي ديما نقول يمكن المشكل الوحيد ديما شنو نبقى نحكي فيه هنا وعشت وانا اللي كسوا في النادي الافريقي ولا ترجي هذه تونسي على موسم كامل ما لقيناش برشا اللمسه الهجوميه من لاعبي وسط الميدان.
4: نقطه الكره الثابته اللي بتكون مهمه جدا اليوم, ونتصور باش نلقاو اهداف كره ثابته. فوزي بنزرتي اللي يخدم بالقدا الكره الثابته ويركز عليها في الـ في الـ في لي زونترينمون نتاعو. ثاني حاجه ترجي من لي تراديسيون نتاع الترجي اللي الكره الثابته واللي ديما نجح فيهم, كما شفت الرقم الارقام اللي كنت تقول فيهم 10 اهداف من كره ثابته. نتصور اليوم على مستوى الدفاع وعلى مستوى الهجومي باش يكون تركيز كبير برشا في الكرة الثابتة بالنسبة للفريقين.
0: هذا هو إلا ثلاثة دقائق على ضربة البداية نهائي البطولة ترجي تونسي النادي الأفريقي. بعد شوية بش يكون النشيد الرسمي النشيد الوطني التونسي وبعده ديريكت نمشيو لأحمد عدالة ومكي عوني من ملعب رادس. ثم في العادة أنا منحب شيسر البرونوستيك وكذا ما توقعاتكم في الشوط الأول شنو نجم تصير؟ لا لا محمد شنو أنت كي تمشي لبرة تعطي برونوستيك جينا تولي متحبش ما شفتك في قطر المرة الأخرى في الكيس تعطي في برونوستيك هاي دور دور وحضر
3: أنا نتصور بش تكون بالشوط الأول بش يكون فيه أهداف نتصور بش يكون فيه أهداف نتصور واحد واحد شوط الأول بش يكون
0: واحد واحد محمد سلام
4: صفر صفر
0: سر سر دونك هذو ما هو عنا رو التوقعات متاعكم نستناه ونشوفه إن شاء الله شوطلو نشوفه برشا كورة إن شاء الله نشوفه ماتش كبير كما هو منتظر. الكلمة الآن عند أحمد عدالة ومكي عوني من ملعب رادس تفضلوا الأولاد.
5: حاليا اكيد دخل جمهور الترجي الرياضي التونسي دخل اكيد باش تلقاوها بعد لحظات موجوده على الباج تاع سكور باي مزيكا فان فيها كل التفاصيل تاع الدخله هذيا وفيها برشا رسائل كيما سلام اسمان من جماهير الترجي خاصه في توسبا نادي الفريق وجماهير نادي الفريق خاصه في توسبا جماهير الترجي الرياضي التونسي المره هذيا كادر طبي نوعا ما تعتبرها برشا ترسيل دخل كما قلت تلقاها موجوده على الباج نتاعنا على فيسبوك سكور باي مزيكا فان كل الدخله هذيا نذكر زاد بالتشكيلات البطلين
0: للاسف باقي مازال عندنا مشكل في الصوت بالنسبه لماكي العوني. خلينا نمشي لاحمد في انتظار نلقاو حل في مشكله الصوت عند ماكي. احمد عدل
2: مرحبا بك راسك الصوت واضح ولا لا؟
0: ممتاز ممتاز
4: الريزو عنده ديما مريض
0: تفضل احمد
2: في دمان عبراد السمعبي ديما فما مشكل تاع الريزو على كل حال الدخلة نتاع جماهير الترجي السوسي كان يحكي عليها مكي العوني بطبيعة ديما أي دخلة مع أي فريق يكون فيها رسالة للفريق المناسب تو شوية بعد شوية تقال زاد فيديو كان منها حمد السويدي ملاعبية الترجي وهم يشوفوا بالدخلة شنو كان الشعور نتاعهم شنو كانت ردة الفعل نتاعهم داير بكري قدامي داخل محمد ميتو ده أول حاجة عملها ريفليكس يعرف هو يعرف شنو اللي يصير سمو ريفليكس زر للدخلة على اليمين وقعد يتابع فيها دونك حاب يشوف شنو الموضوع بتاع الدخلة المرة دي. بالنسبة للمباراة بعد لحظات تنطلق بس نتابع نعطيكم

0: احترامك الصمت كانت لازم من بعد ان نعاود ناخذ الخط حيدر كان موجود.
1: إذا نرجع لكم من بعد لحظات تقريبا أقل من دقيقة وينطلق الدربي. نفكر نذكر فقط بالسيتواسيون بالنسبة للترجي دي تونسي والنادي الأفريقي. النادي الأفريقي بكار دو بوان إذا كان يربح اليوم يحسم أمر البطولة. ترجي دي تونسي إذا كان يربح يأجل الحسم إلى الجولة الأخيرة, والتعادل كيف كيف يأجل إلى الجولة الأخيرة. دونك هذه السيتواسيون. بعد شوية نعود ونرجع لمكي وأحمد لتعليق على مجريات الشوط الأول, ونذكركم بالتشكيلات بالنسبة للترجي والنادي الأفريقي في هذه المقابلة. هذا دربي لينطلق بعد لحظات. دونك مميش بن علي مريحت وقاي بن حميدة وقبيلو حاج علي شهاب جبادي حمزة رفيعة كسيل أبو عالية فلوريون دانوم وهيب الشامخ حمزة بن عبدة توفيق شريفي الزعلوني سهيلي الزمزمي الشريمي سيدوخان الحارزي حمزة الخضراوي وفيرا شوات ذمع لحداش من كل جهة من كل فريق. والمقابلة تنطلق بعد لحظات. الكلمة عندكم أحمد وماكي. مشيوا الماكي مشيوا الماكي يا هيك عندك الكلمة.
2: مرحبا حاجة إن شاء الله المرة هذه تكون الكريتين حاصل حاصل حاصل نوعية متاع الصوت يعني تقريبا لنا بالقوة قوة الصوت متاع جماهير الدرجة الرياضي التونسي المساندة الكبيرة تقريبا مش سمع برشا في انتم تعيشوا في الأجواء متاع ملعب محمد العقل الفيراس تعيشوا في الأجواء متاع مقابلة استثنائية ما بين الفوز في رقل يعني مقابلة بنسبة كبيرة باش تحسم اللقب متاع البطولة. كما نعرفوا في صورة فوز النادي الفريق اليوم لأنه رسميا متوج بطل في صورة فوز الترجي الرياضي التونسي لأنه يتأجل لحسم الجولة الأخيرة. انطلاقة المقابلة كرة عند النادي الفريق هو اللي يبدأ اللعب تقريبا كرة من السبوخان في اتجاه
1: به نمشي لأحمد عدالة. ناخذ الصوت مع أحمد عدالة الآن في انتظار حل جذري للإشكالية. نمشي لأحمد عدالة.
0: مرحبا بك حايدة مرحبا في انتظار تحسن الصوت بالنسبة لمكي العوني. الكورة في وسط الميدان عند سامي الشريمي يبعد الكورة يحاول يحصل ثم ناو تمشي كورة يمن الله مميت مميت يعطي كورة ليسين مريح مريح يجي شوات رجع الكورة يعمل عني فريق رجع كورة إلى من الله مميت مميت تقايق كالما كان متوافق بها ويبحث على دانوس فدراج قديه تمشي كوره توزيعه فلوريون دانوس يخلص يخلص يخلص على الكوره زي فلوريون دانوس ست امتار او كورنير توفقته ست امتار للنادي الافريقي بعد مرور ثقه لاعب بالنسبه للمباراه الرياضيه دربي العاصمه رقم 144 هوري في ملعب حمادي العقربي برادس. دربي ليس ككل التربيات خامس دربي سيكون حاسم لمسار البطوله لانه في السابق اربع دربيات على مدار الاسبوع وسائل الاعلام والناس الكل حكيت عليهم لا فائده بالتذكير بهم ولكن هذا خامس دربي يكون الكره عند مهيب الشامخ باش ينفذ رميه الست امتار ست امتار تنفذها مهيب الشامخ الشامخ شامخ الكره يبحث على شكون تمشي لوسط الميدان حمزه الخضراوي بالراس ترجع رمي التماس كانت خرجت التماس قبل ما يخوها حمزه الخضراوي بالراس ترجع رمي التماس للترجي التونسي بن علي رجع كره لياسين مريح مريح مريح مريح يبحث على شكون حمزه رفيعه يندور ترجع لياسين مريح ياسين مريح يضغط عليه حمزه الخضراوي يمشي لتوقاي توقاي يجي فرد السواد يمشي لي على الجهه اليسرى محمد بن حميده يعطي الكره ل بيلي تقريبا نتوزين تبس كرة ما زالت عند تمشي لمهيب الشامخ مهيب الشامخ يقول الكرة دي في عقل كونتراز تمشي الكرة وتوزيعة الكرة دي عند سكور عند بن حميدة يخليها رمية التماس رمية التماس هي الترجي الرياضي التونسي ونتوزينه يخلي الكرة في تمشي لبديلو وبديلو يستخدم التماس ترجع لي رفيعه رفيعه يعطي بن حميده بن حميده بن حميده بن حميده بريسيون من اسامه الشريمي الشريمي رجع لتوقاي توقاي توقاي رجع ليمن الله مميش مميش مميش طبق الى الشواط يجي رجع كوره الى محمد امين توقاي توقاي بن حميده بن حميده يجي ايمن الحرزي يبقى كوره عند بابي توقاي وبن حميده توقاي وزع كوره يبحث على شكون يبحث على دانو دانو راسيه ترجع الكوره لمحمد بن علي من الجهه اليمنى بن علي شو جي الكرة لكسين أبو عالي أبو عالي تضيع الكرة ذي ريكوبيري من النادي الإفريقي على مستوى وسط الميدان سيدو خان وتميت تميت بعد جيال سيدو خان ومحمد بن علي أو مخالف

0: مخالفه اعطاها الحكم، ترجع الكره في كل الحالات عند الترجي هذه توسو كوتيلا ابو علي يندول تمشي ترجع لكوتيلا كوتيلا سيام تتسكروا ترجع الكره عكس نجمه من الافريقي من حرزي يبحث على فيرس شواذ شواذ شواذ شواذ من الجهه اليمنى يقطع الكره ما يخلصش يقطع عليها يعمل كنترول يجي ياسين مريح يحط الكره في الركنيه ركنيه للنادي الافريقي اولى ركنيه الدربي اول ركنيه في الدربي اول ركنيه في الدربي دربي رقم 140 ركنيه من الجهه اليمنى لحارس المرمى امان الله مميش من الجهه اليمنى لدفاع الترجي التونسي يمشي الحارزي يمشي ينفذ الكورنيرا ذايا كورنيرا ذايا الكورنيرا ذاك ما فيش الفلاج كاميرا تو تشوفوها من الجهه ذي الجهه اللي غادي فيها تسلك كام عين الحار كما يقولوا عين الشبكه حارزي يمشي ينفذ الركنيه ذايا لاعب واحد من النادي الافريقي خارج الميدان خارج منطقه 18 اللي هو غيث الزعلوني حارزي حارزي شو يعمل حارزي حارزي حارزي ينفذ الركنية ذي فوق راس شكون تجيلي بن عبدة بن عبدة وأمان الله مميشي خفورته بكل سهولة مميشي يحاول يعمل وبطبيعة يعمل عليه كيما الفوت تكنيك توفيق الشريف يقلقه باش ما يعطيش السيمتر بسرعة باش ما يعطيش الديجاجمون بسرعة حكم النمساوي كريستيان بيترو تشيركا يقول له كفرون ليكن ترجع ياسين مريح مريح مريح مريح فما توقع يطلب كورة يعطيه كورة طويلة برشا من مريح كنترول اشتر كنترول فيه لكن الكورة في كل حالات تمشي وتشوف بيلو وبيلو وبيلو يجي الحارثي يرجع لمحمد امين توقاي محمد امين توقاي يبحث على شكون يبحث على معز الحاج علي اجابة على سؤال محمد سلامه واكيد كونه تشوفوها بصورة واضحة جدا سيربريز هي كونه اللي قاعد نشوف فيه هنا جموع في التيران معز الحاج علي هو اللي على اليسار الحقيقة كما توقعت ما نعرفش شكون كريم ولا محمد اللي توقع ولا حيدر أما معز الحاج علي موجود على الجهة اليسرى عام الخميس رقم 18 كرة عند النادي الإفريقي توفيق الشريفي شريفي شريفي يبحث على شكون ثم الحزي ثم توقاي ثم شوات تطلع الكرة شوات يطلع فوق توقاي الحكم يقول وصل اللعبة كرة عند أمان الله بميش توقاي مازال موقع على أرضية الميدان يوقفوا اللعبة الأولى الافريقي هم لاعبي الترجي باش يوقفوا اللعبه شوف معناها الفير بلاي اللي منذ بدايه المباراه من قبل بدايه المباراه تشوفوا فيه توقاي ملقى على ارضيه الميدان بعد ميل مع فيرس سوات هو نزل الفرصه باش يعطي معلومه اللي توقاي كان تعرض لاصابه في مباراه شباب العمران وكانت مشاركته مشكوك فيها في المباراه هذيا ولكن احد الحلول الطبيه خلاه يشارك في المباراه هذيا موجود وكان غادر مباراه شباب العمران قبل نهايتها وتم تعويضه بياسين مرياح ثم حمزه شلاصي خذا ورقه حمراء وتوجاي هو الحل الوحيد تقريبا اللي كان على مستوى خط محور الدفاع مع ياسين مرياح الا اذا كان المدرب فاتيس بوميل يلتجا للحل هو كونه بن حميده يلعب لك في كوره باش تعود بعمليه اسقاط كوره ولوجيكمون ما ثم حتى لاعب من الافريقي بمشام لكن في نفس الوقت على الاقل الوسط الدقيق في راس شواط يطلب من لاعبيته من زملائه يطلعوا القدام يطلعوا في البلوك تمشي كرة من الله بميش بميش بميش يبحث على شكون يبحث على معز الحاج علي يبحث على حمزة رفيع الكرة يرجعها أيمن الحرزي الحرزي على مستوى الميدان ثم أرجو ينزل الحكم للسيستم أرجو تسلل والشريم ينبه عليه الحكم كريستيان بيترو تيوت شيركا تيوت شيركا فوالا او كيو تشيرك على كل اسمه كريستيان بيترو اسهل برشا الحقيقه ياسين مريح تمشي الكره لمحمد بن علي بن علي شكون معاه مع كوسيل ابو عالي ابو عالي ابو عالي ياخذ الكره هذه شو يعمل فيها يرجع الى محمد امين توقاي توقاي توقاي توقاي يجي من هنا وبيلو ثم بن حميد يطلب الكره لكن توقاي وكانه باش يسدد باش يحاول يسدد ليه يرجع الكره تمشي لمنطقه تمشي على اليمين كومبليتمون تبدل الكره من الجهه اليمنى خط هجوم الترجي الرياضي التونسي شنو يعمل بالكره ذي سنتراج سهله برشا التسديده لا تسديده ولا سنتراج ذيك سهله برشا عند مهيب الشمخ. ثمانية دقائق لعب هوني في ملعب حمادي العقربي بيراد. كرة عند النادي الافريقي يمشي في راس شوات مع ياسين مريح لكن الكرة رميت التماس لياسين مريح مريح ياخذ الكرة ذي رجعها لمن الله مميش مميش مميش ثم توقاي اللي رجع توقاي ياخذ كره ذي يجي بيلو ليه يعطي كره لبن حميده بن حميده على الجهه اليسرى بن حميده شو يعمل بالكره هذه تمشي لتميس تميس للنادي الافريقي شهاب الجبالي ما خلطش على الكره هذه. الكره عند النادي الافريقي رمي التماس رايت الزعلولي في تنفيذ. الزعلولي نفذ الكره هذه راسيه بن حميده لا ما يقولش الكره يقولها توقاي مره ثانيه قدام في راس شوار ترجع لبن حميده راسيه اولى ثانيه بن حميده مره اخرى سيدو خان الكره خامس او سادس كره بالراس ما بين الزوز في رقبتي اكسيون واحده ترجع الكره من توقاي يعطيها الى مميش مميش مميش يبدل الكره ولانه مريح طلب الكره لكن اعطاها اعطاها لمحمد بن علي بن علي بن علي بن علي شنو يعمل والكره ترجع من دفاع النادي الافريقي حمزه بن عبد انا ما اعتقده اللي بعد الكره هذه على الاقل من الزاويه نتاع الرؤيه اللي انا فيها الكره عند نيتشي قبيلو قبيلو قبيلو قبيلو قبيلو يعطي كوره لبن حميده بن حميده قدام الاسباس شنو يعمل يعطي كوره لحمزه رفيعه رفيعه تمشي قبيلو على مستوى ميدان قبيلو قبيلو قبيلو بدل الكوره من الجهه اليمنى محمد بن علي محمد بن علي بن علي يعمل صوت راش او دانو والكوره كانت تقريبا برشا من خط من الفوتو تقريبا برشا من الفوتو ما عادش من الزاويه اللي انا فيها لمس الكوره دانو ولا لا لكن كان تقريبا من الفوتو كان تقريبا من الفوتو اليمين اللي مويبش الكوره عند النادي الافريقي رمي 6 امتار توصل جماهير الترجي تونسي عرضها وتوصل تشجيعها ملعبيتها وانو الجلاء اليوم عند جماهير الترجي التونسي مباراة الذهاب كانت جماهير النادي الافريقي وكان توفيت دون اهداف وكان فلوران دانو ضيع فيها ضربة الجزاء وتعلق لموهيب الشامق في مباراة ذيك الكرة عند محمد امين توقاي توقاي توقاي اول واحد يطلب كرة ديما محمد امين بن حميدة بن حميدة يجي الحارزي شو يعمل كرة يعطي كرة شهاب الجبالي الجبالي يجي الشريمي لا يعطي كرة لرفيعة رفيعة تمشي الى الجهة اليسرى ترجع مره اخرى رجعت لحمزه رفيعه يرجع كره للجبالي قصيره تمشي محمد امين بن حميده بن حميده بن حميده بحذا شهاب الجبالي يعطي كره سونتراج سونتراج سهله برشا عند مهيب الشمخ ثاني ثاني توزيعه مش مركزه من من عبيد على ترجي في تونس لازم نحكيو على 25000 متفرج هوني اكثر شويه في ملعب حمادي العقدي برادس في مدارج ملعب حمادي العقدي برادس الكره وسط الميدان في الشوات كما جات تمشي للشريمي الشريمي معظم لعبيه من الترجي فك الكره شهاب الجبالي تمشي لمعز حاج علي حاج علي لمنطقه الفونتاج لفلوريون دانو وتاكل من توفيق الشريفي في الوقت المناسب وفي التايمينج الصحيح حط الكره في التماس تماس يتنفذ تمشي لمحمد امين بن حميده بن حميده بن حميده يمشي لحمزه رفيعه رفيعه ونيتشيو بيلو على وسط المستوى الوسط تسديده وكونتري ترجع الكره من دفاع النادي في قطعه اخرى مره اخرى محمد امين بن حميده حمزه رفيعه رفيعه عشان يعمل الكره هذيا ثم ياسين مريح ياخذ الكره على مستوى وسط الميدان تمشي من الجهه اليمنى شهاب الجبالي يلعب يمين ويسار شهاب الجبالي في الوسط بالطبيعه مش في القدام ترجع الكره لبن علي بن علي يعطي كره لياسين مريح مريح يبحث على حل على اليسار يلقاه عند حمزه رفيعه رفيعه يعطي كره يخليها ما تهموش معهم لا رفيعه ولا معز الحاج علي ولا محمد بن امين بن حميده اللي يحاول كان يدير الخطا الدوبل فوت اللي صارت ما بين حمزه رفيعه ومعز الحاج علي لكن الكره ما ياخذهاش تمشي 6 امتار للنادي الافريقي النادي الافريقي وكانه يحب يستنى ربع ساعه الاولى يشوف الترجي هذا يشوف يشوف ايش يعمل مش باش يلعب عليهم اللي سيركوي بريسيدونسيال نتاعو في التيران اليوم في الماتش تاع اليوم ومن بعد هو يعمل الرياكسيون 6 امتار تتنقل تمشي الكره لراسيه توقاي توقاي ترجع مره اخرى مسيد دخان شريمي وسط الميدان اكيد برشا الملاعبي ثم اونيتشيوك بيلو يبحث على دانوب لكن دانوب بعيدة برشا الكرة تمشي لمهيب الشامخ الشامخ يعطي كرة توفيق الشريفي الشريفي يجي على اليمين غاية الزعلولي لا يعطيها سيد وقان توا توصل لغاية الزعلولي الزعلولي رجع لتوفيق الشريفي الشريفي كرة بكل هدوء تخرج من خط خلفي النادي الافريقي بن عبده بن عبده السيلي تمشي تمشي للحل هو فراس شوات الكل يبحث عن فراس شوات الكل يبحث عن فراس شوات توصل له محمد الخضراوي ليه يبدل بلاصته فراس شوات يدخل ال 18 سنتراج ولكن السنتراج تاع السيلي يرجع ليه رمي التماس للنادي الافريقي لقطه ما تصورش عدد في التلفزه لكن الشونجمون بوست اللي عملوا بسرعه بسرعه في البرك عملوا في نفس الوقت لانه كان يستناو كلهم باش ياخذوا كره على اليمين شق هو ال 18 جا السيلي من وراه من خلف اللاعب من خلف زميله، عمل كونتراج كلاسيكية برشا في النادي الإفريقي، لكن المرضية قضي فيها الترجي هذا التوسع حط الكرة في الركنية، الركنية الثانية للنادي الإفريقي، الحرزي يشير إلى زملائه بتنفيذ ينفذ الحرزي داسية، ولكن عند مميش يعكس الهجمة لمؤاز حاج علي، مؤاز حاج علي مع الزعلوني فوق الكرة، زعلوني فوق الكرة، زعلوني قدامه رفيعة، قدامه معاملة مؤاز حاج علي، شو يعمل بالكرة ذي تتقسم الرقرة تمشي لمؤاز حاج علي، مؤاز حاج علي يمشي لفلوريون دانوب وسط الميدان، فلوريون الباس غلطة لفلوريون ما وصلتش لكوسين أبو عالية وتعلق دفاعي من تصابت في الرقم، لكن يظهر لي الحرزي هو تقريبا اللي بعد الكرة ذي، كامل ايش مختلف على كل حال الحرزي هو اللي بعد الكرة في بوزيسيون ديفونسيف اكثر من كورة وسط ميدان او مهاجم، الكرة عند الترجي التونسي، ياسين مرياح تمشي لتوغاي توغاي شو يعمل بالكرة ذي، رجعها لي ياسين مرياح بعدها اوبيلو يعطي الكرة لاوبيلو، اوبيلو تمشي كرة لمحمد امين توغاي مع حمزة رفيعة، حمزة شنو يعمل، يجي شريمي قدام شريمي يعطي الكرة يخليها جيست تكنيك جيست فان دوكور اللي خليها لفلورون دانو، ولكن في الأخير تماس اعتقادي للنادي الإفريقي يظهر لي، لأنه الحقيقة الكرة حسب مريت من هوني مست في فلورون دانو قبل ما تخرج الكرة هذه، فهو كذلك بالفعل الكرة رمية تماس النادي الإفريقي، تماس النادي الإفريقي
1: به احمد ناخذ فقط كلمه على الربع ساعه الاول كريم ومحمد باختصار حتى نرجعوا، يبدو انه اللعبه قاعده واحده معناها تسخن
2: الدراما، يمكن نشوف النادي الافريقي في الخمس دقائق الاولى كان بريس الفوق ومن بعد طايح البلوك في وسط الميدان وخلى الكره عند ترجي دي تونسي اللي نوعا ما فما برشا رزن في تخريج الكره سيرتو بين اوكبيلو ورفيعه.
1: باهي محمد
3: بالضبط، يعني كنت سألت قبل ما تبدأ المقابلة حايدر وقت قلت كيف بشيق في النادي الإفريقي، شفنا خمسة دقائق ضغط عالي، كان شوات يضغط على دوزاكسيو وكان وراه شريمي وخان طالعين، وبعد شوات يعني البوزيسيون مو متاعه شفناه ولا في البريسك في البوان متاع السونتر وراه معناها دوليني دوكات، يعني النادي الإفريقي يلعب في الزون بريس، يعني كل ما لاعب من الترجي يدخل في المناطق متاع النادي الإفريقي يضغط عليه، ما خليش المنافذ والمساحات للترجي التونسي اللي قاعد يدور في كورة معناها بريتم ارزين شوية، ذاك اللي خليه إلى حد الآن لعبة محصورة في وسط الميدان ما خليهش يوصل لمناطق نادي الإفريقي.
1: شوفوا كان تبدل حاجة في قادم الدقائق 16 دقيقة لعب، تعادل 0-0 ديما بين الترجي التونسي ونادي الإفريقي. نمشي المكي المرة هذه عندك الكلمة.
4: مرحبا من جديد حيدر، مرحبا بالوليد كل الناس معفينا لكل دونك، حاليا دقيقة 17 في الديربي العاصمة، كرة عند الترجي الرياضي التونسي في وسط الميدان، ياسين مرياح لونيتشيو قبيلو محمد بن علي يلعب مع كوسيلة أبو عالية قدامه وسام السيلي يقدم كورته ويخير انه يرجع بالكرة، ما يعطيش كرة محمد بن علي مع الضغط نتاع السيد وخان في دفاع في مناطق نادي الفريق، محمد بن علي مازال عنده كرة يرجع لونيتشيو قبيلو، هذه هي المشاكل في اخراج الكرة اللي قاعد يوقع فيها الترجي الرياضي التونسي، محمد عن كونترو بسدر يوزع الكرة بن عبد خارج الكرة هذه، مازال الكرة في منطقة 16 متر و50 من الاول عند الترجي بعد عند نادي الفريق، مرة أخرى ترجع لونوتشيو قبيلو يلعب مع شياب الجبالي، شياب يدور كرة على اليمين كوسيلة أبو عالية، كوسيلة أبو عالية حاول يوزع والراسية بتاع بن حميدة سالف يجي الحارس حارس النادي الإفريقي مهيب الشامة تستنى زملائه يطلعوا أكثر باش يلعب الكرة هذه، ونشوف الحكم قاعد يحسب مهيب الشامخ ويلعب مع آخر الوقت، مهيب الشامخ كما نعرفه أنه عنده 8 ثواني باش يلعب الكرة سينوت والكورنيت للفريق المنافس، كرة ترجع مرة أخرى المهيب الشامخ بعد راسية حمزة بن عبد عنده الكرة، مهيب الشامخ كرة في ساقيه يلعب مع توفيق الشريفي قدم كرة له يرجع مع سيد وخان فضغط عليه معزر حاج علي يرتكب المخالفة معزر حاج علي في اللقطة الأخيرة، ومخالفة لمتوسط ميدان النادي الإفريقي تتلعب كرة في ساحة حمزة بن عبد عنده الكرة، حمزة بن عبد يلعب مع معتزل الزمزمي ان دو ما بين التزوز اللعبيه مع الضغط تاع شياب الجبالي وفلوريون زانو يرجع لمهيب الشامر. مهيب الشامر في لقطه فنيه يلعب الكره هذه قبل دانو مع توفيق الشريفي لاعبين اللي بالكريك قاعدين يجاوروا في الكره في منطقه 16 متر و50 ويستناو في صعود البلوك نتاع الترجي الرياضي التونسي. بعد تلعب الكره ممتازه من شوات لكن ما توصلش لاسامه السيري ترجع للترجي. حمزه رفيعه يقلب الكره على اليسار في الاتجاه معز الحاج علي كنترول راتي شويه من معز الحاج علي كره تمشي البن حميده يوزع في اتجاه شهاب الاجباني. شهاب شهاب يعمل بالكره حاول يقرب للمنطقه 16 متر و50 يوزع لكن موجود حمزه بن عبده. وتصويب قصيل ابو علي دون عمر تصويب قصيل ابو علي تمشي 5 متر و50 لصالح حارس النادي الافريقي مهيب الشامخ في اللقطه الاخيره. هوني مهيب الشامخ يحاول اكيد انه كل ما يتعدى الوقت كل ما الضغط يزيد على ترجي الرياضي التونسي خاصه في ظل عدم ايجاد حلول في 19 دقيقه الاولى الى حد الان من المقابله. مهيب الشامخ قاعد يربح الوقت يشيلوا الحكم شنو يعمل الحكم يحكي مع شهاب الجبالي ومعتز الزمزمي يوقف اللعب ويطلب دخول الاطار التبديلي للنادي الافريقي. قاعد الحكم يحكي مع معتز الزمزمي بالفعل يدخل الاطار التبديلي للنادي الافريقي دونك تتوقف اللعبه هون في ملعب محمد العقربي في رادس لاسعاف معتز الزمزمي لاعب النادي الافريقي اللي تعرض لاصابه في الهجوم الاخير بالنسبه للترجي الرياضي التونسي. الهجوم هذا توقف اللعب هذا استغلوا باتريس بومين للحديث معاه قاعدين نشوف فيه مع معز الحاج علي. معز الحاج علي اللي شفناه اليوم على الجهه اليسرى لهجوم الترجي الرياضي التونسي ياخذ بعض التعليمات من المدرب باتريس بومين. باتريس بومين اكيد تجربه اولى في ديربي العاصمه لكنه يعرف شنو معناه ديربي بما انه خاض الدربيات مع لمسيا مولوديه كلوب دالجي كان على البنك دونك يعرف الاجواء نتاع الدربيات وتشبه برشا اكيد الدربيات تاع اليوسما ولمسيا لديربي العاصمه والمنافسه والريفاليتي الكبيره يعرفها المدرب باتريس بومين. دونك مازال معتز الزمزمي خارج الميدان مازالت الكره ما تلعبتش نشوفوا في الحكم مازال موقف اللعب هل انه فما فيريفيكاسيون تاع حاجه ولا لا لكن مازالت ما تلعبتش الكره. يبدو انه يعني فما فيريفيكاسيون لانه توا باش يطلب اللعب من مهيب الشام توا باش يزفر حارس النادي الافريقي باش يلعب الكره توا بالفعل يزفر الحكم التيوتشيركا الحكم النمساوي زفر المهيب شامخ باش يلعب 5 متر و50 تلعب طويله في اتجاه فراس شوات ما يخلطش عليه فراس شوات تمشي توش للترجي الرياضي التونسي من جهه اليمين محمد بن علي عنده التوش هذه باش يلعب مع ياسين مرياح. ياسين مرياح مع محمد امين توجاي يقدم بالكره. محمد امين توجاي يلعب على اليسار مع بن حميده يقرب له معز الحاج علي يختار انه يراوغ الحرز ويلعب الكره في ظهر دفاع النادي الافريقي في اتجاه فلوريون دانو لكن موجود معتز الزمزمي. موجود معتز الزمزمي خارج كره هذيا توش يمشي بسرعه بن حميده يلعب الكره هذيا مع توجاي يحاول يقدم بالكره يلعب مع اونوتشي اوكبيلو. ما بينه وبين توكاي ترجي ماهوش لاقي حلول يحاول يلعب في ظهر دفاع النادي الافريقي لكن التمركز تاع لاعبين النادي الافريقي ماهوش مخلين الاسباس هذه توزيعه ما توصلش لمعز حاج علي. معز حاج علي المره هذه نشوفوه اون بوانت مش على الجهه اليسرى تتعاود توزيع المره هذه من بن علي مره اخرى ما توصلش. توفيق الشريفي وحمزه بن عبده متميزين في اول 20 دقيقه من المقابله قدام توزيعات هجوم الترجي الرياضي التونسي تقريبا خذوا الدويال ايريان الكل ثنائي دفاع على نادي الفريق تلعب كره توش للترجي الرياضي التونسي. توجاي في دايره وسط الميدان يلعب مع اونوتشي اوكبيلو. اونوتشي يدور بكورتو يرجع مع ياسين مرياح. ياسين مرياح القائد بعد العوده ثاني مقابلته بعد الاصابه بعد ما دخل خذا 30 دقيقه في مباراه شبيبة العمران. كره عند قصي ابو علي يدخل 16 متر و50 تتفكل له كره من دفاع النادي الافريقي قدام صفرات الترجي الرياضي جماهير الترجي الرياضي التونسي لكن كره اخراج الكره من النادي الافريقي كان كيما جا وترجع كره عند نوتشي اوكبيلو. شياب الجبالي يقرب يدور بكورت يقرب 16 متر و50 يطلع عليه ثنائي من النادي الافريقي والتوزيعه كيما جات من حمزه رفيعه ياخذها دفاع النادي الافريقي وتوغاي، والكرة ما بينه وما بين فراس شواتي أخوها توغاي، وترجع توش لصالح شكون؟ لصالح النادي الافريقي، توش الأخيرة لصالح النادي الافريقي بعد ما ضربت الكرة في محمد أمين بن حميدة، تلعب التوش هذايا توفيق الشريف هو اللي باش يكون في التنفيذ، ويطلع غايث الزعلوني أو مخالفة، مخالفة يبدو أنها لمسة يد زفرها الحكم النمساوي، تلعب توفيق الشريف طويلة كرة في اتجاه في راس شوات في راس ما يقويش دوزيام بار عند النادي الافريقي، لكن الحارس ما يوصلش الكرة لشوات، ترجع كرة ما بين دانو وغايث الزعلوني، وبعد تدخل الأخير الحكم زفر مخالفة لصالح غايث الزعلوني، غير متألق في تشكيلة في النادي الافريقي، هم بصراحه قوه النادي الافريقي خاصه خلف رشاوات مع الاغر زود غيث الزعلوني او وسام السهيلي، والدعم الكبير لهجوم النادي الافريقي، تلعب المخالفه هذه باش يكون في تنفيذها معتز الزمزم، صعود كلي للاعبين النادي الافريقي، يقعد كان زوز اللاعبيه، والبنك بتاع الترجي الرياضي التونسي يحتج على تقديم الكره، وعلى والحكم يطلب من معتز الزمزم يرجع الكره لمكانها لتنفيذ المخالفه هذه، يطلب منه التنفيذ، بلوك الترجي طالع على برا منطقه 16 متر و50 نط على الكره الخضراء، ويحاول تنفيذ مباشره لكن كورته فوق المرمى، فوق المرمى من توزيعة التصويب الحمزة الخضراوي الأخيرة في توقيت 25 دقيقة لعب، ومازال التعادل متواصل 0-0 في ديربي العاصمة ما بين الترجي والنادي الافريقي، شياب جبيري عنده الكرة على الجهة اليمين يلعب مع حمزة رفيعة، يدور بكورته حمزة يعطي الكرة لمحمد بن علي، محمد بن علي شياب جبيري على خط وسط الميدان، يرجع للوسط داير وسط الميدان ونجوم اونوتشي يوكبيلو، اونوتشي يوكبيلو يقلب اتجاه الكره لليسار، بن حميده، بن حميده يلعب كره يرجع على اونوتشي يوكبيلو، مره اخرى ترجع لكره ترجي ماهوش لاقي حلول، الكره مش قاعده توصل للفلوريون دانو، توزيعه نتاع حمزه رفيعه دون عنوان تمشي 5 متر و50 لصالح حارس النادي الافريقي مهيب شامخ، وحمزه رفيعه يعتذر من زملائه بنك الترجي الرياضي التونسي بعد التوزيعه الاخيره اللي كان ما فما حتى لاعب من الترجي التونسي موجود في المكان اللي حط فيه الكره حمزه رفيعه اللاعب السابق الليتشي اللي بدا ياخذ بلاصته في الترجي الرياضي التونسي في المقابلات الاخيره والاداء نتاعو في المقابلات الاخيره، واكيد واحد كيما بقيت الملاعبيه اللي حد يمشي للمونديال تتلعب 5 متر و50 لكن كرة ما يقوش هو تمشي دفاع الترجي الرياضي التونسي، مريح تطول الكره في اتجاه اوكبيلو، اوكبيلو بالراس يلعب مع حمزه رفيعه، حمزه رفيعه بين الكره وبين معز الحاج علي، ولمس كره باليد من اسامه الشريمي، اسامه الشريمي كيف كيف المتالق في المقابلات الاخيره يحكي معاه الحكم كيف كيف يطلب تنفيذ الكره من مهامه، يحكي معه اسامه الشريمي اللاعب الليبي للنادي الافريقي، الحكم النمساوي يطلب اعاده المخالفه، اعاده تنفيذ المخالفه الاخيره من مكانها، ويقول لحمزه رفيعه ما اعطيت اشاره التنفيذ، لانه يعني مازال يحكي مع اسامه الشريمي كيف كيف يحكي مع حمزه رفيعه، تتلعب الكره هذه بالنسبه للترجي الرياضي التونسي، محمد امين توغاي، توغاي لونوتشي بيلو، لونوتشي بيلو، لونوتشي بيلو، حمزه رفيعه في الوسط، اونوتشي يوكبيلو عنده كره معاه الشريمي، وضغط عالي من لاعبيه النادي الافريقي، قاعدين نشوفوا في الحرز الشريمي في راس عواد، وراهم سيد وخان قريبين برشا من الكره وبرشا مجهود بدني قاعدين يخليوا فيه لاعبيه النادي الافريقي، المره هذه كره طويله من مميش في اتجاه فلوريون دانو، فلوريون دانو كورته ما توصلش، الشريفي قبل معز الحاج علي، كره في وسط الميدان بين حمزه رفيعه واسامه الشريمي، يا شياب الجبيل الحكم يقول ما فما حد شيء، العب يلعب مع محمد بن علي على الجهه اليمنى، كوسيل ابو عالية، كوسيل ابو عالية، كوسيل ابو عالية مع الخضراوي، كوسيل ابو عالية يرجع بالكرة بن علي، بن علي كرته يمسها اسامه الشريمي وتاكل من فراس شوات، يمس الكره هذه وترجع للنادي الافريقي، اسامه السهيلي، اسامه يطاول في اتجاه فراس شوات، كل الكل على فراس شوات واسامه الشريمي، لكن اسامه الشريمي في اللقطه الاخيره موجود معاه، ورجع كره خطيره هذه كانت، لكن منيش يطلع، منيش يطلع بعد ما الكره كانت رجعها كان ضعيف برشا من ياسين مريح، وكان ينجم يخلط عليها فراس شوات، والمخالفه مرتكبه المره هذه على محمد بن علي، تتلعب الكره تتلعب شوف يوم تشيك بلو ماشيين على ارضيه الميدان، مدون عنوان، مدون عنوان الكره نتاع سيلة عالية الاخيره كان في اريحيه، معليش ضغط كبير كان ينجم يقوى وقت ويهز راسه ويوزع الكره هذه، لكن توزيعته دون عنوان، كره يقوم اونوتشيك بلو عنده كره على مع حمزه رفيعه، حامزة رفيعك وسيل أبو عالية مرة أخرى وسيل أبو عالية قدام مسام السيلي مرة دي حاول يصور فوق المرمى فوق المرمى هي كانت باهية لكن التنفيذ ما كانش باهي بالنسبة للعملية الأخيرة لكوسيل أبو عالية حاب يورولي الكرة في اللوبوزي بالنسبة لي بالنسبة للحارس المهيب الشامخ في الدوزيام بوتو لكن الكرة هذه كانت فوق المرمى دونك ترجع 5.50 لصالح حارس النادي الإفريقي قدام تواصل الدعم نتاع جماهير الترجي الرياضي التونسي والأفلام لهنا موجودة في الميجان موجود في ملعب حمد العقربي في رادس الكورفا سود المساند الأول للترجي الرياضي التونسي في جميع مقابلاته في جميع حالاته وفي كل أوقاته دونك ترجع على كرة محمد أمين توغاي ياسين مرياح ياسين مرياح عنده الكرة يمشي على اليمين في اتجاه محمد بن علي محمد بن علي المرادية غير على اليسار كرة طويلة في اتجاه محمد بن علي لكن قابله مهيب الشام قابله مهيب الشامخ سهلة برشا كرة بالنسبة لحارس النادي الإفريقي مهيب الشامخ هذا كرة طويلة في اتجاه شواك من سيد القان لكن ما فلتش عليها وخليها دفاع الترجي الرياضي التونسي الحارس مميش يلعب الكرة مع مرياح مرياح منه الحمزة رفيعة حمزة رفيعة في وسط الميدان يلعب مع شهاب الجبالي شهاب الجبالي شهاب الجبالي كوسايل أبو علي كوسايل حاول يراوح عنده الكرة شيعمل يرجع شهاب الجبالي شهاب الجبالي حمزة رفيعة حمزة رفيعة حمزة رفيعة اللعب نتاع الترجي الرياضي التونسي شوف فيه كله تقريبا على الجهة اليمنى هذه توزيعة ما يخوش دانو مازال الهجوم متواصل كوسايل عنده كرة ممتاز دفاع النادي الإفريقي ممتاز دفاع النادي الإفريقي والحكم شو زفر مخالف مخالفة لصالح دفاع النادي الإفريقي ولصالح متوسط الميدان النادي الإفريقي أو مدافع النادي الإفريقي حمزة بن عبدة هو اللي موجود على أرضية الميدان في توقيت 30 دقيقة لعب مازال في التعادل السلبي يوني في ديربي العاصمة 0 مقابل 0 دونك في انتظار دخول الطاقم الطبي لإسعاف مدافع على النادي الإفريقي بعد اللقطة الأخيرة كما قلت اللعب متوقف وكل عادة التعليمات بالنسبة للإطار الفني للترجي الرياضي التونسي سواء من مدرب الحراس وسيم نوار المميش وإلا حتى نشوفه في محمد أمين توغاي من المدرب باتريس بومال في اللقطة الأخيرة كيف كيف من لاعبي النادي الإفريقي يستغلوا عبارة بوز خاصة في ظل السخانة الكبيرة هوني في ملعب حماد العقربي في رادس خاصة لاعبي النادي الإفريقي كلهم تقريبا يمشيوا للبنك قادرين نشوف فيه مع فوزي البنزرتي وأحمد التويري ياخذوا الماء وياخذوا كيف كيف التعليمات من المدرب فوزي البنزرتي بالنسبة لبقية المقابلة يقوم لاباس حمزة الخضراوي هو اللي كان على أرضية الميدان لكن مازال ما رجعش باش يتم استئناف اللعب من مخالفة بتنفيذها حارس النادي الإفريقي مهيب الشامخ مهيب الشامخ اللي ربح نقاط كبيرة في المقابلات الأخيرة بالنسبة لقائمة المنتخب الوطني التونسي في المونديال تمشي مخالفة طويلة كالعادة اتجاه فراس شوات فراس شوات مع محمد بن علي محمد بن علي خلي الكرة هذه تخرج توش توش لصالح الترجي الرياضي التونسي يلعب الكرة كالعادة مع ياسين مرياح ياسين مرياح قاعد يلقى في الريبير نتاعو ياسين مرياح لأنه كرة جزاء توا قبيلة كانت باسة ضعيفة لمن الله مميش وأكيد هذا يفسر بأنه في المقابلات الرسمية بعد العودة نتاعو من اليسار مرة أخرى هجوم الترجي على الجهة اليمنى من موجود كوسيل أبو علي محمد بن علي أبو علي من دور ما بينه وبين حمزة رفيعة حاول يهز الكرة في اتجاه جون بالراس كرة هذايا مهيب الشامخ ممتاز ممتاز مهيب الشامخ في العملية الأخيرة كانت الرأسية من محمد أمين بن حميدة اللي كان موجود على يمين الحارس مهيب الشامخ مش على يسار في اللقطة الأخيرة حاب يعطي باس بالراس في اتجاه فلوريون دانو لكن كرة كانت أقرب منها للمرمى وللحارس مهيب الشامخ من انه تكون عند فلوريون دانو تتلعب الكرة ضغط من فلوريون دانو ياخذ الكرة هذه قبل التوش فلوريون دانو يحاول يتجاوز شيعمل لا ياخذ الكرة هذه حمزة بن عبدة ياخذ الكرة هذه حمزة بن عبدة ويرجع توفيق للجريفي يلعب الكرة هذه والهجوم للنادي الإفريقي لكن ممتاز محمد بن علي ياسين مرياح ياسين مرياح كيت على الريفير نتاع ياسين مرياح قبيلة الكرة كانت ضعيفة تو كانت كرة قوية برشا لحارس الترجي أمان الله مميش كرة ترجع عن معز الحاج علي حاول يراوغ سيد القان يتحصل المخالفة مزفر هيلو الحكم النمساوي تلعب المخالفة دي بسرعة ومتشيف بيلو تزبر على أرضية الميدان تخرج الكرة الثانية من زيت الكرة الأولى يدخل 16-50 كسالب عالية شي عمل يحاول يصول قريبة قريبة قريبة قريبة برشا المرة دي تصيب كسالب أبو عالية حسن كسيل أبو عالية مقارنة بالتصويبة الأخيرة كرة كانت خطيرة وأخطر فرص المقابلة حاليا في توقيت 33-3 كسيل أبو عالية يلقى الإسباس المرة دي كان في موقف أكثر أكسيان يكون على هذا الجهة اليمنى يكون في يحاول يصوب كرة كانت قريبة برشا نساوي 90 بالنسبة للحارس ويبل شامل بالتصويبة يتفاعلوا معها جماهير الترجي الرياضي التونسي الحاضرة ولا دعم وأكيد الفرص بكار المعروفة بيه جميلة الرجالية الكونسي والدعم الكبير لأن الفريق المتاحة تتلعب 55 الحرس المدير الفريقي ميد الشام ميد الشام تطول مرة أخرى تجاه في رسوار بالرأس ما يخوش الشرين يخوها معز محمد رفيع ليه لكن حمزة رفيع كورتو ترجع لميد الفريق ومرة أخرى ترجع للترج بن حميدة مع فراس هوات يرجع لمحمد الدوغاي دوغاي مع مرياح دوغاي يلعب كرة مع مرياح مرياح المرة هذه قدم الكرة يلعب مع حمزة رفيع حمزة رفيع حمزة رفيع حمزة رفيع راس على الأضعاف كل كرة حمزة رفيع وكان قريب برشا فراس هوات في العملية الأخيرة كرة في وسط ميدان عند بن حميدة بن حميدة يلعب مع حمزة رفيع حمزة رفيع يرجع يرجع قدام عدم ايجاد حلول بالنسبه للترجي الرياضي التونسي يرجع مع توغاي مره اخرى عنده حمزه رفيع المره ذي كره على يسار شفنا اغلبيه الكور كانوا على اليمين شفنا شيب جبالي ممتاز اللقطه الفنيه يخلط على الكره ولا لا ما يخلطش على الكره ما يخلطش على الكره 5.50 لصالح النادي الافريقي في العمليه الاخيره 5.50 في العملية الأخيرة كان تلوناد من شياب الجبيلي لكن بعد ما يخلص على الكرة قدم التغطية متاع ثنائي المحور في الترجي الرياضي في النادي الإفريقي توفيق الشريفي وحمزة بن عبدة نذكروا بتوقيت 35 دقيقة لهنا ما زال التعادل سلبي 0-0 وشفنا تقريبا فرصة فقط خطيرة كانت التصويب متاع كوسيل أبو عالية كان تقريبا برشا من مرمى النادي الإفريقي كرة كرة عند محمد بن علي يطول في اتجاه شياب الجبيلي ما يخلطش عليها توش توش لصالح النادي الافريقي في التنفيذ اسامه السهيلي اسامه السهيلي اسامه السهيلي عنده كرة واكيد يربح الوقت بما انه كل ما يمر الوقت كل ما يكون الضغط اكثر على الترجي الرياضي التونسي بما انه نتيجه التعادل تخدم صالح النادي الافريقي اكثر برشا من الترجي الرياضي التونسي مريح مع شوات خير العمليه مريح المره هذيا يختار أأمن الحلول ويخرج كرة توش توش لصالح النادي الإفريقي المرة هذه نشوفه الخضراوي يشكون بالتنفيذ الخضراوي يخلي كرة هذه لأسامة السهيلي أسامة السهيلي عنده الكرة هذه مش ينفذ التماس في العملية الأخيرة بعد تدخل متاع ياسين مرياح معاه في رأس شوات كرة في رأس شوات كالعادة مع ياسين مرياح لكن يفك كوسيل أبو عالية وخارج كرة كما جيت يا أخوة معتز الزمزمي ما زلت الكرة تهبط كرة للقاعة وفي القاعة كرة يا أخوة ترجي الرياضي التونسي ونشيف بيلو يطول المرة هذه من الكرات الوحيدة نشوفها تلعب مباشرة بغار دفاع النادي الإفريقي معز حاج علي ما يخش الكرة قبله غايث الزعلوني غايث الزعلوني مع سيدو خان سيدو خان سيدو خان شيعم بالكرة كل يوم معها ونشيف بيلو يتحصل مخالفة حصل على المخالفة في العملية الأخيرة سيدو خان متوسط ميدان النادي الإفريقي المخالفة بيكون في تنفيذها توفيق الشريف توفيق الشريف باش يكون في تنفيذ الكرة الأخيرة ونشوفه في فوزي البنزرتي يعطي في التعليمات ونشوفه في إشارة لغاية الزعلوني يطلب منه أنه يمشي أكثر على الجهة اليمنى لأنه قاعدين نشوف فيه قريب اكثر دخل اكثر وسط الميدان كره عند النادي الافريقي الحارس في اتجاه شوات شوات بالراس لكن سهل سهل الكره هذه في دين حارس الترجي الرياضي التونسي امان الله من ميش امان الله من ميش يقوم بوريسي بعد يلعب كره مع توغاي توغاي عنده كره ونوتشيو بيلو قدام زوز اللاعبين الحارس سيدو خان ممتاز تمرير كره من شياب الجبالي تتفكروا تتفكروا معتز الزمزم والهجوم للنادي الافريقي لكن التوزيعه يا خا توغاي هونو تشيو قبيلو عنده الكرة يتجاوز الحارسي ومن بعد لا ما يتجاوزش الشريمي يفك له الكرة
5: كره شوات كره شوات شوات للحارزي الحارزي باش يصوب يصوب الحارزي وممتاز من مش فتا سدي ممتاز كره ترجع مازالت العمليه للنادي الافريقي في راس شوات لكن يا خاك وسيل ابو علي يا خاك وسيل ابو علي العمليه الأخيرة وقدام غضب جماهير الترجي الذي تنصي في اللقطة الأخيرة على أونوتشي أوغبيلو شوفوا في رشاوات يتيح على أرضية الميدان وشد سيقوا في رشاوات كرة الهجوم عند الترجي الذي تنصي بن حميد يمشي لوسط الميدان وتدخل مشريمي في العملية الأخيرة أوغبيلو على الجهة اليمنى كوسايلة أبو عالية كوسايلة أبو عالية كوسايلة يحاول يطول الكرة العادة محور دفاع النادي الافريقي موجود وعلى دوزيام بالي يخوها لنادي الافريقي كرة عند الترجي حمزة رفيعة بن حميدة بن حميدة ما توصلش الكرة دانوم ممتاز في التدخل الاخير غاية الزعلوني كرة للنادي الافريقي دون عنوان بما انه في رشاوات يقوم بعد ما كان طايح بسبب الاصابة وما يخش الكرة يخوها ياسين مرياح ياسين جيب جبيل مرة ذي على اليسار معاذ حاج علي معاذ حاج علي معاذ حاج علي وزع لك الممتاز توفيق الشريف توفيق الشريف ممتاز في العملية الأخيرة وشوف في رشاوات يعاود يتيح مرة أخرى على أرضية الميدان عنده بعض الأوجاع في انتظار دخول الإطار الطبي للنادي الأفريقي الكرة عند الترجي الرياضي التونسي 16 متر 50 شحم البو عالي الكنترول بزدر الكرة الثانية ما يخوهاش يخوها محمد بن علي محمد بن علي يرجع مع أوغبيلو أوغبيلو يقوم في راس شوات لكن ما يفوقش منهم كرة كرة عند فلوريون دانو يوزع ممتاز مهيب الشامخ ممتاز مهيب الشامخ فلوريون دانو يدور بكورتو ويصوب مباشرة لكن ممتاز مهيب الشامخ ويتوقف اللعب بسبب الإصابة متاع في راس شوات خمسة دقائق قبل نهاية الوقت الأصلي للمقابلة دونك 40 دقيقة لعب هوني في ملعب محمد العقربي في رادس التعادل ما زال 0-0 ما بين الترجي الذي توصي والنادي الافريقي ودخول الطاقم الطبي للنادي الافريقي لاسعاف في راس شوات شوفوا زاده في محمد امين بن حميده طايح على ارضيه الميدان ويستنى في دخول الاطار الطبي للترجي الرياضي التونسي لا يقوم بن حميده يقوم بن حميده ويمشي له معز الحاج علي معز الحاج علي اللي يدخل القائمه نتاع اللاعبين اللي لعبوا مع زوز فرق سواء النادي الافريقي او الترجي الرياضي التونسي بما انه ابن النادي الافريقي مازال في رشاوات ان شاء الله سلامات المهاجم النادي الافريقي خاصة في فترة حساسة جدا سواء في البطولة او حتى قبل كاس العالم ونذكر زادة انه الناخب الوطني صبري الموشي حاضر اليوم في ملعب محمد العقربي في رادس لموسانا لمشاهد المقابلة حدث كبير اكيد هو ديربي العاصمة دونك مازال اللعب متوقف حيدر رجع لك الخط في انتظار السنة في اللعب
1: وصلنا لدقيقة 41 ونتيجة ديما تعادل بين ترجي تونسي والنادي الافريقي بعد دقائق أولى بعد خلينا نقول سخنة شفنا بعض الفرص من ترجي تونسي دي كونتر بالنسبة للنادي الافريقي من الواضح أنه فما صراع بدني كبير كريم ومحمد
2: سرتور في ديول في وسط الميدان شفنا برشا ديول ومي فما مشكل هون يمكن في ترجي تونسي قاعدة تلعب على الكوتي وقاعدة تلعب للي سونتراج ما تنجمش انت تلقى حلول وماكش ما عندكش الكثافه العدديه في المنطقه الاخيره اللي في 18 متر انت كي تلقى الاكثريه تلقى سته مدافعين كونتر اثنين ولا ثلاثه لاعبين من ترجي تونسي هذاك عليه معنا معظم الكل كانوا عند مدافعين النادي الافريقي وكما قلت انت يمكن الريتم قاعد يطلع في وسط الميدان حتى نستناو شنو معنا كي نشوفوا اللعبه ونوليو نستناو اكسبولان ديفيديال خاطر الحلول متاع كسوا في الجزء في زوز فرق فماش حلول جماعية هذا يمكن اللي خلى معناه نشوف الاكسبلو انديفيديوال كسوا تير ولا كما قلت انت تنجم تكون بلاريتي
1: محمد
3: الترجي التونسي قاعد مسيطر على الكرة يعني شفنا خاصة قاعد يدور في الكرة ويحب يهز الديكالاج خاصة للشيرة اليمين من وين كان بو عالية موجود واللي نجح في كرة من الكرة انه يفكس الديفنسور ويشوت تير انفلوبي كان ينجم يسجلها لكن في المقابل الكور الاخرين خاصه كل ما عمل بن علي دي دوبلومو ما كانش يوصل له في الكره, وكان يسنتر معناها لي سنتر كل كانوا في وجه المدافعين, وذاك اللي سهل المهمه نتاع مدافعين النادي الافريقي. النادي الافريقي اللي يحاول قاعد يفك كوره في وسط الميدان في بعض الاوقات عالي, وكان نجح في كوره يعني فكها الاوكبيلو وحرزي معناها بتير من 25 متر تالق فيها مميش.
1: نرجع التفاصيل كلها في الـ في الـ في الميتون كامل دقائق هذوما مع ماكي. نرجع لك الملعب رادس.
4: مرحبا من جديد حايدر. دونك قاعدين نلعبوا في الدقيقه 43 دقيقتين قبل نهايه الوقت الاصلي للمقابل للشوط الاول من ديربي العاصمه. مازال التعادل في 0 مقابل 0, واللعب يتوقف مره اخرى بعد الاصابه المره دي لشياب جبالي بعد التدخل من سيدو خان. سيدو خان هو اللي دخل في العمليه الاخيره. يمشي الحكم النمساوي النمساوي تشيوتشيركا يتفقد شياب الجبالي, ومازال ما دخلوش الاطار الطبي للترجي الرياضي التونسي بعد التدخل الاخير. شفنا الريتم طلع في المقابله يطلب التدخل من الاطار الطبي بالنسبه للترجي الرياضي التونسي لاسعاف شياب الجبالي بعد التدخل الاخير من سيدو خان متوسط ميدان النادي الافريقي. دونك شياب الجبالي مازال على ارضيه الميدان. نشوف الحكم تشيركا يحكي مع لاعبيه النادي الافريقي في حوار بخصوص العمليه الاخيره. نشوفوا فيه في التفسير ربما لبعض القرارات نتاعو كيف كيف من لاعبيه الترجي الرياضي التونسي. الى حد الان المقابله يعني تحكيميا ماشيه في ثنيه باهيه, والملاعبيه زاد معاونين برشا الحكم الى حد الان, وزاد ما شفناش حاجه اللي تستدعي نقاش كبير سواء للترجي الرياضي التونسي او للنادي الافريقي. وتستمر المسانده بالنسبه لجماهير الترجي الرياضي التونسي الحاضره هنا في ملعب حمادي العقربي في رادس, رغم مرور الوقت, رغم انه كل ما يتعدى الوقت كل ما يكبر الضغط على الترجي الرياضي التونسي, انه الجماهير موجوده في المسانده بالنسبه الى فريق قبل نهايه الشوط الاول من المقابله. في انتظار قداش باش يزيد الحكم وقت بديل, بما انه خاصه في الدقائق الاخيره توقف برشا اللعب. شفنا الفرص وشفنا توقفات اللعب. واحد
1: خلينا نشوفوا احمد عداله ونرجع لك احمد, عندك الكلمه.
0: فقط هو وقت اللي صارت لي صباح حبيت نقول لي ثم ضمن لعبيه من الترجي هذه التونسي قام يعمل حركات الحمايه اليوم حسنا متقاوة من الله الحميدي, لكن توا رجعوا للبنك البدلاء. فقط كانت المعلومة في وقت اللي اللاعب مصاب.
1: هذا هو, نرجع الماكين كامل مع دقائق الشوط الأول.
4: دوكاي عنده الكرة يلعب مع رفيعة الياسين مريح يضغط عليه الخضراوي. المرة ذي طول الكرة في اتجاه شياب الجبالي. شياب يحاول يراو مع معتز زمزم يضغط كبير تحصل على المخالفة. المخالفة هذيا أقبلوا مع الضغط من شوار أقبلوا تتفكلوا كرة, لكن يخوها مرة أخرى بعد تدخل الخضراوي. أقبلوا السائل أبو علي يرجع محمد بن علي. محمد بن علي شياب الجبالي قم سلامات شياب الجبالي ويرجع السائل أبو علي في خط وسط على خط وسط الميدان يلعب مع أقبلوا يرجع على كرة ياسين مريح عنده الكرة محمد بن علي. محمد بن علي شي يعمل بالكرة مع شياب الجبالي. شياب الجبالي يأخذ الكرة ذي ويرجع مع محمد بن علي ويرجع مع أقبلو. غياب الحلول قدام التمركز الممتاز الدفاع النادي الافريقي. غياب الحلول بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. شوفوا معز الحاج علي يدخل أكثر في رجيستر أكسيال أكثر منه يعني على الجهة اليسرى, ويخلي الجهة اليسرى لمحمد بن حميدة. كرة طويلة من الشريمي في اتجاه فراس شوات. فراس شوات مع ياسين مريح يأخذ الكرة. يأخذ الكرة ياسين مريح جول الأخير مع فراس شوات. توقاي عنده الكرة ذي يلعب مع حمزة رفيعة إلى حد الآن مش هو حمزة رفيعة بتاع آخر زوز مقابلات بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. اليوم ماهوش قاعد يلقى في الحلول قدام وسط ميدان النادي الإفريقي قدام الشريمي والخضراوي ومعتز الزمزمي خاصة, ونقاو مجبر أكثر ديما على العودة. نقاو يلعب التيلي برشا قريب برشا من أقبلو. كورة بن علي يوزع على اليمين في دين الشام, توزيعة في دين مهيب الشامة حارس النادي الإفريقي. ينتهي الوقت الأصلي للشوط الأول في انتظار الوقت البديل. قادش بشي يزيد
5: يلا حكم تشيركا خمسة دقائق يضيفهم خمسة دقائق يضيفهم الحكم تشيركا في الشوط الأول من المباراة. ومرة أخرى نشوفه في غيث الزعلوني مصاب وطيح على أرضية الميدان, يشيروا الحكم يقوم سلامات لاعب النادي الافريقي, ويبدو انه اللي تزفرت مخالفة يعني قبل حتى لكن اخذها مهيب شامخ, تزفرت مخالفة لصالح الزعلوني مدافع النادي الافريقي. في التنفيذ مهيب شامخ طويلة الكرة في اتجاه الحارزي مع بن حميدة فانت كور ياخوها الكرة لرشوات كنترول بصدر, لكن الكرة الثانية ما ياخوهاش ياخوها حمزة رفيعة والضغط عليه من في رشوات رفيعة يرعى مع موس حاج علي يرجع بن حميدة في اتجاه توغاشي بالجبالي عنده الكرة, لكن كورته عند مدافع النادي الافريقي هذه اختيارة سيدو خان منطقة 16 متر 50 للترجي. سيدو خان ايش يعمل معاه توغا يقول الكرة ترجع للترجي بن حميد موعز حاج عليه يلعب الكرة ما يخوش بجبالي يخوى الحارس الكرة الأخيرة وترجع للنادي الإفريقي. النادي الإفريقي أخطر في الدقائق الأخيرة من الترجي الرياضي التونسي ما زامزمي في اتجاه الحارسي ممتاز الكنترول من الحارسي والكرة ترجع للترجي الرياضي التونسي ويرجع الكرة ديما للمناطق الخلفية بالنسبة للترجي الرياضي التونسي والكرات دون عنوان وضغط كبير من النادي الإفريقي في الدقائق الأخيرة. مرة ذي كرة عند قبلو حصل مخالفة من الشريمي وأول الانذارات في المقابلة من نصيب أسامة الشريمي متوسط ميدان للنادي الإفريقي يتحصل على الورقة الصفراء في العملية الأخيرة مع أونوتشي قبلو. دونك ورقة صفراء لمتوسط ميدان للنادي الإفريقي في الدقيقة الثانية من الوقت البديل في الشوط الأول نذكره 5 دقائق أضافه من الحكم ومازال التعادل 0-0 ما بين الترجي والنادي الافريقي. وقبلوا تلعب الكرة رفيعة حمزة في اتجاه موعز حاج علي يرجع لبن حميدة مع مريا مع توغاي ومرويح اللي يتجاوزوا دائرة وسط الميدان يتجاوزوا خط وسط الميدان للضغط أكثر على الترجي الرياضي التونسي وخلق التفوق العدد يحب يعمل لقطة فنية. وقبلوا لكن يا خو أسامة الشريمي يرجع لامتلاك الكرة للنادي الافريقي. الشريمي يحاول يراوغ مع رفيعة اش يعمل يتحاول ياخذ الكرة والحكم قريب من لقطة ما زفر شيء. ترجع كرة للترجي ما يخلطش عليها بن علي في لقطة أولى لشكون باش تتزفر الكرة 5 متر و50 لصالح مهيب الشامخ حارس النادي الافريقي في اللقطة الأخيرة. الحكم يعتبر انه بن علي أو كسيل أبو عالية هما آخر من المس الكرة في التدخل الأخير. دونك 5 متر و50 والحكم شو نهاية الشوط الأول من المباراة على نتيجة التعادل السلبي 0-0 هوني في رادس ما بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. شوط أول دون هدف, انتظار شنو باش نشوفو في الشوط الثاني بعد توصية زوز مدربين باتريس بومال وفوزي البنزرتي.
1: شكرا لكم الاولاد من ملعب رادس مكيعوني واحمد عدالة. دونك شوط اول بنتيجه 0-0 شفناش حاجه كبيره ياسر الحقيقه. الشوط الاول بعض المحاولات الترجي كان اقرب في بعض الفرص, لكن النادي الافريقي زاد في بعض الدقائق شد الكره. فمش فرص واضحه الحقيقه, ما فماش خلينا نقول وكل الانتنسيتي نتاع اللعب في الميتون الاول, وكانوا أغلب تعدى شوط أول جسنا بضمانية
2: محاولات حيدر شبه محاولات
1: معنى
2: مريناش معنى أفكار معنى مش توصل الفرص, يمكن أفكار بعد تتقص فيها كما حكيت بكري أنا كسوة من الفريقين معنى سورتوم ترجادي تونسي مريناش زاد الكثافة العددية في النطاق للمهاجمين, خاطر أنت كي تلقى 3 لاعبين وسط بيناتهم 5-6 متر تنجمش تلقى الحلول قدام أنا قراب لبعضهم كيسوا يكون سنتراج كيسوا على اليمين ولا على اليسار تلقى ديما المدافعين بتاع النادي الافريقي اللي كانوا واقفين مليح وهم وسط الميدان نتاعه على حد في الزيمبال الاكثريه سيرتو ديفونسيف كان موجود عند النادي الافريقي وممتو النادي الافريقي يمكن لعبه اللي نقولوا نحن اللعب الطويل اللي على شوات معناها هذه نجم تكون فكر, معناها مش باش نجم اي كره تجي باش تعطي الشوات وتخلط. مي ديما نقول يمكن انا كنا عارفين مش باش يكون شوت معناها فيه برشا فرص, شوت فيه برشا حساب يحاولوا ما يغلطوش الزوز سورتو جواريات ماك تعرفوني راهو مش نقول لك في الكوره سورتو في الماتشات كيما هذا ما راهو ينجموا يحطموا برشا جواريات, معناها يقول لك انا ما نغلطش. هذه المشكل وين, ويمكن ريتم كنا نصوروا ريتم كما قلت انت بك لحيدر طلع في مومو نتاع لي ديول وكهو مليناش ريتم نتاع مقابله معناها
1: صراع بدني
2: اكثر منه معناها فرصه مين نصور ان شاء الله الشوط الثاني نلقاو ريتم نتاع الديربي وريتم نتاع مباراه تستحق فيه.
1: شو تقييمك لل 45 الاولى محمد؟
3: ما مستوى متوسط جدا من الفريقين, يعني شو نتصور لونجو معناها غلب على الماتش على جواريت, شفنا معناها الساقين رزان كما قلنا الفريق يدخل ضاغط في الخمسة ستة دقائق الأولانيين وبعد ولا بلوك معناها في وسط الميدان بريسك معناها شوات أول لاعب في الهجوم موجود في نقطة ضرب الجزاء معناها خطوط متقاربة مسكر معناها سورتو ليني ومسكر الاسباس اللي قدام لي دو ديفونسور سنترو اللي في ظهر لي بيفو لهنا معناها سورتو الترجي ما لقاش جبالي في الاسباس هذاك خلى هذاك اللي خلى الترجي معناها يدور كرة معناها بالعرض ويحاول يكمل على خاصة على الجهة اليمين لأنه الشيرة اليسار ما شفناهاش بريسك هجومين شفناها مرة أو اثنين, اللعب كله كان مركز على الجهة اليمين أنه الكرة كي توصل البوعالية كما قلنا فما ما استغلش معناها خاصة سعود بن علي في ظهره ما فيكساش وما لعبش يعني كان ديما يوزع والتوزيع في وجه المدافعين تاع النادي الافريقي معناها هذا اللي سهل لهم الخدمة نتاعهم. وفما حتى مرات الكاليتي نتاع السونتر كسوا بالنسبة للبوعالية ولا جبالي ولا بن علي كانت سيئة وكانت الكور في دين الحارس. الفرصة الوحيدة اللي كانت ظاهرة للترجي التونسي يعني كورة بوعالي اللي مشى فكس المدافع وحط على ساقه اليسار وضربها معناها انفلوبي في الدوزيام بوتو كان ينجم يسجل بها. في المقابل أخطر فرصة نادي الفريقي شفنا الفريقي في الكورتين اللي صعد فيهم وضغط على الترجي معناها عالي بعد الخمس دقائق الأولانيين كان فك كورة معناها لوك بيلو وكان الحارس يشات شوطة معناها المميش عرف كيفاش يتصرف معها. الى حد الان معناها النادي الافريقي واضحه معناها فكره فوزي بن زرتي انه يستنى الترجي التونسي في المناطق نتاعو يسكر معناها المساحات الكل اللي في وسط الميدان وهذا اللي نجح فيه في الشوط الاول. في المقابل الترجي رغم اللي يعني السيطره معناها والبوزيسيون دو لابال كانت عنده لكن فما ثقل كبير معناها في تدوير الكره هذاك اللي مخليهاش يعمل ديزيكليبر النادي الافريقي وخاصه معناها فما ديزيكليبر كبير بين جهة اليمين وجهة اليسار لأنه يعني جهة اليسار بريسك هجومين ما شفناهاش في الشوط
1: الأول. ناخذ رأيك زاد في هذا اختيار أنه يكون معز حاج علي على الجهة اليسار باختيار موفق على 45 الأولى
2: اختيار موفق من ناحية دفاعية. مي أنت كي تبدأ مطالب بنتيجة معناها زاد باش تخمم في من نقاط القوة نتاعك خاطر يمكن كما حكى محمد معناها الفرص الكل كانت على الشارع اليمين نتاع الترجي التونسي اللي فيها بوعالية مليناش مواس حاجة عليه من ناحية الهجومية ومن طبعا فما حاجة مهمة برشا ديما نقولوا نحن معظم المدربين يقول لك معناها سلتو في الترونت مانت الاخر لازم يكون ثم شونجمون دريتو اللي ما توجدش اليوم في الترجي دي تونس زادا مدافعين النادي الافريقي اقراوا حساب الشيء ذا. انت قلت معناها كم شوفوا مواس حاجة عليه كشوت اول هجوميا مش موجود دفاعيا كان موجود خاطر نحن نعرفه ديما يمكن اقرا حساب نقاط القوه نتاع النادي الافريقي.
1: حاج علي خذ كوره واثنين في مناطق النادي الافريقي كجناح ايسر في دي سيتوياسيون اخرين اوكي ما كجناح ايسر اللي هو هبط من اجل الخطه هذه خذ كوره ولا اثنين
2: يا ما كوره ولا اثنين لعبه متوالي
1: مش هذا
2: اي زاد ما نجمش نلوم اللاعبين نجمش امكانياته تسمح له يكون غادي اذا اختيارات مدرب شوت لول يقول لك انا معناها نبني خاطر نعرفوا نحن نقاط القوة اللي نعاودوها نقاط القوة نتاع النادي الافريقي كانوا اللي زارير نتاعو اليوم ما لينهمش هذاك عليه يمكن يقول لك انا نوقف الزعلوني من زاد يلزمك تخمم هجومين هوني نرجعوا لوين نرجعوا اللي ثم مدربين ياخذوا ريسك
1: مدربين ما ياخذوش
2: ريسك
1: به الريسك كيفاش ينجم يكون ناخذ رايك في محمد في هذا ونمشيو لفكره الشانجمون اسكو معناها لازم دي شانجمون بالنسبه للزوز فرق لانه النادي الافريقي زاد وخلينا نبدا بهذا مخاطره انه النادي الافريقي يقعد يستنى في مناطقه ولا طريقه ناجعه اللي شفناها في 45 الاولى
3: هو لحد الان طريقه ناجعه بما انه الترجي التونسي ما جاوش فرص كبيره يعني مضيق المساحات النادي الافريقي اكيد جدا انه الشريمي لازم يرد باله معناها في الشوط الثاني لانه شفناه معناها في الديويل قاعد يعطي 200% بريسك خذ ورقه صفراء ينجم ياخذ ورقه صفراء في اقرب وقت اكيد جدا انه النادي الافريقي مطالب اكثر هجوميا زاد باش يكون واضح لانه ما شفناش بريسك لي دوزيليه كسوا الخضراوي ولا الحرزي ما شفناش نادي الافريقي كان يلعب كان في الهجو ديريكت معناها على في راس شوات في المقابل الترجي التونسي لازم يجازف معناها هل يجازف بين الشوطين ولا يزيد شويه ربع ساعه ولا 20 مينوت هنا كما قلنا قبل الماتش ماتش كيما هكا معناها الفيتيس تاع ديارا والانكونتران تاع ديارا كان ينجم يعاون برشا الترجي التونسي لانه يعني البروفيل نتاعو نتاع مقابله مسكره كيما هكا لهنا نتصور باش يكون شانجمون في الجناح اليسار لازم الترجي محتاج انه يكون انيلي دو ميتيه معناها جناح اللي بروفوكي اللي يمشي في الانكونتران
1: حسيت فكره التغييرات

0: الحميدي وفما ينساس وفما الجبري. هذه التغييرات الهجومية وسط الميدان فما كوناتي حسام إدقاع. معناها ينجم يكون أمان الله الحميدي هو أقرب اختيار إذا كان يفكر باش يغير على الجهة اليسار كريم ومحمد.
1: وعندك زيادة ينساس نجم يكون ينساس ياخو كوتي دروا ويدخل أبو علي كوتي غوش
0: هكاك لازم يخرج واحد من الباليزيت
1: يخرج يخرج خاطر ينساس اللي اللي اللي اللي بالتوش نتاعو ينجم يعاون برشا
0: الموجودين باش تخرج
1: معناها بين ينساس نقصد ابو علي كيما قلت انت زاد انت كي باش تدخل توا لاعب معناها نقولوا نحن الحق نتاع ربي زاد امان الله الحميدي الحميدية يلزم يكون زادة فل منطلمون قوي وعارف معنا قد بتدخل بريتم كيما هكا ينجم يكون معنا مش نقول لك ريسك كبير علينا قلت لك ينجم يكون انت خاطر بكري قلت فكرة سرتان مامون يعرف المدرب كيف يقبل اللعب ويبدل ديسبوزيتيف كامل معناها تولي 4-4-2 ولا خاطر الجبري ينجم زاد يكون موجود وينجم يكون حل من الحلول. مين كان نتصور زاد فما مشكل في وسط الميدان زاد نتاع الترجي التونسي وحكينا فيه يمكن احنا حكينا قبل على حمزة رفاعة صحيح لا ممتاز وشفناه في مقابلة الأخرى اون فورم معناها اما اون فورم اما
0: اليوم حتى التوى ما هوش انفار
1: لما نبدأ واضحين انا خاطر قلتها قبل ونعودها اش معناها انفار معناها انفار كي تبدأ تلعب مع ديزاد فرسير اقل منك وانت تحكم باللعبة وكل الجولون اللي عندك الدور في عقلك نجمش تلعبون في مقابلات كيما هكا برشا ديال في وسط الميدان يلزم الفكرة في ساعة التاخر انت على نقولوا نحن سرتوا لاعبي وسط الميدان معنا في مشكل في الترجي التونسي تاخذ برشا وقت باش توصل للقدام ديما نرجعوا اللي على البنك الحق نتاع ربي حسب ما حكينا ما فماش حلول على الكوتي غوش باش يدخله
0: فما الحميدي فقط
1: ابار الحميدي
2: حتى ذو مش موجود
0: في مش موجود
1: انا الحق نتاع ربي في بالي حتى كي قريت بكري وعوضت في بالي موجود
0: لا مش موجود
1: كي عوضت قريت ما مش موجود
0: فماش فما الجبري والحميدي وساس هذوما الخيارات الهجوميه به متفقين حسب ما قاعد نتبع فيكم متفقين انه لازم تغيير على الجهه اليسار بالنسبه لي الترجي التونسي شكون الاسم هذاك اللي متوفر
1: لازم ديما نحكي ما شفناش معناها كي تشوف اللعبه الكل طايح على الشارع اليمين ما فماش سامحنا فماش ليكيليبر اونتر لي دو كوتي نتاع الترجي التونسي
0: حتى لي ديفونسور كيك نتاع النادي الافريقي تسهل عليهم العمليه لانه عنده معناها التهديد يجي من جهه واحده
1: فكره واضحه
0: محمد من جانب النادي الافريقي تنجم تكون توت سويت معناها مع بدايه الشوط الثاني فكره التغيير ولا مازال بكري؟
2: لا مازال بكري كما قلت لك النادي الافريقي معناها توا البلوم تاع فوزي بنزرتي معناها الى حد الان ناجح ليكيليبر ديفونسيف موجود اكيد جدا انه كل ما باش يقدم الوقت كل ما الترجي باش يحاول اكثر يقدم لي سباس باش يتخلقوا لهنا ترانزيسيون اوفنسيف بالنسبه للنادي الافريقي اللي بريسك ما نجحتش في الشوط الاول باش تكون مهمه ومهمه جدا في الشوط الثاني لانه النادي الافريقي مطالب انه كل ما يفك الكوره يمشي فيس على الكاج نتاع الترجي التونسي ديباس صحاح هذا ما صارش في الشوط الاول نتصور لي شانجمون اون فونكسيون دو سكور كيمشي السكور في 0-0 اللي شانجمون من دقيقة 60 وانت طالع ونتصور حتى فوزي بنزرتي كي يبدأ الفريق ماشي ولا السكور يبدأ في سار
0: ما فهمش على شي غيره
2: يعمل تغييرات ينجم حتى يوصل للسبعين 80 ما غير ما يعمل حتى تغيير
1: ما هون يفهم تغيير مش ساعات تفرض عليك خاطر انت كي تلقى لعب وسط الميدان في لعبة برشا دويل وهو عنده صفرة مش تولي تخممون يعني انت تشوف الشريم الصفرة اللي خذاها شي واللي في وقت عرفت معناها ما نتصورش بشي نجم يلعب ميتو كامل وهو يعس على راه معناها على قلت لك يعني نجم يكون تغيير
0: خاصة كي نحكيه احنا والكلمة قلناها برشا مرات فما صراع بدني قوي برشا وسط الميدان
1: مي كي باش تهب تخرج الشريم يشكون باش الدخل
0: فما بالنسبة للاختيارات النادي
1: نتصور نصور انا سي فوزي حتى كان باش يعمل تغيير باش يدخل بلال ايات مالك ويدخل الحارس الوسط الميدان
0: ينجم يكون واحد من الاختيارات
1: خاطر فما مشكل اللي تشوف انت يقبله قاعد يلعب ليبر وانت ينجم
0: فما كانتي
1: لا ما تنجمش اسمعني حيد

0: فما لاعبين لو ريت يبدو موجودين ما نجمش ندخله. طبعا انا
1: علاش نحطو على البنك
0: هي مش نعبي البنك
1: كملت عددك
0: كملت عددك كملت عددك ما نجمش ندخل كانتي في مقابله كيما هك ما نجمش ندخل محمد صادق محمود في مقابله كيما هك وهذه حقيقه لوجيك ولا لازم ندخل لاعب الحاضر
1: اللي أكثر. انا معناها نتخيل ما انت رايك اصلح في هذا اما تخيل مدرب يحط ملاعبي على البنك معناها الي ابت باش نعمل عليك معناها نعمل عليه في اي وقت
0: اذا فما ما فما اولويات فما جوار باش نعمل عليك نبدا ما نعرفش انا رابح ونجم ندخل فما لاعبين انا كانتي قدر مره شفته انت كانت
1: لا ملعبش برشا ما لعبش برشا
0: ملعب الجمله مش ملعبش برشا انا هبط كان نحسبهم الكل
1: بعض الدقائق بعض الدقائق
0: دقائق. معناها انت باش اسكو زعما سي فوزي البنزرتي بالاكسبيريونس نتاعو بكل شيء باش ينجم يدخلو هونكا فكر معناه عكس العباد الكل مي انا قلت لك بلال يتمالك نجم يقول لك كل وار
1: ودخل الحارس يرجع رقم 10 ميدان به شنو الملاحظات الاخرين نجم نعطيهم للناس في خصوص حتى الاداء نتاع اللاعبين المفاتيح في الزوج جمعيات في العاده في رشوات يلقى اكثر حلول اليوم تقريبا غايب فما اصابه ما نعرفوش اذا كان يواصل شوات دوزيام بيتون ولا الترجي كيف كيف معناها دانو ما نظرا لضيق المساحات يمكن ما شفناش حاجه كبيره بالضبط. شو الحلول البديله
2: بالنسبه لهم يعني ما وصلت لهمش الكره في ظروف مهيئه ظروف مريحه باش معناها اكسبلوتيو لي كاليتي نتاعهم شوات يعني جاو كان كور طويل معناها كل صعاب في الاسباس معناها ما شفناش خاصه لي ميليو تيران تاع نادي افريقي قربوا له ولا تركزوا عليه ولا عطاوه باس اللوطة في ساقيه باش ينجموا يتركزوا عليه ولا جاو لي سونتر يحبهم هو معناها من الاجناب باش يوري لي كاليتي نتاعو نفس الشيء دانو مع ضيق المساحات شفناه استعملوه مره ولا اثنين معناها وصلوا له كره في ظروف مهيئه سينو معناها كانت الكثافه العدديه نتاع مدافعين نادي الافريقي اللي قلقت دانو ما خلتوش ياخذ كره خاصه على مستوى لي سونتر كيما قلت اللي من اهم الحاجات اللي الترجي التونسي لو يحب يسجل يصلحهم في الشوط الثاني هي الكاليتي سونتر ومنين يتسنتر معناها لي سونتر كانوا ديما في وجه
1: منين سنتر اوكي اما الكاليتي مش اليوم تصلحها
0: مش جديد الكاليتي
2: الترجي مش تعملها اليوم يوصل بريسك للليني دوفان ولا باش السونتر ما يكونش في وجه المدافعين
1: ماكيون يقول لنا انهم لاعبين الفريق الكل يعملوا في ليشوفمون ينجم يكون ستاف تكنيك نتاع الفريق بدا يفكر في التغيير دونك عندك مضيف كريم فقط
0: أنا فما فكرة اللي يمكن عشناها دربيات وفرق بين اللاعب ولاعب شي يبدل لك دربي اللي هي الاكسبلوا انديفيدويال كانت موجودة المدة الأخرى حيدر ما عادش موجود لكن اللاعب اللي يهز وبالدريب اللي متاع ويصنع لك مش موجود في الفريقين فهمت هذه مشكلة كبيرة ولا سرتو في كرة القدم التونسية الأمام الأخرى
1: قداش من لاعب يتنجم تقول عليه موهوب في تونس ده
0: توا
1: منين مش تلقاهم
0: لا وانا نحكيو على نيفو قوي
1: اي معناها الملاعب الموهوب اللي على الاقل كل فريق لازم يكون منه عنده كيبه
0: صحيح
1: ما فهمش منه ما فهمش دونك تقريبا للاسف للاسف دونك بعد لحظات يرجع الشوط الثاني مكي منعرش مكي واحمد مازالوا مش موجودين احمد عداله احمد يرجع بعد لحظات الشوط الثاني او مازال
3: موجود معك
1: قريب يرجع للشوط الثاني هبطوا اللاعبيه
3: نتاع هبطوا اللاعبيه نتاع الترجي التونسي في انتظار لاعبيه النادي الافريقي وعكس الاشاره مكر بتاع صار كون كل اللاعبين نادي فيك يقوموا بحركات الاحصائيه عكس لعبيه نادي فيك اذا فما حكم من الترجي التونسي قاعد يعمل في الحركات الاحصائيه مازال نقول نحط فما تغيير والا لا في الدقائق القادمه بالنسبه للترجي التونسي لكن رجعوا تو من لعبيه نادي الافريقي يعني تقريبا مع الثقه من تو ينطلق الشوط الثاني هوني في ملعب حمادي العجلي برادس
1: نواصلوا معاك احمد وبعد شويه يجي مكي وكل عام نعملوا تقسيمه نتاعنا على مستوى التعليق
3: واضح انا التقسيم نتاعنا انا ومكي كما العاده كما مستنسين داكم لاعبيه النادي الافريقي دبلو وهي بشامخ اخر لاعب نادي الافريقي يدخل الميدان الحكم طبعا المساعد مش يجي وراه لكن مشي بالشبكه باش نشوف شو السيطره فما يتمقر الشبكه حاجه كلاسيكيه بالطبيعه ديما معروفه في انتظار طبعا بداية الشوط الثاني واللي بش يكون البداية من غير تغييرات هذا أمر مفروغ منه في المقابل معلومة جديدة وكونه لدو بريباراتور فيزيك بتاع ترجي السوسي بده يحضروا الشو اللي كانوا فيه اللاعبين ترجي بالساعات واضح كانوا صمم اللاعبين كبدا بالتدريبات وصف كينات حركه عقليه بعد قليل سوا صف السلم اللاعبيه اللي مش يعملوا حركات الحمايه وكما شار مكي بالساعة كونوا اللاعبين كانوا بيفيقي كلهم يستخدموا ما تمش تغيير بعد حظات انطلق الصوت الثاني كريستيان بيترو في الشركة هو اللي بشيعت الكوتي بلي كودنفوا بتاع الصوت الثاني انطلاقة الصوت الثاني تفريقي طبعا ويلعب على اليمين وراه بيراجي ترجي ترجي بتوسع اليسار وراه جمهور وراه بيراجي بتاع نادي الفريقي اللي بشيع فيه عدد قليل جدا من مسؤولين نادي الفريقي اللي استمحولهم طبعا بالحضور وبشارات الدخول اللي تم تسليمها نهاية النادي الفريقي في مباراة الغياب وقت اللي كان نفس الوضعية مع الترجي الروسي لحظات انطلق الشوط الثاني انطلق الشوط الثاني كرة عن تميتشو بيلو يعطي كرة لسيدنا مريح يمشي لي حمزة رفيعة يعطي كرة لبيلو ترجع له تمشي مرة أخرى لتوجاي يا سيدنا مريح تمشي لأوبيلو يمشي كرة لحمزة مين توجاي أوبيلو نص الميدان الكرة ترجع ليشيل حمزة رفيعة حمزة ثم تسيل معالي يطلب كرة لا يا يجيب الكرة يرجعها للخلف لي محمد أمين توجاي يعمل كرة مية توجاي ثم شهاب الجبال يطلب الكرة لا ما تسلمش لحمزة رفيعة ياخذ كرة يعطيها لي محمد بن علي الإزراسي يجاوب حمزة الخضراوي ومخالفة واضح اللي كانت عفوية لأنه بعد ما هو دريبن إزراسي محمد بن علي جاء في دريبن وقت بجاء أنجازي حمزة الخضراوي حس شيقه بلاتكش كورة شيخ مسيح محمد بن علي اللي حس على ضربة المخالفة دي أو كورة تيبتر ترجي ريتوسي في الشوط الثاني ترجي اللي بحيث مفتر كور تيبتر في الشوط الأول عكس النادي الإفريقي اللي كان حصل على كورة تيبتر منهم تقريبا ثلاثة ركنيات كان واحدة تعملها نختار وكورة عند حمزة رفيعة ومع سوسيلة معالي سوسيلة معالي ستشي لقي سوسيلة وحمزة سوسيلة وحمزة يبدو كون سوسيلة ويتنفذ المخالفة هذه الميون فيه سيد الخان وحمزة الخضراوي سيد الخان وحمزة الخضراوي هما اللي في الميون كل من لاعبي الترجي متفق في اللاعبية بالطبيعة بخلاف الشوط نحكيه على محمد بن علي وأولي تشيك بيلو الكورة تتوزع في 18 تمشي المهيب الشامخ يقول الكورة زي يعكس الهجمة يعطي كورة القديم تم أوب بيلو يقص الكورة زي ترجع قبل ما توصل لغاية الزعلوني ترجع لي بين الله من ميش شنو يعطي الكورة يعطيها لي أوب بيلو بيلو يبدل الكرة يبحث على شهاب الشبيلي طويلة برجع على شهاب الشبيلي الكرة طويلة زي ديجا وتمشي لي مهيب الشامخ يجيها شهاب الشبيلي ومهيب يسرب على شهاب الشبيلي بعد الكرة زي الثنائية اللي كانت بطبيعة السيطرة فيها لمهيب الشامخ مهيب في جاجمو تمشي كرة لو جعلش كرة على رصيد ثلاث شوات منه ياسين مرياح وبيلو خاصية ثانية ثم مخالفة في الديال هذايا ما بين فراس شواط يطلع معاه ياسين مرياح ويطلع معاه زاده حمزه رفيعه في الاخير حمزه هو اللي تحصل على المخالفه وثم لعب ياخر من نادي الكريكي في نفس الديال ملقى على ارضيه الميدان وكوره طبعا تقف ليتعافى لاعب النادي الكريكي بعد ما الحكم في الشركه سمح لهم بالدخول الميدان باقي ما تماش اي ثمه نسميه على الأقل لاعبي الترجي اللي قاعدين يعملوا في حركات الحمائية ثم كوناتي ثم ينسلسي ثم أمان الله الحميدي ثم حسام الطا ثم أشرف الجبري هذا هو الخماسي دونك أشرف الجبري حسام الطا أمان الله الحميدي ينسلسي وكوناتي هذوما الخمسة ملاعبية اللي في الترجي التونسي يعملوا في حركات الحمائية استعدادا لدخول واحد منهم في المباراة هذه في قدم الدفاع ارتعى الإطار الفني باتريس رومان ذلك لاعب النادي الفريقي مازال مرقى على أرضية الميدان في الثلاث طبعا قاعد يتلقى بالإزعاج يبدو كون الإصابة على مستوى الرأس يمكن حتى الصورة تبتزيد تكون أوضح لكن يبدو كون الإصابة على مستوى الرأس أو الحاجب أو العين لتو دونك في كل الحالات هو سوى بالشيخوم الملاعبي تقريبا في رأس شوات في رأس شوات تقريبا بلسان فراس شوات هو اللي كان ملقى على أرضية الميدان الإصابة على مستوى الرأس كما توقعت كما شفتها من هوني الزاوية اللي احنا موجودين فيها وبشيخ ورسم بعد شكله بالإذن طبعا بالدخول المباراة وقت تقريبا تقريبا في 60 ونصف تتفقان في 50 هوني في ملعب حمادة العقربي بيرات في الكرة اسقاط ولكن مشيخوها بصباعة ياسين مرياح هو اللي مشيخ الكرة زي عملية اسقاط يكون بها حكام تمشي ياسين مرياح مرياح ياسين كرة محمد أمين توقاي بعد استئناف اللعب تمشي كرة ليوني تشوف بلو على مستوى وصل الميدان نقطة وصل الميدان ياتي كرة لشبالي رزيحة الخلف توقاي تمشي جهة اليمنى تمشي لمحمد اليسرى بيتو محمد أمين بن حميدة ياخو كرة يرجعها للخلف تمشي توقاي تفصل الكرة من أيمن الحرزي ترجع الكرة عند ترجع التونسي ياسين مرياح يرجعها إلى أمان الله مميش يعطي كرة لياسين مرياح يزرس ويشتون يطلب الكرة يشتون فما حمزة فما محمد بن علي لكن ما شافوش يعطي كرة بلو تمشي لتوقاي القدام الكرة عند محمد أمين بن حميدة ياخذ كرة يرجع بها للخلف تمشي ونشوف بلو يجي شريمي ويجي معاه رنفور سيد دخان ترجع الكرة للترجي التونسي ما زالت بن حميدة يعطي كرة بلو ترجع كرة مرة أخرى لمحمد أمين توقاي تمشي لي الجهة اليسرى لدفاع لهجوم الترجي التونسي الكوفرتير من لاعبي النادي الإفريقي ضمن لاعبيه من الترجي التونسي وارتكب الخطأ وكرة مخالفة للنادي الإفريقي بعد ديال مع غايث الزعلوني اللي بذكي كبير جاب الكفرون هذا لأنه كان نسمع معه منذ ملعبية قبل ما يجيه الرنفور من ملعبية من زملائه في الفريق توفيق الشريفي وغيره ولاعب ثاني بالطبيعة ولكن بذكي كبير دقيقة غايث الزعلوني تحط على المخالفة هذه والمخالفة باش نفذها توفيق الشريفي من الجهة اليمنى لدفاع النادي الإفريقي الشريفي باش ينفذ الكرة هذه الاثنين ثم دخلة أخرى لجماهير الترجي التونسي سنحاولوا نفهموا على شنو ترجع كرة لترجي التونسي عكس الهجمة دانو بالزر الكنترول لكن غالب تمشي كرة لمعتز زمزمي سيد دخان مديت في سيد دخان وكرة ما زالت عند النادي الإفريقي تمشي لي حمزة بن عبدة كرة عند الخضراوي شوات ياخذ كرة هذية معها ياسين مرياح بالديال وفي الأخير الكرة ما زالت عند النادي الإفريقي بعد ما تصفت مرة أولى على من عند ياسين مرياح مخالفة للترجي التونسي الملعب سوى النجم يقولوا على الأقل العشب مش السادي كله ديما سمعت فيوز بتاع ديما في الشمس ولكن الملعب على الأقل كله فيه زم سوى نجمه يلعبوا بأقل حرارة أقل شمس فوقهم بطبيعة 22 أكتور اللي موجودين على التيران الكورة عن توفيق الشريفي تمشي لأيمن الحرزي أيمن الحرزي تمشي لي توفيق الشريفي كورة طويلة ولكن ترجع من توقاي ترجع كورة مرة أخرى لحمزة رفيعة يبحث على محمد أمين بن حميدة كنترول يتحصل على مخالفة أو مش بن حميدة مواز حاج علي هو اللي يتحصل على المخالفة ذي بعد تدخل من مواطن زمزمي على ما أعتقد والكورة كرة عند النادي الإفريقي مخالفة مسلم معز الحاج علي لكن معتز زمزمي كرة عند النادي الإفريقي توفيق الشريفي في تنفيذ الأولى ردية زي كرة في دفاع النادي الإفريقي من الجهة اليمنى يرجع كرة لمهيب الشامخ تمشي لي حمزة بن عبدة حمزة يرجع لمهيب الشامخ تم توفيق الشريفي يطلب كرة من الجهة الأخرى لكن يرجعها مرة أخرى لحمزة بن عبدة حمزة طويلة الكرة يبحث على فيرس سواد كالعادة ولكن ياسين مريح أسبق ترجع كرة لشريمي شريمي خاطئة منه تمشي رمي تمت ما هوش شريمي بتاع المباراة الفار لحقيق ما هوش أسامة شريمي اللي لناه في الماتش اللي فات ترجع الكرة لحمزة رفيعة وما هوش حمزة رفيعة اللي لناه في المباريات الأخرانيين بس كيف كرة عند محمد أمين توقاي شعب الكرة ذي تمشي لبن حميدة يجيها شياب الجبالي لكن يعطي كرة إلى حمزة رفيعة حمزة شو يعمل بالكرة ذي حمزة يعطي كرة لمحمد بن علي في التوزيع كونتراج محمد بن علي ثم دانو يسقط ولكن الحكم يقول ستة أمتار في 54 دقيقة لعب هوني في ملعب حمادي العقربي بيرس وهيب الشامخ نفذ رمية الستة أمتار ذي الشامخ وهيب الشامخ الكرة ياخذ وقته في التقطيع بالطبيعة من صالحه كونه ياخذ وقته التعادل يخدم مصلحة النادي الافريقي ويحط اكثر بريسيون على ملاعبي الترجي التونسي. فالمباراة هذه كرة عند البلورة سيا تمشي لمهازة حاجة عليها وشي بالبالي ترجع كرة لكسيلة أبو عالية. كسيلة أبو عالية شنو يعمل محمد بن علي معها أسامة السهيري والحكم يقول كرة للنادي الافريقي مخالفة من محمد بن علي على كسيلة أبو عالية. أسامة السهيري وبش نفذ المخالفة ذي في 55 دقيقة لعب. ما عرفش كان مكيت يسمع فيها ولا لا. مكيت 55 دقيقة لعب دون هداف بني في ملعب حمادي العقل فيران ليك الخط مكيت.
4: وسنقل كرة من النادي الافريقي اللي شفناه هو توفيق الشريف اليوم كانوا حاضرين تقريبا في جميع الكرات. هنا دفاع النادي الافريقي خذوا جميع الكرات الهوائية تقريبا على هجوم الترجي الرياضي التونسي. كرة عند دانو فلوريون دانو عنده الكرة يتجاوز توفيق الشريف المرة هذه لكن الاخر يتيح قدام احتجاج لاعبين جماهير الترجي الرياضي التونسي بخصوص اللقطة الأخيرة. متواصل اللعب معز حاج علي يلعب الكرة مع بن حميدة يرجع الكرة ونوتشي وقبيلو يلعب مع حمزة رفيع وكرة كنت في هجوم عكس الترجي الرياضي التونسي لكن ما عرفش كيفاش يتعامل مع الكرة هذه. ومن بعدها رجع دفاع النادي الافريقي بن علي يوزع شكون في التسويق معز حاج علي فوق المرمى تصريبة بتاع معز حاج علي وحمزة رفيع يطلب المساندة الجماهيرية. تقريبا هي من أول اللقطات اللي شفنا فيها خدمة متاع كرة في الترجي الرياضي التونسي وتمشي كرة في بلاصتها داخل منطقة 16.50 متر دارت مليح للكرة مشيت المعاس حاج علي كان في موقع مناسب لكن تصويبته فوق المرمى في رشاوات بالرأس كورتو توغاي والحرزي لشكون توشن صالح النادي الافريقي بعد التدخل الأخير من محمد أمين توغاي قدام أيمن الحارس قدم مساندة جماهيرية كبيرة جماهير الترجي الرياضي التونسي ودخلة ثانية بعد الدخلة الأولى اللي شفناها مع انطلاق المقابل. كرة تلعب توش أسامة السيلي يقرب له سيدو خان لكن يخير انه يلعب الكرة مع الخضراوي ياخذ الكرة ذي يدخل 16.50 يصوم وتغرف توغاي واختيرها برشا كانت الكرة لولا كرة ضربت في توغاي كانت ماشية للزاوية 90 تصويبة الخضراوي كان موجود امان الله مميش لكن كرة ماشية كانت ماشية للزاوية 90 وتضرب في توغاي وكورنير صالح النادي الافريقي. خلي الكرة هذية غيث الزعلوني ويرجع للدفاع هو معتز الزمزمي قدام سعود بقية اللاعبين في التنفيذ باش يكون أسامة السهيلي يقرب له سيدو خان. أسامة السهيلي شوف في رشاوات طايح على أرضية الميدان وشوفوا الحكم عينيه على منطقة 16.50 تتنفذ الركنية في رشاوات تضرب فيه الكرة بالرأس ياخوها في مرة ثانية مع ياسين مرياح يراوغ في رشاوات يلعب الكرة يندوه شوات وممتاز دفاع الترجي الرياضي التونسي في التدخل الأخير محمد بن علي ممتاز جدا محمد بن علي فسخ هدف في اللقطة الأخيرة بعد شوات في العملية الأخيرة يتجاوز ياسين مريح يدخل 16.50 وباش نشوفه يانساس هو اللي باش يدخل أول البدلاء في تشكيل الترجي الرياضي التونسي ومعه أمان الله الحميدي ويانساس هما الثنائي اللي باش يدخلوا في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي. تو نشوفوا الأماكن أكيد أنه الأقرب أنه يانساسي باش ياخذ مكان كوسيلة بوعالية بالنظر العدد الأجانب وفي انتظار أمان الله الحميدي شكون الملاعب اللي باش يدخل في بلاسته كيف شوفوا في أبو زيان يعمل في الحركات الإحمائية ليس أبو زيان خاصة بعد الإصابة في التدخل الأخير بالنسبة لمحمد بن علي يدخلوا الإطار الطبي للترجي الرياضي التونسي. دونك اللاعب متوقف مازال في توقيت 59 دقيقه لعب مازال تعادل 0 مقابل 0. دونك اول زوج تغييرات باش يكونوا بعد شويه في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي، لحميدي ويان ساس، يقوم لاباس محمد بن علي بعد تلقي الاسعافات من الاطار الطبي للترجي الرياضي التونسي. دونك باش تنفذ الركنيه، ولا الترجي باش يكون منقوص من لاعب اللي هو محمد بن علي في تنفيذ الركنيه الاخيره من بعد التدخل نتاعو الاخير اللي كان كما قلت فسخ فيه هدف محقق بعد تجاوز في راس شوات ياسين مريح في العملية الأخيرة. ونشوف الثنائي ذي في راس شوات ياسين مريح من اللي بدأت المقابلة في جميع اللقطات مع بعضهم تقريبا في أغلب اللقطات كانت تفوق ياسين مريح، لكن في اللقطة الأخيرة في راس شوات في أول لقطة تجاوز فيها ياسين مريح أخلق الأخطار وتتنفذ الركنية تخرج 550 لصالح الترجي الرياضي التونسي. مميشي لوش على الكرة وتتلعب 550 بسرعة. بن حميدة، بن حميدة عنده الكرة، بن حميدة عنده الكرة، يلعب مع أقبلو، أقبلو، أقبلو، يمشي له يقرب له حمزة رفيعة لكن يخير يرجع مع توقاي، توقاي ياسين مريح، ياسين مريح يحاول يقدم بالكرة قدام ضغط في رشة وتيرجع مع رئيس بوزيين، يتجاوز حمزة الخضراوي في مراوغة جميلة، يلعب الكرة مع محمد بن علي، محمد بن علي يعمل كنترول يدود يلعب مع حمزة رفيعة، تالونات ممتازة والسونترات إذا معز حاج علي فوق المرمى، فوق المرمى معز حاج علي بعد الراسية الأخيرة، راسية معز الحاج علي كانت فوق المرمى. نشوفه في حمزة بن عبدة على أرضية أو غاية الزعلوني على أرضية الميدان، يقول الحكم أنه يعني تطلع معه بالمرفق في اللقطة الأخيرة. هون يشوفوا في الجماهير الترجي الرياضي التونسي الكوربة صوت تشعل المدرجات بالإفلام في المجين، جماهير الترجي الرياضي التونسي بالألوان التقليدية للترجي الرياضي التونسي الأصفر والأحمر كيف كيف موجودة في المجين لك على ألوان الترجي الرياضي التونسي تضيء مدرجات ملعب حماد العقربي في رادسوني في توقيت 61 دقيقة لعب الكرة عند الترجي الرياضي التونسي. شو خارج الملعب وشو في المدارج وشو في الملعب زادة بما أنه طلع على نسخ كرة عند فلوريون دانور تتفكلوا الكرة، فلوريون دانور تتفكلوا الكرة ومخالفة، مخالفة لصالح معتز الزمزمي في العملية الأخيرة، مخالفة لصالح معتز الزمزمي في العملية الأخيرة. ويبدو يبدو أنه المقابلة بس تتوقف لأنه الرؤية بدأت تصعب شوية هوني تقريبا مرمى النادي الأفريقي ما تنجم تشوف حتى شيء لأنه موجود وراء الكورفا سود وراء جماهير الترجي الرياضي التونسي والدخان متاع الفلام واللي في مجين قاعد يقدم موجود من الفيراج وموجود كذلك من لونسانت انفيريور من الجهتين. دونك الدخان تقريبا ما نشربه في حاجة كبيرة في الملعب حمد عقل في راس فقط المرمى من شيرة الفيراج النادي الافريقي من شيرة من الله نميش هو الموجودة في الرؤية شوية لكن بقيت المناطق الرؤية منعدمة تماما خاصة من جهة مدارج جماهير الترجي الرياضي التونسي وقدام المدارج تعزيزات أمنية كبيرة قدام الكرفة قدام المدارج الفيراج وكذلك مدارج لونسانت. هوني الرؤية تقريبا بدأت تنعدم كليا والمقابلة متوقفة في انتظار أكيد هذا التغيير لوليني أمان الله الحميدي في بلاصة معز الحاج عليه يصير في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي. أمان الله معز الحاج عليه يقع مكانه، أمان الله الحميدي في انتظار التغيير متاع يان ساس اللي يدخل في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي والأقرب انه كوسيل أبو عالية هو اللي غادر. نخليكم التعليق حيدر على التغييرات متاع المدرب باتريس بوميل في انتظار انه يتم استئناف اللعب بعد ما الدخان هذا يتنحى تعالي في مجال.
1: هذا هو دونك نرجع لكم بعد لحظات الملعب رادس. هذه التعليقات اللي كنت هذه التغييرات اللي كنتوا تتكلموا عليها من الله الحميدي ويانساس هما زوز من ثلاثة خيارات هجومية عند المدرب باتريس بوميل زوز استعملهم. نبدأ بتعليق محمد ثم كريم.
2: بالضبط كما قلنا يعني كانت فما ديفايونس على مستوى الأجنحة بالنسبة للترجي التونسي والمقابلة الثاني على التوالي يعني الأجنحة الاثنين يخرجوا يعوضوهم زوز أجنحة أخرين. نتصور التوصيات انه اللاعبين الاثنين هنهم شيء حلو اكثر عليني ويمشيوا اكثر في لان كونترا باش يعملوا الديكالاج. شفنا ترجي بختار وقت اللي يوصل معناها للبريسك لليني نتاع الكورنير وسنتر بن علي جات لاختار لهنا. اكيد جدا انه ترجي مطالب باش يوصل اكثر ويسنتر اكثر كور من اخر ثلث متاع الملعب باش يعمل اختار على نادي الفريقي, لانه من لاكس صعيب ياسر انه يتعدى بحكم انه النادي الفريقي مسكر لاكس متاع تيران. في المقابل النادي الفريقي شفناه معناها في كورتين كان ينجم يعمل اختار, شفنا ليندو بين شوات والخضراوي لولا بن علي معناها كان يكون الهدف للنادي الفريقي. نتصور يعني
1: اللعبة كانت كرة الخضراوي تشبه برشا الكرة بوعالية في الشوط
2: اللي ضربها معناها مريح منحة ولا توغاي نتصور في 25 دنيير مينوت مدربين اثنين باش يلعبوا الكارت نتاعهم ونتصور باش يكون فما هدف.
1: تاريخ كريم
0: اكيد من التغييرات متوقعين سورتو الزوز اللي حكينا عليهم نعرفوا ينساس اللي ينجم يعطي حلول كسوا عليني ولا الاماكن اللي يعرف يطلب الحق سورتو كي يدخل وسط الميدان كيف اللاعب الحميدي اللي عنده معناه نقولوا نحن ينجم يخل الكرة يمشي انا كونترا عادي جدا. نذوم التغييرات ديما نقولوا يمكن الحاجه الباقي اللي في النادي الافريقي دفاعيا متماسك ما خليش برشا سباس للتراجيدي التونسي ونبقاو ديما نرجعوا للاكسبلوال ما عادش كون باش تصير خاطر نعرفوا ينصاص الحق نتاع ربي في المقابلات هذوما يخلي ديما الامبرانت نتاعو. وحاجه اخرى ديما نقولوا يمكن من الحاجات اللي ديما تتوقع الحق كل ما يطلع الريتم يجي جمهور يوقف. معناه لاحظت هذا في مقابله سمعني كان مش داخل فيها مقابله في الليغ دو بين جابس وتجابس وساقيت الدائر معناه ساعات راه الجمهور يضر اكثر من اللي ينفع.
1: صحيح باهي خلينا نشوف احمد عداله ترى اذا كان من عرش الرؤيه شنو حوالي احنا في الاكران كي تفرجوا في التلفزيون الحقيقه صعيبه العمليه. احمد
3: هو هنا موجود وين وين انعدام الرأي بالضبط معناها وين توصف بيب معناها دونك الحقيقة رأيها كانت صعبة برشا ولا دونك كانت الرأي صعبة برشا ولكن يراو التعليق متاحة ما شوف حتى ملعبية الحقيقة تقلقوا ومشيوا وبعده ما عادش ترينيه وما عادش عمس حركات العمائية الغادي يعني كل بساطة صابت لنور لهنين. لكن في كل الحالات هو الحكم اللي مش مستنس بالشيء زي في النمسا أكيد دونك استنى في فتاك لأنه شوف حيدا باش تكون الصورة كما هي معناها من البلاصة اللي أنا فيها الديرا ما تشوفش الملعبية كل هتشوف الملعبية ما تشوفش الأرقام الكل ما تشوفش الملعبية كل ثم الملعبية في ديزون ما تشوفهمش معناها اللوجيك شوية الحق ديما يصير مع أي في أي مباراة كان فيها الفرق الكبيرة اللي عندها ماس كبيرة برشا بتاع الجمهور حتى النادي الفريقي الترجي التونسي الاسم السياحي اللي نزل في ملعب التونسي ديما تصير حاجات كيما هذيا في انتظار كونه الحكم يعطي الاشاره نتاع وسط المباراه. حكيتوا على دو شونجمون اللي صاروا ينساس وامان الله الحميدي خرج
1: قاعدين نشوفوا فيه الحكم النمساوي قاعدين نشوف فيه يحكي اعتقد مع الاسيستون عمل له اشاره بيديه نتاع مانيش قادر وعملوا نستناه مازال يبدو انه مازال مطوله شويه.
3: هو راه الحقيقه هو مش مستن مؤكد انه مش مستن في حاجه كما ذي الحقيقه معناه لكن كي تشوف البلاصه اللي احنا فيها لانه انا موجود من لوطه الرؤيه مش كل واضحه تمام اللاعبين ما تشوفهمش عنده الحق يكون ما يشوف تمام اللاعبين ما ينجمش يشوفهم بالعين المجرده اللهم حتى هو يركب كاميرا بودي كام معناها كيما نتاع
1: المغرب
3: البارح عين السمكة يلزم عاد الزامول يجيب عين السمكة. في كل الحالات الحكم مازال يحكي مع الملاعبية مازال يتشاور معها يجلس يستوم فيها بالكاس بالكيت بالطيعه بالرصيصون اللي مشيره لهنا مشيره تزيد ابنك بنك الترجي التونسي وبنك النادي الافريقي اللي مشيره اللي صار كيت كيف واقف في بلاصته باتريس بومال واقف احمد الطويري واقف فوزي بنزرتي مش قاعد اشوف فيه مهيب الشامخ باش ما يفقدش ال ال ال ال ال الفورمه نتاعه وقاعد يعمل في حركات حمائيه صغيره بعد فما حد بحذا الكوره بخلاف الاربيتر تيو تشيركا قال له استنى يطلب من الاسيستون قال له استنى ما نعرفش كيف يثبتوا لازم يكون قاعد يثبتوا في حاجه اخرى لازم كما قلت انت اللي يمكن الصوره اوضح عندك كان يكلم في الاسيستون يقول له لا باتريك بومير يحتاج يقول له هيا وقتاش ترجعوا نكملوا اللعبه احمد التويري يتفرج بالطبيعه نعرفوا كونه تعادل هذايا بالنسبه للترجي التونسي عمل لي بارشا بريسيون كي يمشي الوقت وهو مازال ما سجلش في الدقيقة 70 تقريبا المباراة توقف عند 6-7 دقائق. في انتظار طبعا كانوا الحكم شيء توجه للاعبين النادي الافريقي ما نعرفش هي الاشاره اللي عملها لهم بالضبط شو قاعد يحكي معاهم وكانه يشير لحاجه المفروض مش واضحه بتخدم كاميرا ما تخدمش قاعدين نخمن في الحاجه قاعد يصير يحكي مع لاعبين النادي الافريقي ولاعبين الترجي الرياضي التونسي. في انتظار طبعا القرار النهائي واستعداد اللاعب مازال ماهوش نيو يكونوا يطلق صفيره انطلاق اللاعب شيء وهو وصل الميدان الى حكم انتظار كونه يعطي يحكي مع ياسين مرياح المشكلة من المشكلة فعلى شو قاعدين يحكيه سمع حاجة قاعد يصير لها بيدي على شو سمع حاجة الفوق يمكن ما قاعدة تخدم ولا حاجة كما هكا
1: المشكل المشكل زاد حتى على مستوى النقل التلفزي ما فماش تركيز على الحكم فيش قاعد يقول ولا فيش قاعد يعمل قاعدين يعودونا في لقطات من الشوط الأول كان المفروض على الاقل نشوفوا الحكم نفهموا معناه من تصرفاته ومن كلامه مع الاسيستون نتاعو فاش قاعد يقول هذا كل مش متوفر نحاولوا نفهموا ورجع لنا الحكم في الايكرون توا ظاهر انه متاثر هو معناه بالفيمي وكذا دونك ظاهر انه قاعد يستنى ما فماش حاجه واضحه الصوره زادة مش واضحه بالكدا ما نصوروش كان باش يعطي توت سويت
3: في الكلمه يمكن عنده حاجه
1: نرجعوا لماكي ماكي
4: مرحبا يا حيدر يبدو انه الجوسي سناو في الكاميرا سنترال الكبيره اللي تجي فوق يعني اللي اغلبيه الصور نشوفوها منها في المقابله لانه نظرا للاشارات اللي عملها للاعبين يستنى في انه ليماج ترجع وترجع واضحه بالنسبه للكاميرا الفوقانيه اللي تجي من فوق تقريبا كي نحكيوا وين لونسانت سوبيريور فوق تريبون دو بريس فما دو كاميرا هذوكم وقت اللي ترجع رؤيا وحاليا ترجع المقابله يتم استئناف اللعب توا الفيزيبيليتي واضحه يعني من الرؤيه واضحه بالنسبه للمقابله
1: ترجع الكره
4: في 71 دقيقه لعب التعادل مازال صفر مقابل صفر بين الترجي الرياضي التونسي النادي الافريقي مع تغييرات في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي نشوفوا التغييرات شوف في انساسي موجود على الجهه اليمنى قدام محمد بن علي وامن الله الحميدي موجود على اليسار قدام محمد امين بن حميده وامن الله الحميدي هو اللي تحصل على مخالفه في اللقطه الاخيره مخالفة تقريبا تبعد أكثر من 30 متر على حارس النادي الإفريقي مهيب الشامخ باش يكون في تنفيذ المخالفة هذه نشوفوا في أمان الله بن حميدة نشوف في أمان الله الحميدي ومع حمزة رفيعة يبدو أنهم في التنفيذ نتاع المخالفة هذه أو بن حميدة مع حمزة رفيعة ونشوفوا في الحكم ينبه على لاعبين النصوص في رقه كالعادة البلوك نتاع النادي الافريقي طالع برشا خارج منطقه 16 متر و50 تتنفذ بالراس مريح يرجع لهجوم لصالح حمزه خضراوي حمزه خضراوي يمشي له حمزه رفيعه يتجاوز رفيعه خضراوي شو يعمل بالكوره تتمس في اوكبيلو وما يخوش غايث الزعلوني ترجع لكوره ما زلت عند النادي الافريقي كوره عند سيدو خان ممتاز الزعلوني ممتاز تدخل من ميشو ركناي ركنية تخرج الكرة في أخطر الهجومات متاع النادي الإفريقي في الشوط الثاني من المقابلة أخطر هجوم للنادي الإفريقي في الشوط الثاني من المقابلة اللقطة الأخيرة كان هجوم معاكس بعد كرة راجعة من مرياح كانت مخالفة للترجي الرياضي التونسي في مناطق النادي الإفريقي كرة ترجع والهجوم المعاكس ويبدو أنه فهما تغيير جديد شوف في أشرف الجابري هو اللي بش يدخل في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي وعلى الارجح انه حسب ما شفنا بوميل في المقابله الاخيره اللي ما يلقاش فيها حلول يولي يلعب دوز اتاكون يعني حافظ على فلوريون دانو ويدخل معاه اشرف الجبري هذا بالنظر لاختياراته في المقابلات الاخيره لكن تو نشوفوا الواقع كيفاش باش يكون من بعد حظات من بعد دخول اشرف الجابري في انتظار التنفيذ تاع الركنيه هذه تتنفذ الكره دانو في الدفاع الحميدي ما يخش الكره ترجع للنادي الافريقي والكره توش لصالح الترجي الرياضي التونسي تلعب بسرعه يخلي الكره شياب جبالي دور بكورتو الحكم يقول ما فما حد شيء كان قريب برشا من لقطة سيدو خان والحارسي، ولولا تباطا نتاع سيدو خان في العملية الأخيرة كان يكون هجوم عكس خطير برشا للإفريقي. على كل كرة عند شوات، شوات تتفاكلوا الكرة، الحكم حكم هذا بيعطي بيخلي برشا، خلي برشا اللاعب، خلي برشا اللاعب. والمشكلة وين انه في تونس سنسين في بعكس هذا وتصفير برشا في المخالفات. كرة عند النادي الإفريقي، الحارسي كورتو طويلة في اتجاه شوار، شوار واحد.
1: نرجع لك بعد لحظات فاصل قصير، مواصلين تغطية مقابلة الدربي ترجي تونسي النادي الإفريقي.
5: Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Des joueurs nationaux et internationaux. Venez encourager nos joueurs tunisiens. Entrée gratuite, des cadeaux à gagner. Une console de jeu, des tablettes, des smartphones, une montre intelligente et autres à gagner tout au long de la semaine. Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Avec la participation de Kia, Lloyd Assurance, UBCI, Hôtel Sheraton et Mosaïque FM.
6: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهريه.
7: صحه صحه، ترى وريني قداش وليت.
6: الابليكاسيون محلوله في تليفوني، شوفي لله وصلي عني بي.
7: تي هاي هي بيدها الشهريه، تي ما تبدل شيء. ما تقوليش ماكش لبس لينيتك نتاع القريب،
8: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك باوفر اوبتيلاب، كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. اوبتيلاب دلل عينيك.
9: ديربي العاصمة، الترجي النادي الافريقي.
10: حيدر الشامي.
11: موزايك FM.
1: 75 دقيقة لعب في ديربي ونتيجة 0-0. نرجعون للتعليق المباشر على هذه المقابلة مع ماكي عوني من ملعب رادس. عندك الكلمة ماكي.
4: مرحبا حيدر من جديد. دونك 76 دقيقة الهجوم للنادي الافريقي بعد كرة غريبة ضاعت للترجي الرياضي التونسي. شريمي، شريمي عنده كرة، شريمي مع شوات، شوات يتجاوز توغاي عنده الكرة، خطيرة برشا كانت، يخلط عليها مميش في العملية الأخيرة، مميش ياخذ الكرة هذه وشوات مازال طايح على أرضية الميدان تلعب الكرة. بن حميدة، بن حميدة مع الحميدي، الحميدي، الحميدي قدمه لحرزي، يرجع لبن حميدة، بن حميدة يلوج على الحل، يمشي أكثر الوسط الميدان، ينساسي، ينساسي مع محمد بن علي، علي مين؟ محمد بن علي يقدم بالكرة، محمد بن علي يصدق في الكرة لكن يحافظ عليها مع الضغط تاع سيد وخان وكذلك الضغط متاع سيما السيلي وتوش، توش في صالح النادي الإفريقي في العملية الأخيرة. و فما تغيير، أشرف الجابري يدخل في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي مكان شهاب الجبيلي، شهاب الجبيلي غادر و يدخل أشرف الجابري كما حكيت خبيرة نفس تغيير السنسة به من باتريس بومير أنه يولي يلعب زوز مهاجمين وقت ما يلقاش الحلول في توقيت 77 دقيقة لعبوني في المقابلة. ونشوف في حسين بن علي يعمل في الحركات الإحمائية في وبش يتم تغييره في تشكيلة النادي الإفريقي من بعد شوية. تلعب توش هذا ترجع للترجي الرياضي التونسي، دانو ممتاز يعمل كنترول مع بن عبدة يوزع الكرة، توش، توش لصالح الترجي الرياضي التونسي. ونشوفه في كيما شفنا دويل تاع مرياح في راس شواد، نشوفه في الدويل حمزة بن عبدة فلوريون دانو. دونك يغادر حمزة الخضراوي، حمزة الخضراوي يغادر في تشكيلة النادي الإفريقي ويقوم مكانه حسام بن علي. هذا أول تغيير في تشكيلة المدرب فوزي البنزرتي، أول التغييرات تشكيلة فوزي البنزرتي في توقيت 78 دقيقة لعب من المقابلة. تلعب التوش هذا ترجع لياسين مرياح، ياسين المحمد من توغاي في دائرة وسط الميدان، توغاي حط الكرة على اليسار بن حميدة، بن حميدة يطلع معها أيمن الحارزي، بن حميدة الكرة ترجع له مرة أخرى يلعب مع ياسين مرياح، ياسين مرياح، ياسين مرياح، حمزة رفيعة، حمزة رفيعة، حمزة رفيعة يلعب مع ينساسي، حمزة رفيعة، حمزة رفيعة أونوتشيو قبيلو ربما يلوج على حل التصويب كما التصويبة الأخيرة قبيلة شوية من أول التصويبات اللي شفناها من أقبيلو في ظل غياب الحلول بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. كرة عند رفيعة، رفيعة ينساسي، ينساسي، ينساسي يلعب الكرة مع بن حميد، بن حميد شيام يراوغ بن حميدي يلعب مع الحميدي، الحميدي شو يعمل؟ يوزع يوزع توزيعه، لاهي تصويبه كانت بعيده برشا بعيده برشا، الا توزيعه بالنسبه لامين الله الحميدي في العمليه الاخيره بعيد على المرمى بعيد على مهاجمي ترجي الرياضي التونسي في توقيت 79 دقيقه لعب في المقابله حاليا، ويتوقف اللعب مره اخرى بسبب اصابه واحد من لاعبي النادي الافريقي. احمد دوري عندك اكثر تفاصيل اقرب بالنسبه ليك الرؤيه بالنسبه للملاعب اللي تراه على ارضيه الميدان.

0: احمد.
1: اذا كان ماكي فما اشكاليه نمشي لاحمد.
2: اي انا موجود معكم. موجود
1: احمد ناخذ نواصله معك في انتظار يرجع معنا ماكي.
2: هو جسمه هو قال معكم احمد وصل القبضه وسام بلاعبي من نادي الفريق من على ارضيه الميدان وسام تغيير في سيميان وسام الزمزمي مشى البنك البدلاء طلب التغيير. ملاحظه ثانيه اللي شافها وهيم الحرزي اللي كان ملقى على ارضيه الميدان منذ دخول حسام بن علي ديريكت مو مشى للاكس يعني ثلاثه بليتو سيلي مشى للاكس يعني تقريبا ثلاثه ولاو يلعبوا على مستوى محور الدفاع. خرج الخضراوي ولاو تقريبا كنت تشريفي وأسامة السيلي في محور الدفاع يقع حسام بن علي الظهير أيسر مكان أسامة السيلي. السيلي تخلق دونك ثم تغيير شسير اضطراري يبدو لأني شفت أسامة شفت الزمزي في طوف يطلب من البنك كونه يطلب ثم تغيير وفكتب مو ثم ملاعبي باش يدخل لي في تفكيك النادي الفريقي بعد شويه من الحرزي والبش يخرج ونمشي كمو باش يكون في ركيز دوبي يكون عند النادي الفريقي عكس الهجمه تمشي من الجهه اليسرى وفي الريتري في وسط 18 يبعدها محمد بن علي يحط الكره في الرواق في الكورنير. الكورنير هذه جابها حسام بن علي تقريبا فيها اول اكسيون شارك فيها منذ دخوله للمباراه. الكره رميت الركنيه للنادي الفريقي ريبتين زومبي هو اللي باش يدخل تقريبا ريبتين زومبي هو اللي باش يدخل في تشكيلة النادي الفريقي او فرونتال سانتي توقفوا الاخر كانوا في ريبتين زومبي لكن هو بعد ما نحل الجدار تم ملاعبية اخرين قابلوا يسخن كل تدخل في كل الحالات. وصلنا للدقيقة 80 هوني 10 دقائق على نهاية المباراة وقت القانوني من احتساب الوقت المبادل ماني وقت المباراة بعد ثمان صار الكراكاش مع جماهير الترجي توسي كوريت تتلف ترجع في زيمبال وبعيدة برشا من غيث الزعلوني بعيدة تمشي رمي 6 أمتار في الترجي زيلي توسي تتلف تمشي كورة بن حميدة يعطي كورة لمن الله الحميدي رجع كورة إلى الخلف تمشي محمد أمين توقاي وقت يلعب في صالح الترجي زيلي توسي وقت يلعب في صالح النادي الإفريقي اللي تعادل يكون مهم جدا اللي هو في مسار تحقيق اللقب نتاع البطوله في الجوله الاخيره. الكره عند حمزه رفيعة يجي السيلي يجي حسام بن علي ترجع كره لياسسي ساسي يعطي كره يشوف بلو على مستوى الميدان وبلو يعطي كره لمحمد امين بن حميده يرجع كره لبلو شنو يعمل ما يسددش خلي يرجع كره لمحمد بن علي ثم حمزه رفيعة يطلب الكره من هنا يعطي كره لحمزه رفيعة مع حسام بن علي كونتراج من حمزه رفيعة دانو ما يخلطش على الكره ذي والكره ويانسى يحط الكره البر ولو انه ثم اورجو لانه الحكم ديجا اعلن على اورجو قبل حتى تسديد الراسيه نتاع يانسى الحكم كان اعلن على تسلل وقبلها زاد كان ثم شك في مخالفه من فلوريان دانو على غيث الزعلون. في كل الحالات الكره للنادي الافريقي كرة عند النادي الافريقي كرة ذي بشدافة رمي المخالفة او التسلل او اللي اشار لها الحكم ولكن في كل الحالات كرة عند النادي الافريقي مهم شيء ما في وقت باش ينفذ الكرة ذي 83 دقيقة لعبوا لي في ملعب محمد العقل في فيراتو ينفع عليه الحكم رجع الكرة الى الخلف مش نفع عليه رجع الكرة وكان 6 امتار بعد اعلن عليه تسلل مذكري لكن وكان 6 امتار. في كل الحالات كرة عند النادي الافريقي مهمة للشامة يا ديجاجمون مش شامخ تمشي كورة طويلة شكون يقوها ديال لبيت حسام بن علي ومحمد بن علي وكوف لدو بن علي اللي موجودين على التيران ما تسيقه هو حسام بن علي وانظار لحسام بن علي في اللحظة الأخيرة كورة كان أونجاجي فيها محمد بن علي مشيلها بالراس ما شافوش حسام بن علي ما تسيقه وفي الأخير يتحصل على ورقة صفراء في 85 دقيقة لعب هوني في ملعب حمد العقل في نفس النتيجة بزيت أصفار ياسين مريح في نفذ الكرة هذه مريح يمشي كرة محمد أمين توقاي شو يعمل بالكرة هذه يعطيها ليوم اقبلو تمشي لمحمد بن علي يجي حمزة رفيعة يحمل كرة يعطيها يرجحها ياسسي تمشي كرة اقبلو بعد الكرة تمشي لتوغاي توغاي مع بن حميدة ياخذ كرة ذي سونتراج ذي مش سونتراج مازال تراجع على فكرة سونتراج الكرة مازالت عنده يجيه أمان الله الحميدي لا مازالت الكرة عند محمد أمين بن حميدة يطلب الكرة أشرف الجبري يدخل 18 يسدد الكرة يتحصل على الركنية ركنية في 84 دقيقة لا 85 دقيقة لا وعاشق الزمزمي يحكي مع أي الرأس. الزمزمي يطلب من البنك التغيير، كذب بشوية التغيير بأيمن الحرزي أموان دغي لحقيقة مش قادي نجم يجري، قال مطلوب التغيير من بكري وعاش لقب عدد تلزلالي، ولكن قال له مرأي وين التغيير؟ الكرة نفذ كورنير، كورنير يطلع دانوب الرأس مع مهيب الشيبك ترجع الكرة ما زالت في منطقة 18 عند الترجيان التونسي، ولكن الحكم يقول لم تسجل أو مخالفة لمهيب الشيبك، مخالفة لمهيب الشيبك. الزمزمي طلب من بنك البدلاء، طلب واستعجل شوية في التغيير، لأنه يعني الحقيقة اللي شفته أنا إذا كان التغيير على أيمن الحرزي فإنه على الأقل عنده 7-8 دقائق من إطلاق التغيير هذا أيمن الحرزي، إذا كان التغيير باش يتم في على أيمن الحرزي. كورة متوقفة، حارس المرمى مهيب الشامخ ولقى الأرضية الميدان، عنده أوجاع في الكتف في 86 دقيقة لعب هوني في ملعب حمادي العقري بالبيرات. الحكم يحكي معها مريح على التوقيت، الحكم يقول له نعرف اللي أنا عندي مجيرة، معناها راني نعرف التوقيت، ومهيب الشامخ باش يقوم لباس باش ينفذ المخالفة زين انتظار طبعا زي صغيرات في النادي الإفريقي على ما أعتقد ياسين بوعبيد وفيليب كيزنبي. دونك 34-18 دونك يخرج أيمن الحرزي كما كان متوقع، أيمن الحرزي هو اللي باش يغادر، دونك كيزنبي وبوعبيد هو اللي باش يدخلوا. أيمن الحرزي هذا التغيير الأولاني، التغيير الثاني رقم 4 هو اللي باش يخرج، وبالتالي مرمى ما تميز في النادي الإفريقي. بوعبيد هو اللي دخل 34 وشريمي خرج، دونك أيمن الحرزي وشريمي خرجوا، وكين زومبي معاه ياسين بوعبيد هم اللي دخلوا في 87 دقيقة لعب ولي في ملعب حمادي العقربي بيارت. كورة عند مهيب الشامخ باش ينفذ المخالفة اللي كانت حصل عليها، ينفذ المخالفة زي ديكاجمون كورة طويلة في مريح أقرب منه ياخو يربح التماس، التماس للترجي الفيلتو 4 دقائق مازالوا تقريبا 3 دقائق ونص على نهاية المباراة هوني في ملعب حمادي العقري بيرات. محمد أمين توقاي يمشي لمحمد أمين بن حميدة، مشي الحميدي يرجع له الكورة من الخلف، تمشي محمد أمين بن حميدة وتشوف بلو يرجع كورة لبن حميدة، بن حميدة يمشي كورة لياسين مريح، مريح جماهير الترجي التونسي طالب لاعبيتها باش يقدموا اكثر، باش يطلعوا اكثر في الجلوب، باش يقدموا اكثر للمرمى، لكن الفريق النتيجه هذه تخدم صالحه بالطبيعه. كوره عند نشوف بيلو يسدد بيلو تنفيذه كيما جات في 87 شيك لاعب مكي كانت تسمع فيها مكي ما عادش معنا ولا لا؟
0: معاك يا احمد، 88 دقيقه لاعب دونك في التوزيع نتاع تصويبه توك بيلو تغرف في واحد من زملائه وتخرج 550 لصالح النادي الافريقي في العمليه الاخيره باش يكون في تنفيذها. مهيب الشامخ اكيد يحاول يربح الوقت وقاعد الوقت يقدم الضغط يزيد يكبر على ملاعبيه الترجي الرياضي التونسي، وكيف كيف تعامل نتاع فوزي البنزرتي مع المقابله ماتش شطرنج ما بين بوميل وفوزي البنزرتي، شفنا بوميل اللي دخل مهاجم ثاني ديريكتومون فوزي البنزرتي جاوبه ويدخل ملاعب ثالث في محور الدفاع، دونك بلوك النادي الافريقي ديما مسكر على الترجي الرياضي التونسي، ماهوش لاقي الحل، ماهوش لاقي الاسباس هجوم الترجي الرياضي التونسي. كرة عند ديان ساسي تتفكروا ترجع لياسين مريح، ياسين مريح محمد بن علي، محمد بن علي يلقى الحل مع توقاي في المكان اللي نشوفه فيه تصويب دون عنوان، بعيدة برشا تصويب التوقاي كما نعرفه في رول متاع بوكس تو بوكس. محمد أمين توقاي يطلع من مناطقه قدام منطقة 16.50 قدام السيركل يصوب، لكن كورتو كانت بعيدة برشا، ونادي الإفريقي معتز زمزمي موجود على أرضية الميدان، أكيد معتز زمزمي مع الإرهاق بعد المجهود الكبير وكذلك ربح بعض الوقت، خصوصا أنه كل ثانية تقدم كل ثانية تخدم مصلحة النادي الإفريقي في المسيرة نحو لقب بطولة الموسم الرياضي 2025-2026. 550 نفذها مهيب الشامخ طويلة الكرة هذه في اتجاه فراس هوات، لكن يا أخوها توقع يعمل الكنترول مع بن حميدة وكيد أنه يا أخوها فراس هوات، لكن ترجع لا ترج بن علي طاول الكرة في اتجاه الجابري معها بن عبدة، لكن الكرة يأخذها فلوريون دانو ممتاز المجهود في العملية الأخيرة، وتدخل من الشريفي والحكم مش هو يقول من عرش الحكم شنو يقول في العملية الأخيرة شنو يزفر 550 في العملية الأخيرة لصالح النادي الأفريقي، دونك في توقيت 90 دقيقة لعب تحديدا 89 دقيقة 32 ثانية ثواني فقط تفصلنا على نهاية الوقت الأصلي للمقابلة، في انتظار قادش باش يزيد الحكم الرابع اللوحة نتاعو حمزة جعايد قادش باش تحمل توقيت بدل ضائع، بعد لحظات باش نكتشفوا، لكن من المؤكد انه مازلنا باش نعيشوا على الاقل خمس دقائق اخرين في ديربي العاصمه بين الترجي والنادي الافريقي، لحد الان تعادل فيه 0-0. 14 دقيقة وقت بدل ضائع هنا في ديربي العاصمه حسب لوحه الحكم الرابع حمزه جعيد، وكيد القرار بالنسبه لهذا الهجوم معاكس في رشاوات يقول الكرة أقبلوا يقول الكرة هذية، وجماهير الترجي تطلب اللعب بسرعة بالنسبة لملاعبية الفريق في رشاوات، مازال على أرضية الميدان يقوم محمد بن علي عنده الكرة على اليمين، قدمه حسين بن علي توس تتعدى التوزيع نتاعه وركنية الحكم شنو يقول ما غادرتش الكرة، ومازلت عند الترجي الرياضي التونسي، مازلت الكرة عند الترجي، ياسين مرياح ينسى سي في وسط الميدان يلعب مع حمزة رفيعة على اليمين، حمزة رفيعة يلعب مع بن علي عاود يدور بكرته قدام سيدو خان ويرجع مع ينسى سي ايش يعمل؟ يحب يصوب لكن خليها توقاي يحول الكرة على اليمين وتمريرة خاطئة من توقاي وترجع على الكرة لمن الله مميش حارس الترجي الرياضي التونسي، توقاي مرة أخرى عنده الكرة في وسط الميدان يلعب على اليسار مع بن حميدة يرجع لونوتشي يقبلو يقدم بالكرة مع حمزة رفيعة يحاول يراوغ مع معتز زمزمي تعدى كورتو ينسى سي يلوج على المخالفة لكن ما يقويش والحكم يقول شنو باش يزفر ما حكيت قبيله كيفاش الحكم هذا يسيب برشا اللعب، شفنا في الاخر المقاتلش يطلب مخالفه ما خذاهاش، بعد الفريق يطلب مخالفه ما خذاهاش، ولاعب النادي الافريقي هو طايح مس الكره بيده دونك ترجع الكره مخالفه ما، وتغيير اخر في تشكيله الترجي الرياضي التونسي نشوفه في كريستيان براكوني كان باش يصير التغيير اوغلو باش يغادر عبد الرحمن كوناتي واللي باش يدخل يمشي يجري بنفسه المدرب المساعد في الترجي الرياضي التونسي ويطلب من اوغلو انه يرجع وما يصيرش تغيير، ويطلب ايضا من عبد الرحمن كوناتي انه يرجع للبنك ويبدو انه الياس بوزيان هو اللي باش يدخل دونك في توقيت الدقيقة الثالثة بعد التسعين تتنفذ الكرة مريح، لكن يا اخوة شوات ياخذ الكرة ديت توش لصالح الترجي الرياضي التونسي، شنو باش يصير في التغيير بالنسبة للترجي؟ لاعب متوقف هون في توقيت 3 دقائق وقت بديل، شنو اللي فما بالنسبة للحكم؟ نعرفش هل فما حاجة، هل فما علاش اللاعب متوقف؟ يقول له قوم محمد امين توقال، يقول له قوم ويطلب منه يلعب، تتلعب التوش اقبلوه عنده الكره مع كين زومبي ينجح اقبلوه في يعطى الكره ياسين مريح يرجعها لاقبلوه الحميدي يرجع في المسانده ياخذ الكره من مناطق متاخره برشا الحميدي، وبشوفوا تغيير زاد بعد شوي في تشكيله النادي الافريقي، محمد صادق قديده هو اللي باش يدخل في تشكيله النادي الافريقي، وباش يصير التغيير توا زوز تغييرات، عبد الرحمن كوناتي يدخل ويدخل الياس بوزيان ايضا في تشكيله الترجي الرياضي التونسي، باش يدخل صادق قديده في تشكيله الترجي، دونك اوغبيلو يغادر يدخل عبد الرحمن كوناتي الياس بوزيان يغادر ويدخل مكان محمد بن علي. دونك هذوما تغييرات تشكيله الترجي الرياضي التونسي بانتظار محمد صادق قديدة شكون باش يغادر من تشكيله النادي الافريقي.
1: واضح. فاصل قصير ثم نعود للتعليق على الدربي.
3: كيا تونس اوبن du 11 au 16 mai au tennis club de Tunis à

0: اربح زوز مليل و500 وزيد بورس باش تقرا الموسيقى. مالي كان تسجل على www.fairyriad.com وابعث فيديو بصوتك وعيش التجربة للآخر. آخر أجل للتسجيل نهار 17 ماي. ما تخليش الفرصة تفوتك. المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة برعاية اتصالات تونس وموزايكا فام.
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة.
2: إيش جديد في مغازات عزيزة؟ الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة. الدار دارنا.

0: حيدر الشرني. موزايك
1: تسعين دقيقة زائد خمسة دقائق ودربي متواصل ونتيجة سر سر. نعيش آخر دقائق مع مكي عوني من جديد.
2: مرحبا من جديد حيدر. دونك 90 زائد 5 هوني وصلنا في اللعب. مخالفة لصالح النادي الافريقي والمخالفة لسيدو خان. سيدو خان هو اللي تحصل على المخالفة يقوم وباش تنفذ المخالفة هذه في توقيت 5 دقائق وقت بديل من 14 دقيقة اللي أضافهم الحكم كريستيان بيترو تشوت كيركا الحكم النمساوي في المقابل. أكيد حاولوا ملاعبية النادي الافريقي أن يربحوا الوقت بما أنه خاصة الترجي الرياضي التونسي ومع التغييرات ما لقاش الحلول. والتغيير اللي كان في تشكيلة النادي الافريقي اللي حكينا عليه قبل الفاصل محمد صدقة ديدا تغيير كلاسيكي ياخو مكان فراس شوات في العملية في الدقيقة 90 زائد 4. تلعب الكرة مهيب الشامة طويلة في اتجاه قديدة عم ديفياسيون بالراس في اتجاه كينزومبي لكن ما يخوش موجودة عند الترجي الرياضي التونسي لكن يخوى سيدو خان. دوزيام بال عند النادي الافريقي كيف كيف توا في المرة الثانية توغاي ما يخوش كورته قدام قديدة في الاخر يخوى تمشي تخرج توش يحاول الحميدي انه يعمل كنترول قبل توش لكن ما يخوش الكرة ذي ويرجع الهجوم للترجي الرياضي التونسي. عبد الرحمن كوناتي عنده الكرة مع سيدو خان. كوناتي والحكم ورقة صفرة. سيدو خان ورقة صفرة هي الثالثة لسيدو خان في تشكيلة النادي الافريقي في توقيت 90 زائد 6. دونك أكيد المخالفة يربح لها برشا وقت ويربح عودة زملائه وترجي يلقى روحه في نفس الإشكال قاعد يتكرر اللي هو سرعة في بناء الهجمة ياسر ثقل في وسط ميدان وهجوم الترجي الرياضي التونسي يخلي في دفاع النادي الافريقي يتمركز مليح. هذا توغاي عنده كرة في التزويد توغاي شو يعمل مريح غريبة تصويب من مريح غريبة برشا الكرة من ياسين مريح. توغاي يعمل كنترول وحده داخل منطقة 16 متر و50 تصويبته تضرب في دفاع النادي الافريقي ترجع قدام مريح في مكان مناسب قدام المرمى كيما جات ياسين مريح كورته بعيدة بارشة معناها مشات في اتجاه المرمى مشات في اتجاه التوش من الجهة متاع البلوز في المقابلة متاع اليوم كرة ياسين مريح دونك توش لصالح النادي الافريقي في تنفيذه. غيث الزعلوني يلعب الكرة هذية صادق قديدة ياخذ الكرة هذية والهجوم خطير للنادي الافريقي. قديدة يرجع معاه حمزة رفيعة هو اللي فكت له من قديدة هو اللي رجع خذ الكرة هذية مازال في مناطقه. هذا الثقل اللي حكيت عليه قبيلة نشوفه في ياسين مريح يطلع بالكرة والبلوك نتاع النادي الافريقي طريقة اللي قاعد حرك بها بصراحة مقابلة ممتازة جدا من ناحية دفاعية للنادي الافريقي. عبد الرحمن كوناتي يعمل الكنترول يدور بالكرة وترجع بسقاط بعد ما ضربت كورته في الحكم بعد ما راوغ سيدو خان في العملية الأخيرة اسقاط كرة وترجع للترجي الرياضي التونسي. بلاتير ترجع لبن حميدة. بن حميدة شو يعمل يصوب بن حميدة كفو ياج وكورته دون عنوان بعيدة على المرمى وكما قلت كل ما تمر الثواني كل ما يزيد الضغط على الترجي الرياضي التونسي وكل ما تكبر الثقة بالنسبة للملاعبية النادي الافريقي. ياسين بعبيد يحكي مع حارس مرمي مهيب الشامخ قبل تنفيذ ال 5 متر و50 هذايا قاعدين نلعبوا تقريبا في الدقيقة الثامنة بالضبط من الوقت البديل في المقابلة من 14 دقيقة اللي أضافهم الحكم حكم المقابلة كريستيان بيترو

0: شو كيركا الحكم النمساوي تتلعب بطويلة قديدة ومريح وقديدة يخو الكرة لكن يعطيها لحمزة رفيعة ممتاز رفع الكرة من حمزة رفيعة ليس بوزيين مع معتز زمزمي وتوش لصالح النادي الفريق في العملية الأخيرة توش أو مخالفة من عرش عدالة عنده أكثر تفاصيل من الجهة اللي مقابلته لأنه جاي تحت البنك أحمد هل هي مخالفة أو توش باش ترجع الكرة للنادي الفريق
1: رجعت الكرة للنادي الفريق بمخالفة باش ينفذها وسام السيلي راسك تسمطية ولا لا لكن المخالفة عنده لسام السيلي السيلي ناخذ الكرة ذي ثم مريح في ديال ولكن الكرة عند الترجي التونسي اللي حاول يسارع في الوقت باش يحاول يوصل لمرمى وهي باش يمك ولكن النادي الفريق يوقف مليح وقاعد يدافع مليح والتمركز نتاعو صحيح وكنت قاعدة تخرج بطريقة صحيحة كما لازمها تخرج الكرة عند الترجي التونسي وحمد أمين بن حميدة بن حميدة بن حميدة شكون يجي الكرة تمشي لحميدي لحميدي لحميدي ثم كوناتي يطلب كرة ذي يا اخوها كوناتي يقول كرة ذي سكوب عليه سكوب عليه يحاول يتجاوز ملاعبي من النادي الافريقي يحاول يتجاوز كيف بنبيت المخالفة لا مش مخالفة يعطي انذار ولا اخطاء تقريبا لانه ثاني انذار الانذار الثاني لسيد وخان في الباك اب في قبل تقريبا اربع دقائق او اقل من نهايه الوقت المبكر قبل خمس دقائق لازم نقولوا اذا كان نحسب صحيح له حمراء الصفرة الثانية بالنسبة لي سيد وخان ومعها مخالفة للترجي التونسي الترجي للحقيقة حاول ولكن قوة وصلاب الدفاع على نادي الفريق وقت صحيحة في الميدان خليته تقريبا لجيال الكل ربحهم ايريان
2: احمد فقط هو كين زومبي كين زومبي هو اللي في
1: كين زومبي فوالا كين زومبي فوالا كين زومبي اللي كان خذا ورقة صفرة منذ دقائق دونك الليتيال كل ربحهم النادي الافريقي على كل المستويات الحقيقة ترجي ما لقاش حلول لكن الكرات الثابتة بكري كان ضاعت فرصة كنا شفناها مع بعضنا وتوا المخالفة باش نفذها حمزة رفيعة بكري التردد كان صار لأن محمد بن علي طلب الشونجمون لك علاش الشونجمون زاد وخر شوية لأنه محمد بن علي طلب الشونجمون ومشى له ينصف قال له كان معك لازم تخرج اطلب الأساس هو اللي مشى له وقال له اطلب التغيير لأنه ما عادش ينجم قادر حتى على المشي ثم مشكل هنا على مستوى الزراج كما العادة على مستوى مجموعة الترجي التونسي وقت اللي ترجي مسحق جمهوره الجمهور متاعه يعمل في حاجات اللي مازمش تتعمل اللي قاعد تشوف فيه هو ثم ناس قاعدة تدخل فلوس تقول لهم لا مش وقته يقول لهم لا مش وقته في كل حالات الكرة على مستوى الميدان مش تنفذ الكرة ذي تنفذ حمزة رفيعة سنتراج تقوم تجي عند حتى ترجع بالخط دفاع النادي الفريقي بعكس الهجمه ب 10 لاعبين النادي الفريقي باش يواصل الاربع خمس دقائق اللي مازالوا الكره عند رياس مزيان او مزيان شو يعمل يعطي كره لياساسي ما يخلطش عليه يا اخو حسام بن علي ترجع مره اخرى لياس مزيان مزيان تمشي لياساسي حاب يعمل جيست تكنيك ولكن يربح تماس بعد تدخل حسام بن علي تمشي كره لياسين مريح مريح مريح مريح مريح حمزه رفيعه اشتباكات في في رجل الترجي التونسي تمشي كره عند محمد بن حميده بن حميده سنتراج عند شكون عند حتى تخلط لياساسي من الجهه اليسرى ياساسي ياساسي مع حسين بن علي ياساسي سنتراج ولكن الكره ترجع من دفاع النادي الافريقي تمشي يريكوبيريها حمزه رفيعه اسبق من صدق قديده حمزه رفيعه يعطي كره لياساسي يجي من هنا لاسمه زيان ياساسي يسدد اوه تسديده باهيه برشا وجميله جدا من مهيب الشابق فاراد من مهيب الشابق الحقيقه التسديده نتاع ينساسي لعيبه برشا ومهيب الشامخ نجم نقول انقاذ الموسم للنادي الافريقي شنو ثم الكره مخالفه للنادي الافريقي اللي قاعد يصير في فيراج الترجي التونسي الحقيقه ماهوش باهي لجماهير جد باش تساند فريقها يلعب من اجل حسم اللقب في ديربي حاسم بالنسبه لي هو الصوره اللي نقولوها كما هي ما نعرفش كما صوره تلفزيه ولا لا ولكن مناوشات وثم تبادل عنف ما بين جماهير في رجل الترجي التونسي اللي قاعدين يغادروا في الوقت الحالي في المدارج مشهد معتاد هو صار برشا مرات لكن الحقيقه موش به بالكل الكره على الميدان عند شكون عند صادق الديده راسيه تمشي لياسين مريح ياسين مريح مريح مريح يعطي كره لكوناتي كوناتي كر وفر ما بين جماهير الترجي التونسي الفيراج نعلقوا على التيران وعلى الفيراج مع بعضهم الكره عند حميدي لحميدي منطقه 18 شو يعمل بالكره ذي يعمل سنتراج عند شكون ترجع من الترجي التونسي ما زالت تمشي للحميدي شو يربح يربح على تماس يربح تماس في اخر ثواني المباراه كرة عند الترجي هذه توش بن حميدة توش على انجليز توش على انجليز مش نفذها طويلة برشا في منطقة ال 18 عين على الملعب وعين على المدارج كرة عند دانو بالراس ترجع دوزيام بال عند الجبري يسدد ويطيح وتضرب في ملاعبي من النادي الافريقي اللي هو ياسين بوعبيد ومن لاعبي الترجي طلبوا ضربة جزاء حكم يقول وصل اللعبة كرة عند صادق قديدة صادق قديدة عند شكون تمشي لزعلوني على ما اعتقد ويسجل الهدف والنادي الافريقي سجل هدف هدف البطوله بالنسبه للنادي الافريقي غايه الزعلوني سجل هدف ذهب في وقت قاتل للترجي هذه تونسي وقت اللي الترجي حق جماهيره لقاها تتسارع في الفيراج وغايه الزعلوني اذا كان يشوف الصوره صحيح من هنا فانه غايه الزعلوني وصاحب الهدف واحد من فيكم التعليق على هدف حيدر
2: هدف جميل جدا جدا جدا للزعلوني بعد اصرار كبير ياسر واحد بلاش النادي الافريقي يحسم لقب البطوله في الثواني الاخيره من هذا الدربي كان الترجي يبحث على الانتصار النادي الافريقي هو اللي سجل ويحسم المقابله ويحسم هذا الدربي ويحسم لقب البطوله في انتظار على الحكم على نهايه المقابله النادي الافريقي صبر خدم مليح واستنى وخذ الفرصه اللي لازم ياخوها ويسجل هدف الحقيقه ممتاز نتاع اصرار نتاع إنسان يحب يحقق الهدف متاعه وهذا اللي صار هدف واحد بلاش في اللحظات الثمانية الأخيرة من هذا الدربي نأخذ عندكم تعليق كريم ولا نرجع نأخذ تعليق ساعة على نهاية المقابلة قبل ماكي أو أحمد نرجع لكم
1: معك في الملعب مش نهاية المباراة لأنه الحقيقة ملعبية الفريقي ما غادروش الميدان بالرغم اللي صار تم هكا شوية تشنج مش جهة منين وقت اللي أنا ماليش لقطة من هنا لكن يبدو كونه وقت اللي سجل هدف تم سيليبراسيون صارت من لعبية النادي الإفريقي بالطبيعة ردت فعل الجماهير الترجي التونسي كانت غاضبة من الجهة اليسرى هما تقريبا مشاو للبنك يمكن فهمت بالغلط تشوفوها من بعد لكن في كل الحالات اللعب توقف خليه يثبت حيدر لأنه كل كلمة بحسابه ما نعرفش الحكم شو اللي قاعد يصير فتاتر نقول ياسين مرياح قاعد يفسر له اللي تم لقطه قبل ليتيجيوز دونك يحبوا يرجع لها لكن في كل الحالات كيما وصلت انت الهدف الحقيقه الهجمه المرتده كانت سريعه وجميله جدا والهدف جميل جدا من غايه الزعلوني قد يساوي اللقب بالنسبه للنادي الافريقي بالطبيعه لانه النادي الافريقي هكا يهرب في الصداره تزيدوا ثلاثه نقاط 65 ترجي ما عادش عنده امل في المباراة دانو يطلب من الجماهير ما نعرفش شنو اللي باش يصير الحقيقة دانو مشى للجمهور قال نصفقوا نتبعوا اللقطة خلينا نصفوها كما هي بالضبط باش نكونوا أمناء في نقل الصورة الحكم مازال يحكي مع ياسين مرياح ومعتز الزمزمي دانو يطلب من الجمهور تصفيق وتشجيع بتيتر لكن ما نجموش نتعديو من غير ما نرجعوا على الاحداث اللي شهدتها الفيراج الجمهور نتاع الترجي التونسي اللي كان وقت المخالفه هذيك اللي كانت تكون ديسيزيف لفريقه كان هو لاهي باشياء اخرى كانوا لاهين في مشاحنات وصدامات دونك تعكست الهجمه الحكم قاعد يستنى يسمع في غرفه الفار يستناو في حاجه بيتر على اللقطه اللي قبل
2: هو على اللقطه بالضبط احمد هي اللقطه اكزاكتومون قبل ما تخرج الكره وتمشي هدف للنادي الافريقي وقاعد يثبتوا ونكملوا معاك التعليق
1: فوالا هذاك علاش انا قلت كل كلمه بحتاج انه نكون متاكد من كلامي باش نقوله لكن هما ياسين مرياح طالب منه كونه يرجع للقطه اللي سبقت تقريبا نفس اللي صار البارح مباراه في اسماء والزمالك ولكن الحكم يحتسب الهدف فرحه كبيره لمعتز زمزم ويبلش وحمزه بن عبده نشوف فرحتهم دونك ان الحكم يحتسب الهدف بالنسبه لهم هما فاليدي بطبيعه فرحه ملاعبيه النادي الافريقي دونك الهدف يحتسب واحد بلاش النادي الافريقي امام الترجي التونسي الحكم مرجعت للفار طلب من ملاعبيه الترجي التونسي نفذوا السونتر كاو توتال بالنسبه لملاعبيه الترجي شوف حمزه رفيعه اصلا ما عينوش حتى باش يلعب السونتر ملاعبيه النادي الافريقي فرحانين والحكم يعلن عن نهايه المباراه بفوز النادي الافريقي واحد بلاش والناس بيقولوا لنادي الافريقي بطل تونس 2025-2026 هنا هو النادي الافريقي يحرز لقب البطوله بهدف من غيفل الزعلوني بما انه الترجي حتى كان يربح ما عادش ينجم يخلط الا في صوره ما اذا طبعا الاولمبي البيجي أكمل فاز على ثم شوية مش إحنا إذا كان أولمبي بيرجع عمل فاز، ولكن فرحة كبيرة من لاعبي النادي الإفريقي من لاعبي النادي الإفريقي في وسط الميدان بالانتصار. الحكم تحت الحماية الأمنية طبعا أكيد ياخذوا تصريحات، لكن الصورة كما هي فرحة كبيرة لاعبي النادي الإفريقي. انتصار يخليهم بنسبة 90% أبطال تونس الموسم هذايا في انتظار بقية
2: هم فعلا لا لا لا هي فعلا البطولة النادي الإفريقي أبطال النادي الإفريقي الآن انتصار 3 نقاط مع زوز نقاط قبل المقابلة ذي 5 نقاط حتى الإفريقي كان ينهزم في المقابلة الأخيرة. هو اللقب رقم 14 للنادي الإفريقي، وألف مبروك للنادي الإفريقي بطولة هذا الموسم بعد انتصاره في الدربي 1-0 بونتو زعلوني في الدقيقة خلينا نقوله 114 نذكر بيحنو الحكم كان زاد 14 دقيقة بعد وتوقف لعب ميريتي نادي الإفريقي عرف يلعب حتى يحقق الهدف متاعو اللي هو إيداف عم يقبل شهداف واستنى الفرصة متاعو. دونك بعد الانتصار هذا 65 نقطة نادي الإفريقي 60 نقطة للترجي. الرياضي التونسي كريم ومحمد سلامة.
3: والله عندي أنا الهدف ماركيها الشامخ بل ما ماركيها زعلوني.
2: البراد
3: نتاع الشامخ هي اللي خلات اللعبة وبقات كل شيء. والنادي الإفريقي ديما نقولهم أنا دفاعيا كان ممتاز جدا، ما نعرف كيف يقف استغل الفرصة اللي جاته اوتوماتيكمون. انت كي باش تبدا تلعب عادي جدا باش تلقى الاسباس ديزيكيليبر كبير برشا في دفاع الترجي التونسي. بريسك راه 3 كونتر 4 كونتر 2 بريسك. زعلوني اللي ديما نقولوا زعلوني
2: خليني نستسمحك شويه نمشي لاحمد عداله على خاطر على حافه الميدان ويبدو فما تصريحات. احمد
1: هي مش تصريحات فما التشنج كبير برشا ما بين لاعبي الترجي التونسي والنادي الافريقي. نشوف في لاعبي النادي الافريقي يحتفلوا وهذا من حقهم طبعا بالبطوله. الحقيقه تعزيزات امنيه كبيره برشا برشا برشا على مستوى الميدان هوري في التيران. التشنج بدا وقت اللي لاعبي النادي الافريقي وهذا من حقهم مشاو يحتفلوا بالتتويج بطبيعه، ولكن ثم لاعبي الترجي التونسي ما عجبتهمش اللقطه هذه حاولوا يردوا الفعل. كان ثم مش نقول ضرب، ولكن كان ثم تشنج كبير برشا تدخل الامن دخلت العقلاء. ريت ياسين مرياح يحكي مع وسام الشريمي تم فض الاشكال. الصوره باش نقولها لك كما هي توا كان ياخذ الكاج وين كان موجود امان الله مميج كلها فيها قط نتاع معناها حاجز امني بالطبيعه حاجز امني كبير ياسر باش يفرق شي بعد من لاعبيه النادي الافريقي على جماهير الترجي وعلى لاعبيه الترجي. ياسين مريح يطلب من كل لاعبيه كانوا يرجعوا للفستير. هذيك هي الكره 90 دقيقه وفات الترجي ما ربحش على الميدان. النادي الافريقي ما ترقش الانتصار نتاعه وتحقق الانتصار بالطبيعه 1-0 بالنسبه لي هو. دونك اللي يشوف فيه ثم حاجز امني وين ثم الشباك وين ثم الجول المرمى وين كان ثم امان الله مميش يعني الجول اللي ورا الفيراج النور نتاع الفيراج نتاع النادي الافريقي. كمل نوصف الصوره غضب كبير جدا من جمهور الترجي الرياضي التونسي على كل اللاعبين هما داخلين للفينال. امين بن حميده داخل، ياسين مريح داخل، القاع القوارير على كل لاعبين الترجي الرياضي التونسي في لقطه يعبروا من خلالها عن غضبهم. ثم لاعبيه دخلوا ثم لاعبيه ما حبوش يدخلوا قاعدين لهنا على مستوى الميدان. لاعبي النادي الافريقي من جهتهم قاعدين يحتفلوا باللقب نتاعهم بالطبيعه، ولاعبي الترجي الرياضي التونسي رافضين كونهم يدخلوا. دخلوا تقريبا 3-4 لاعبين والبقيه ما دخلوش. خليني نكمل نوصف لك اللقطه. نشوف في كوسيل ابو علي صف الدبشي اللي دخلوا هما ينسسي ياسين مريح محمد امين بن حميده تم القاء القوارير عليهم. بقيه اللاعبين مازالوا ما دخلوش في انتظار كونه يتعمل حاجز امني بالطبيعه. دونك هذا هو اللي قاعد يصير في الوقت الحالي. تعزيزات امنيه كبيره برشا في نفس الوقت تعزيزات امنيه من شيره فيراج النادي الافريقي، وفي نفس الوقت تعزيزات امنيه امام التونيل. اكيد تم بعض الصور والفيديو تشاهدوهم على صفحتنا على فيسبوك.
2: إذا كان فهم من نجم نضيفوه كي نكملوا مازال عنا بلاتو كامل حتى نرجع على هذا الانتصار وهذا التتويج بالنسبة للنادي الإفريقي. نكملوا معاك إذا كان فهم من نضيفوه.
1: خلي أمور نتابعه كيفاش باش يصير معناها في دخول لاعبين الترجي التونسي. ومشيرة الأخرى زادة باش نحاول نمشي وين ثم لاعبي النادي الإفريقي نحاولوا ناخذوا على الأقل تصريح ولا اثنين إذا كان أمكن. غضب كبير جدا من الجماهير اللي بقات لهوني في مدارج الترجي التونسي فوق الفينال. حتى ملاعبي من الترجي التونسي بخلاف اللي دخلوا بالاول محمد امين بن حميده وياسين مريح ويانصاسي، ثم حتى ملاعبي دخل تو باش يدخلوا الملاعبيه امين توغاي كوسيل ابو علي شوف الجبري القى قوارير بشكل كبير جدا على ملاعبي الترجي التونسي. تقدمش كوسيل ابو علي شوف فيه حسام الطا كوناتي دخلوا توا الملاعبيه الكل في الاثناء. بالطبيعه هنواكبوا على الاقل نحاول اقعدوا معايا دقيقه حيدر كنحاول أمواه إذا كان أمكنه باش ناخذوا شكون من من من النادي الإفريقي. طبعا إذا حصلنا على شكون نشوف هذا المشهد من جهة النادي الإفريقي هو الفيراج نور بتاع النادي الإفريقي، ثم صادق قديدة، ثم أسامة سيلي، ثم أسامة الشريني. خلينا نحاول ناخذوا منهم على الأقل شكون موجود منهم. ثم توفيق الشريفي، ثم توفيق الشريفي، ثم باش نحاولوا ناخذوا على الاقل ملاعبي ملاعبي او معنا مهدي رئيس النادي الافريقي. مبروك، مستحقة جدا جدا جدا. بارك فيك، هذه خدمة سنين معناتها الحمد لله اللي خلطنا المستوى هذايا. نحب نحيي جميع الفرق المنافسة منهم جارنا هذايا كورة، ومن بعد نرى جيران رانا، وإن شاء الله ربي يوفق النادي الإفريقي، وإن شاء الله ديما فرحانين في الإحترام المثبت.
4: ما كنتش توقع السيناريو هذايا؟
1: لا، في الكورة توقع كل شيء راهو معناتها هذيك هي الكورة، هذيك هي حلاوتها. الحمد لله يا رب، الحمد لله، إن شاء الله ربي يبارك.
4: مباراة نعرف في بكري شوية، مباراة نعرف في بكري أكيد تكون فيها فيستيفال بالنسبة لكم أنتوما، أكيد تحضروا حاجة لجمهوركم.
1: هما راهو تسكروا فات.
4: اي بشكل
1: غريب في المهم قبل من نهار الاثنين، معناتها قبل ما نلعبوا الماتش هذا ان شاء الله نفرحوا الجمهور اللي قعد معانا ودز معانا وتفاعل معانا. اما نحب نقول حاجه، راهو النادي الفريق حاشتها باللي سبب التير نتاعها باش يساهموا في الاول فور وان، راهو الفريق حاشتها بفلوس وحاشتها باش تقوي اللي عندها. عاونوا الاول فور وان وما تخليوش الفريق تحت تحت حتى حد.
4: باهي مهدي، مش كل يوم تتكلم، مش كل يوم تتكلم دقيقه، ومش كل يوم سبونتاني. مهدي، الشوا اللي تعمل في اول عام فوزي بالضبط سان باري روسي، نجحتوا في واحد من الخيارات مش عارفين من اي اسماء،
1: دخلوا دخلاء اول عام ولاو ينظروا في الكوره والكل، ما خرجنا ما نظفنا ورجعنا البيت الا ما شق الانفس. الحمد لله في فوزي غني على التعريف، تشاورنا معها للجوارات، حاولنا نشوف احنا راهو نجيو في رباع ميزانيه ما هذايا، وقفنا مليح وزينا بطولة. البطولة حكاية رجال مش حكاية فلوس.
4: يعطيك الساعة، كان هذا مهدي ميلاد، حيدر تقعد معايا باش نحاول ناخذ واحد من لاعبي النادي الافريقي في المباشر.
2: نكملوا معاك احمد، نكملوا معاك التصريحات كل ما متوفرة.
1: ايمن حرزي
4: أيمن معتز يبكي لانه الحقيقه عاش لحظات طيبه.
5: أيمن عمل فرانكر دحمول البقلاء.
4: معنا أيمن الحرزي، الحقيقه دومي سيزون جيت
1: الحمد لله عملنا سيزون كبيره، الحمد لله توزنا بالتيتر، الحمد لله ماشي هي احسن من هكا قدام جمهور الكيب ادبير في الدربي. الحمد لله توا نفرحوا وغدوا نكملوا نخدموا على رواحنا ان شاء الله.
4: يعطيك الصحه. دونك هذا كان ايمن الحرزي، ما عادش كان تقعد معنا. خلينا ناخذوا ملاعبي اخر، غايث مباشره في موزايكا فيم. غايث مبروك، يظهر لي تيتر تعبت عليه برشا رجال وبرشا.
1: والله حاجه نحب نشكر معناها الواد الكل، الجمهور الكل، العباد الكل اللي وقفت وضحات وصبرت معانا. نحب الناس الكل لقيناه في اخر عام، الحمد لله يا ربي شامبيون عن جدار وما استحقينا حد، وعرقنا جبناها الحمد لله يا ربي. بطوله باب جديد،
4: اقوى هدف بركيته في الكارير نتاعك ظهر لي
1: يا اخو. هدف باش نقعد احسن هدف باش نقعد نفكر حياتي كامل. حاجه مد الافريقي حاجه قويه برشا، وكما نجم نوصف.
4: انت كي جيت في الكوره خمس باش تيري
1: باش انت، الحمد لله يا ربي وفقني سيد في الكاش
6: بوتو نهدي الجمهور نادي الفريق وشعب نادي الفريق العظيم الكل نقول مبروك مبروك علينا بوتو الحمد لله.
4: نكمل تصريح اخير اذا كان امكن اذا كان ثم مهيب الشامخ وبشرطه في مزايكا فاز مهيب بطبيعه صور كنت تحب تصور مع مهيب اول هام في كريب افريكا ديت على البنك وليت تيلير عاونت صحابك اليوم عملت انا ريت ديسيزيف تاع شامبيون تلقى روحك بطل تونس وعلى ابواب كاس عالم.
6: الحمد لله اول حاجه مبروك علينا ومبروك الشعب النادي الافريقي العظيم ان هذول ماذا ما يتحقوا اكثر من هكا هذه حاجه بسيطه ليهم الحمد لله اول عام لي اول تيتر بطوله الحمد لله غبت على خزان النادي عندها برشا الحمد لله وجهي مبروك وخدمت على روحي باش وصلت للمرحله هذه ما زلت نخدم ونطمح باش نوصل اكثر ان شاء الله ربي يجينا في الصوره في قدم المواعيد ان شاء الله.
4: قدمت وسكيت وما تكلمتش بكل عام كامل مريض
6: الحمد لله ذيك هي نجاوب كانت سيرتي راهو بالخدمه الحمد لله يا ربي راكم تشوفوا الحمد لله زاد مش كان مهيب اصحابي كل ثلث الموسم خدمنا وتعبنا عملنا ايفور وضحينا وما امن بين حد والموسم الحمد لله يا ربي هيك تشوف النتيجه الحمد لله.
4: اخر سؤال مهيب تنقول لك اختار ما بين الري اليوم نتاع التير نتاع اليوم ولا الري نتاع جيبس انا ورجال البطوله.
6: والله كلهم هم كلهم ثلث نتاع التصديات الحمد لله كل الري يجيب فرح الحمد لله يا ربي كان ما عملتش الري نتاع فرح جيبس رانا مانيش هازين البطوله اليوم الحمد لله يا ربي وتوفيق من عند الله سبحانه الحمد لله.
4: يعيش كحة مهيب حايدر نطلب الخط إذا كان ثم تصريح جديد خاصة من جهة الترجي الرياضي التونسي إذا كان ثم ولا زاد من لاعبي النادي الإفريقي اللي أكيد كانوا باش يحتفلوا مع جماهيرهم في مباراة الأولمبي الباجي خنحاول حايدر خنحاول ناخو حمزة بن عبدة الملاعبي اللي تقريبا لعب مباراة واحدة سيزون كامل نسمعوا حمزة بن عبدة.
7: حمزة
4: سيزون بارفيت بالنسبه ليك انت عمناول العب براتيكمون سيزون كامله سنه كونفيرمي تي كونفيرمي لعبت ماتش واحد سيزون كامله وكنت سخره من سخرات الدفاع صح حتى اليوم في مباراه كامله كانت سهله بكل
7: تسبيعه اليوم بما انه نعرفوا معناتها انه الماتش مش باش يكون سهل من الاول نعرفوا ترجي بتجي معناتها باش تضغط باش تحب تسجل من اول صفايح الحمد لله كنا مركزين في الدقيقه كما قلت لك معناتها الحمد لله تيتر بدمه كما يقولوا نهديوا للجمهور بتبيعه هذاك معناتها نمر واحد في الجمعيه ان شاء الله نكملوا على الباركور هذا بالحق عملنا سيزون اكسبسيونيل الناس الكل مش كان انا زي تعب تاع الناس الكل نشكر اصحابي نشكر العباد الكل اللي ساهمت فيه وان شاء الله ما تكون كان بدايه زي وان شاء الله ربي يوفقنا في القادم ان شاء الله.
4: حمزه كنت توقعوا اليوم باش تحسموا الديربي باش تحسموا البطوله اليوم؟
7: انا ما نكذبش عليك معناتها قبل ما تجينا معناتها باش نربحوا معناتها
4: فما ديسكور صار في الميتون لانه الميتون الاول تقريبا نادي فيقي كان يستنى في ترجيك في الميتون الثاني عرفت شو الافكار اللي لازم يلعب بها.
7: ايه حتى في الميرم تاع ما كنا كيما نقولوا جينا معناتها باش نقدموا نلعبوا قدام بما انه اللي صار للظروف البريمير ميتون خلتنا نوخر شويه نورمال عادي عرفنا كيفاش جيرنا نجيريو بريمير ميتون دوزيام ميتون عرفنا كيفاش نعملوا تنبيق قعدنا واقفين لاخر دقيقه كيما قلت لك معناتها عرفنا كيفاش نقفوا بلوك باهي قعدنا نكونسونتري لاخر دقيقه على بروف معناتها ماركينا في الاخر دقائق نشكر الاولاد والحمد لله على كل حال وتيتر هذايا كيما قلت لك نعاود نقولها للجمهور والناس الكل ومن الصغير الكبير يحب النادي معناتها
4: ديستيناسيون باب جديد تو
7: اكيد معناتها بالطبيعه تشوف فرح الجمهور حاجه اكيد معناتها احساس بالحق ما يوصفش الحمد لله يا رب المهم معناتها فرحنا كيما قلت لك الجمهور هذايا بالحق تعب يستحق كل خير والحمد لله يا رب
4: يعطيك الصحه. حيدر كثما حاجه نرجع تلا ثما نرجع لك
2: حيدر. هذا هو شكرا لك أحمد. إذا كان مكيعوني بعد شوية زادة في التصريحات حميد شويقي حتى نوصلوا فرحة جماهير النادي الإفريقي والستاف تكنيك متاعه والإداريين بعد تحقيق البطولة هذه انتصار في الدربي بالذات في الثواني الأخيرة الحقيقة خلينا نقول معناه باستحقاق النادي الإفريقي نعملوا طلع على الكلاسمون 5 نقاط على الملاحق الترجي التونسي وكان نشوفوا حتى الترتيب على مستوى الفريق اللي جاب نقاط من برا نلقاو 5 نقاط معناها 32 نادي الافريقي كاكثر فريق جاب انتصارات من خارج ميدانه ويجي بعده النادي الصفاقسي ب 27 نقطة افضل خط دفاع تقريبا كل الارقام الحقيقة ممتازة. النادي الافريقي تأهلوا باش يكون بطل الموسم باستحقاق وعن جدارة بعد ما حسم الدربي هذا. يعني خلونا عندكم تعليقات على تصريحاتهم.
8: اول شيء مبروك للنادي الافريقي والجماهير والعائلة العائلة متاع النادي الإفريقي. بطولة يعني صعيبة, بطولة جات في وقتها, بطولة مستحقة جات معناها في ديربي كما قلت أنت. معناها الماتش متاع اليوم يلخص الموسم كامل متاع النادي الإفريقي, حتى الفيزيونومي متاع الماتش. كنت حكيت لك أنه أبارتين من 65-70 دقيقة النادي الإفريقي باش يبدا يطلع باش يستغل المساحات, وهذا اللي صار. شفنا يعني لي شونجمون تكتيك, ورجع يلعب بالخمسة أربعة واحد نادي الإفريقي, سوليديتي ديفونسيف اللي تعاودت خاصة ديما في المقابلات اللي يلعب فيها خارج الميدان. مش بارازار النادي الإفريقي أكثر فريق معناها جاب نقاط من خارج ميدان, مش بارازار النادي الإفريقي أحسن دفاع. هذا كل تلخص في مقابلة اليوم. وشفنا
2: نرجع مليان على الأرقام هذوم. نرجع لأحمد عدالة, التصريحات ديما الأولوية للتصريحات. عندك الكلمة جديد أحمد؟
9: عندي نشام المنعنة تكرسم للنادي فيقي وعيسى الجمالية بتاع.
10: نعم, وعمل جدي, حاولنا نستخدمه معناها بكل نزاهة زادة كفريق عمل متفاهم في بعض, والعدد نتاعنا كان قليل, سبعة أشخاص.
2: به نحاولوا نعودوا
10: نتصل على الفوديو
11: تحقيق بالمشية المديرة, لكن ما يجيس
10: ألو
2: نسمع فيك
10: يرجع للجوارات والستاف تكنيك, ويرجع زيادة للجمهور اللي يقف وراء الجمعية هذية في السراء والضراء, وبارك الله فيهم الكل كستاف تكنيك كلاعبين وكجمهور. لكن راهو لو ميريت هذا تاع لو شامبيونا اتر شامبيون ان روفيان با او بيرو ديريكتور. لو بيرو ديريكتور ا انكور دي ترافاي افير. وقت اللي يوصل لو بيرو ديريكتور يقول انا عندي استقلاليه ماليه ذاتيه للنادي الافريقي على مدى سنوات, قد نجم لي المديره تقول هذه البطوله.
11: هي سي هشام معنا مباشره في المزايكة. في سي هشام انت قلت لميريت يرجع للملاعبين مش للبيرو.
10: لا مش للبيرو,
11: اي مش سيستم. لكن زاد وراء الملاعبيه سما بيرو خدم على روحه, وعرف وقتاش يتكلم وقتاش يسكت وتمبوريز وقتاش يخلي بلاغات وقتاش يتكلم. لو كنت تصور حتى زاد فيه نوع نسبه من النجاح بالطبيعة.
10: سا سي اون ادوكاسيون كولتوريل, معناها ما تنجمش تكون مسؤول وانت تتكلم كيما جاي, خاطر عندك اهداف انت لازمك توصلها. احنا الاهداف نتاعنا كانت نعاودوا نرجعوا للبوديوم, نعاودوا نحاولوا نكونوا في الافريق. اليوم لو ميريت كي روفيان او جوار يلون في برافو يعطيهم الصحه. ناس كانت في المستوى هذا هو معناها لو بيرو ديريكتور نا في كو سويفر. On a pas mané un grand mérite comme bureau directeur pour ça.
11: Oui, c'est ça. Mais le mérite, c'est d'ailleurs, j'aime la bière, j'aime bureau, on te reste déjà malé. وكي جيت بحثنا في المزايك قلت تقريبا وصلنا 8-700 ألف دينار كريديات. أما اليوم بتخرج منهم شوية بتعطي بريم للجوارات. قداش البريم تاع شامبيونات السنة؟
10: شوف on ne parle pas de ça d'accord publiquement. Il mérite.
11: ما فما بريم كومي.
10: فما
11: بريم.
10: سي لو بيرو ديريكتور كي فا لا ديسيدي لا بريم.
11: واضح. يعطيك صحة سي هشام. كان هذا هشام هنايا, مازال يمكن تصريحة أو اثنين باش نحاول ناخذهم. حيدر نطلب الخط كي يبدا
2: هذا هو. باهي نرجع لك أحمد بعد شوية نشوف إذا كان ماكي منجم يكون كان في قاعة المؤتمرات. نرجع له إذا كان فما حاجة. نواصل معك في الأرقام اللي تبين استحقاق لا نرجعه. باهي نرجع لأحمد عدالة.
11: صادق قديدة باش ناخذ صادق قديدة في المباشر يحكي على التتويج واحد من اللاعبين اللي جاوا في الميركاتو الشتوي.
12: كريت اللي يدخل يدز اللي يدخل يعاود على البنك كلنا واقفين ما قعدناش معناها, وان شاء الله ربي يوفقنا في السنوات القادمه ان شاء الله.
13: جمهور الكلوب
12: نستناكم ترى حبايز, خاطر سنساسيون اخرى مش نورمال. جمهور كبير برشا وفي برشا معناها كما تشوف معناها الامبيونس مع الجمهور حاجه اخرى جمله. والحمد لله التيتر هذايا نتوجه به لجمهورنا العزيز وديما دزوا معنا وان شاء الله ربي معنا.
11: باش نواصل استنى مدرب مساعد احمد التويري اللي هو زاد قاعد يعمل في انترفيو مع ترزا الوطنيه دقيقه تقريبا او اقل شويه. باش ناخذ احمد التويري في الاثناء نجم نحكي لكم على فرحه كبيره برشا لمسؤولي النادي الافريقي لملاعبي النادي الافريقي اللي احتفلوا واللي يقول لهم المساج واضح. البطوله هذيا تعبنا عليها ويلزم جمهورنا يكون حاضر في المباراه الاخيره ضد الاولمبي البيجي. باش ناخذ احمد التويري فقط, خلي يكمل الكلمه مع
13: التنزة الوطنية حيدر متفضل مترون سيكوند إذا كان طلبت الخط إذا كان موجود أحمد تويري
2: باهي باهي نرجع لك بعد لحظات يكون معك أحمد تويري محمد سلام لكن الجمله اللي ما حبش توفى بكر
8: قلنا الارقام ما تكذبش والماتش نتاع اليوم يلخص السيزون نتاع الكلوب سوليديتي ديفونسيف سورتو معناها سوفرانس وليفور نتاع لي جوور نتاع ميليو تيران نتاع الدفاع يعني شفناهم على كل كره مستبسلين شفنا السيناريو نتاع الماتش والقرايه نتاع الماتش تاع فوزي بنزرتي اللي صحيح لعب على التعادل لكن كي جاء الانتصار ما قالش ليه شفنا معناها النادي الافريقي معناها بعد 4-3-3 تحول ل 5-4-1 مسكر سورتو لاكس نتاع ميليو تيران خلى الترجي تمشي على الجناب شفنا هدف معناها في الدقيقة 91 والنادي الافريقي يلعب 10 لاعبين شكون يسجل هدف معناها الزعلوني اللي في اول سيزون معناها كان كريتيكي برشا وصاروا له معناها بعض المشاكل لكن شفت معناها كيفاش في الروتور
2: كنا تحدثنا قبل انطلاق الدربي على الامباكت نتاع الزهير واعطينا الارقام نتاعهم معناها واليوم نلقاو لارير دروا هو اللي يحسم الدربي هذا بونتو البطولة يجي من المدافع الايمن نرجو لحمد عداله
13: حيدر مشكور الزملاء في قناه كاس خلانا ناخذ احمد التويري قبل ما يمشي راكم بنت الزاتره تاع الراديو مبروك الشامبيونات يظهر لي النادي الافريقي من غير تسمع
14: قبل كل شيء احمد اترافير الميكرو نتاعك نحب نحيي كيف الحاضرين في الاستوديو اعطيهم الصحه بالنسبه لنا احنا معناها اليوم تتويج نتاع ثمره عمل ثالث موسم كامل نصور تحقق فيه الف هو برشا معناها اهداف كنا نسعى وراها بقوا حكيت كيف هذا كنا ممنين حاطين هدف قدامنا باش نمشيو بالمرحله بالمرحله بالمباراه بالمباراه في وسط المكسب تنجم تحقق عده مكاسب اليوم من المكاسب نتاعنا اليوم قبل كل شيء النادي الافريقي في السلسله الايجابيه قلنا واحنا نحبوا نستحفظوا على السلسله هذه اليوم نصور 22 مباراه معناها على توالي بدون هزيمه سابقه تاريخيه ما صارتش زيد عليها سابقه في مقابلة أجواء يكون حاسم ويكون معناها فيه لقب البطولة ونجو في الآخر بالكل معناها ربي يكرمنا هذا كله معناها من فضل ربي سبحانه وزاد فما معناها تعب كبير متاع مجموعة متاع كامل الفريق من إطار فني لاعبين الصراحة معناها تحية خاصة لهم هما على خاطر فما أوقات اللي تحملوا ضغط كبير وحاولوا معناها يتحملوا حتى الصعوبات اللي احنا فيها
13: أحمد شو نسع الفريق اليوم؟
14: العزيمة والإرادة شوف وقت تكون حاضر وقت يتخسن تعرف معناها تحط بلون جو تحاول على الأقل تبقوا كما يلزم وصيرتو تستبسل باش توصل للهدف نتاعك شفنا تعدينا بوقات صعيبة حتى في المباراة لكن بعد عرفنا كيفاش نخرجوا منها فما في شفناها حتى في الآخر فما ديزين سوفل هذا دونك الحقيقة الباركور اللي عملناه ما نجم يكون كان باركور دان شامبيون في الآخر دونك كما قلت لك الحمد لله ربي كرمنا
13: مزيد فما حاجة أنت كنت تحكي فيها في التلفزة تو فما تكون تغش عليك ديما تتكلم وما تسلمش عليك
14: صحيح والله بالمناسبة ديما نحيي عندي صغيراتي ربي يفضلهم ميرال الما بايرن ديما يقولوا لي رانا نتفرجوا
13: بار في الشامبيونات
14: هاي عندهم بار وجاوا معنا في مقابلات مهمه وكانوا معنا وجوههم مبروك يقولوا لي بار نحب نشوفك تضحك اليوم كلهم واحد يضحك وقت يكمل هكا بطل وان شاء الله بقدره ربي معنا من حسن الى احسن ان شاء الله
13: هذا بالنسبه لي انا تقريبا لعبت النادي الافريقي كملنا اذا كان فما حاجه ما تعرفش تطبخ
2: هذا هو نرجع لك احمد اذا كان فما تصريحات اخرى الجمله نتاع محمد سلام عندنا نص ساعه نحب نكملوها تفضل
8: قلت لك
2: قاعدين فقط نذكر الناس اللي خلطوا علينا توا قاعدين نبينوا في كيفاش هو الاستحقاق نتاع النادي الافريقي بالارقام مش انطباعات مش مجرد ملاحظات مبنيه على ارقام ومعطيات
8: بالضبط كما قلنا نعاودوا نلخصوا معناها احسن فريق جاب نقاط خارج ميدانه احسن دفاع شفنا معناها كما قلنا الصلابه الدفاعيه
2: احسن دفاع نتوقفوا فيه شويه محمد وكريم وقت اللي فريقي قبل 9 بونتو في 29 ماتش الحقيقة نسبة ضعيفة جدا والحقيقة تأكد أن الفريق هذا معناها وقت اللي أنتم تقولوا معناها كم لاعبية وكم محلين تقولوا باش تبني فريق هذا القاب لازم تعمل دفاع
8: ونقطة مهمة اللي توريك سمحني كريم اللي هي منظومة دفاعية ماهوش دفاع ماهوش عناصر
2: الدليل خروج
8: علي يوسف اللي هو كان يقال أنه أحسن مدافع في الفريق وبخروجه هو معناها المنظومة الدفاعية باش تيح لا معناها يوريك معناها سورتو البلوك ديفونسيف تاع فوزي بنزرتي معناها مونتاليتي ومعناها كيما فما كلمه ديما يقولولها يقولها هو معناها حتى كريم يتذكرها في الريونيون تاعو ايمي سوفرير وترافاي دون لا سوفرانس معناها هذايا كلمته شعاره خاصه في العمل الدفاعي
3: انا كلمه مش نقولها وقالها مدربين كبار يقول لك المدافعين يجيبوا لك القاب والمهاجمين يجيبوا لك مقابلات هذا ايش صار في النادي الافريقي اول حاجه مبروك للنادي الافريقي شامبيونا مستحق فما حاجة عملت الفارق اليوم وعملت الفارق في الشامبيون الكل. ثقافة التتويج عند المدربين اليوم شفناه عند سيفاوز البنزرتي
2: مش عند بوميل
3: صحيح. هذه راه عندها دور كبير. انت كي تشوف سيفاوز البنزرتي كيفاه قرا اللعبه كيفاه خلى جواريتك خاطر اوتوماتيكمون انت ديما نقول انت مربوط بدو ريزلتا بار كونت لادفيرسير نتاعك مربوط بريزلتا واحد يلزم تجيري لادفيرسير نتاعك. معناها هنا كي نلقى كما قال بكري محمد ناقصين لاعب وفي كونتر تاش معناها كونتر وانت راك تنجم تخسر كرة وترجع الروح الموجودة في كونتر تخرج 4 كونتر 2 وتاخو معناها ديسيزيون صحيحة من عند الزعلوني هذه راه مش ماهيش بارازار خاطر صارت قبل خرج الخضراوي خذا شوا الغالط وعارفين معناها باش يصير ديزيكيليبر هذا اش نقول الباركور مستحق وديما نرجع راه سي فوزي البنزرتي راه ماهوش بالبارازار وصل افضل مدرب خلقته الكره التونسيه عليه هذا الكل خويا خاطر فما حاجات كي يحط لك المدرب في الفيستير اوتوماتيكمون جوار توصل له في صياب بها في التينا ونحن كنا حقيقي حكينا وقلنا الروح والاستماته الموجوده عند النادي الافريقي من اللاعبين الكل راهو من اللاعبين الكل كانت مستحقه وكان خلاه هذا الكل ونرجعوا اذا نعطيه حق كل لاعب ولا نعطيه يمكن نحن الهدف هزنا ومشينا وانا كنت حكيت وقلت لك حايدر عندي انا الهدف جابوا الحارس المرمى قبل ما يجيبوا الزعلون
2: باراد التتويج
3: بالحق من خاطر كل حارس يخليك حي اوتوماتيكمون تعاود ترجع في كله انا تصور انا ديما نقول نادي الافريقي باركور متاع بطل ديما يزمك تبني على الأشياء هذه. سي فوزي البنزرتي حتى البصمة متاعه وبصمة ثقافة متاع التتويج خاطر نقول لك عليها خاطر انت كان نرجع الباركور متاع جوارات الموجودة تو في النادي الافريقي أبار لعب ولا اثنين هذه الشامبيونة وفهم حتى لعبة شامبيونة عكس ترجل هذه التونس مين هي هنا هون القوة وين قوة مدرب يزرع فيك الروح متاع التتويج.
2: هو كريم هنا النجم لهنا وناخذ رأي محمد زاد يمكن حكينا فيها في مناسبة أخرى فما الراج دو فانكر عند ملاعبين النادي الإفريقي الموسم هذا أكثر من جمعية الكل فما الفولونتي فما ناس قاتل على الكرة موجودين في كل بلاصة في التيران مانيش نحكي لهنا لا على كونديسيون فيزيك ولا على حد شيء نحكي على فما حاجة زايدة يزيدها الملاعبي من عنده حتى لو كان متوسط تكنيكمون وتكتيكمون فما حاجة تزيد وقت اللي أنت تحب تبدأ مصر باش تربح تبدأ أنت تحب تربح هذا الحقيقة عند النادي الإفريقي أكثر من كل النوادي الاخرى.
3: نعطيك فرق بين النادي الافريقي الموسم اللي تعدى والنادي الافريقي السنه. النادي الافريقي الموسم اللي تعدى كان تصنع في برشا كوره ما فماش الروح اللي حكيت عليها انت تو. حاجه اخرى مهمه برشا اللي النادي الافريقي عرف يستغل فتره الوقوف نتاع كيسوا معناها الكوب دافريك ولا البطوله العربيه. مع سي فوزي البنزرتي انت تشوف النادي الافريقي حاليا بريسك نحن قلنا وانا من اول عباد حكيت عليه اللي النادي الافريقي فيزيكمون من اقوى جمعيات في البطوله التونسيه معناها هذا الكل يتربط اللي يبدا عندك مدرب تتويجات راك اوتوماتيكمون الروح نتاعو باش تخت الجوارات ونحن كنا حكينا كي نلقاو جوارات التكلي وجوارات كل كره بدمها وعرفوا كيف يقفوا معناها هذا عادي جدا باش تلقى النادي الافريقي اليوم هو المتوج وكي باش تتوج عادي جدا كي انت تكون خاطر اثرت ماما كانت النادي الافريقي ما تعرفش تربح مباريات البر
2: اليوم النادي الافريقي اكثر فريق حقق نقاط اون ديبلاسمون
3: هذا يثبت اللي انت ماشي في مسيره نتاع بطل يتربح ماتشاتك البرا اوتوماتيكمون باش تكون بطل وفما حاجه زي ما نحكيوا عليها زاد جماهير النادي الافريقي اللي عاونت برشا جمعيات سيرتو في المقابلات اللي موجوده في رادس
2: بالضبط مازلنا احنا مواصلين بلاتو حتى للثمانية الف مبروك من جديد تتويج النادي الافريقي بهذه البطولة مستحقة بالارقام بالمعطيات الحكاية اللي مش تحب ولا تكره ولا انطباعات ولا الحكاية هي شعملت طيلة موسم كامل. اليوم نادي الإفريقي يلقى روحه الأول بفارق 5 نقاط على أقرب ملاحقي اللي هو الترجي دي تونسي بكل الأرقام إيجابية، دفاعا وهجوما أفضل مهاجم، أفضل هداف، أفضل خط دفاع، أكثر فريق جاب نقاط من خارج ملعبه. كل هذا يهز الآخر إلى تتويج بلقب البطولة. ألف مبروك لكل حبايب الإفريقي، الناس اللي تعبت من أجل هذا التتويج. مواصلين احنا بعد شوية بلاتو سبيسيال حتى 8:00.

0: تي هاك زاهي وعامل جو.
1: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهرية.
0: صحة صحة، ترى وريني قدش وليت.
1: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي للا وصلي عني بي.
0: تي هاي هي بيد هالشهرية، تي ما تبدل شي. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك متاع القريب،
2: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف أوبتيك. أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغريسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك. أوفر فالابل جسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تؤكد خلال لقاء مع أفراد الجالية التونسية بكينيا أين تؤدي زيارة رسمية للمشاركة في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية أن الجالية التونسية بالخارج تمثل رافدا أساسيا لدعم المجهود التنموي الوطني، مبرزة حرص الدولة على الاستفادة من خبراتهم وتشجيعهم على المبادرة والاستثمار بتونس والإسهام في دفع نسق النمو وأحداث مواطن الشغل. ورئيسة الحكومة تذكر بجملة الإجراءات المتخذة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج بمناسبة عودتهم إلى أرض الوطن خلال صيف سنة 2026 والمتمثلة أساسا في تحديث الخدمات الديوانية وتوفير إمكانية استخلاص المعاليم القنصلية من قبل التونسيين المقيمين بالخارج عبر منصة الخدمات القنصلية الرقمية ووضع أدوات وآليات ادخار جديدة تفاضلية على مستوى عمليات الصرف ومختلف العمليات المالية وعمليات الاستثمار فضلا عن توفير خدمات مالية عبر الديوان الوطني للبريد على غرار الحساب الجاري بالعملة وحساب ادخار بالدينار القابل للتحويل وبطاقة دولية للسحب والخلاص. وفاة طفل يبلغ من العمر 11 سنة أصيل معتمدية بوحجلة من ولاية القيروان متأثرا بمضاعفات ناتجة عن إصابته بداء الكلب وذلك بعد مرور قرابة 3 أسابيع على تعرضه لعضة كلب على مستوى الوجه وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة جمال مرابطة. رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصين لطفي الصياحي يوضح أن قرار منع ذبح إناث الأغنام المنتجة يستند إلى نص قانوني يعود إلى ثمانينات القرن الماضي ويهدف أساسا إلى حماية القطيع الوطني باعتبار أن الإناث تمثل المصدر الرئيسي لتجديد القطيع وتنميته. في أخبار العالم، التلفزيون الرسمي الإيراني يفيد بأن الرد على المقترح الأمريكي الذي سلم إلى باكستان اليوم يركز على إنهاء الحرب على كل الجبهات

هذا الموعد الإخباري ختمته لكم هبة خميري، إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: سبعة وأربعة دقائق مواصلين تغطيتنا الخاصة لدربي العاصمة، دربي اللي كان حسمه نادي الإفريقي بالانتصار 1-0 في اللحظات الأخيرة وحسم به هكا لقب البطولة. كان دربي مشوق ياسر الحقيقة، وانتصار في آخر لحظات يعطي هذا اللقب لقب مستحق للنادي الإفريقي. مواصلين تغطيتنا واحد من اللاعبين اللي تذكر اليوم اسمه في البلاتو وكان مساهم في البطولة هذه، غادر لكن قعد بكل تأكيد يتبع في أخبار نادي الإفريقي وفي مقابلاته ونجاحاته بكل تأكيد. موجود معايا بالتليفون من فرنسا مدافع نادي نانت الفرنسي والمدافع السابق نادي الإفريقي علي. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك خويا حيدر.
0: أهلا وسهلا بك علي، مرحبا وشكرا على قبول دعوتنا. نبارك لك لأنه بكل تأكيد أنت واحد من الناس اللي ساهموا في هذا التتويج.
1: الله يبارك فيك، والله شعور كبير يعني ما يتصفش، يعني تعب موسم كامل أصحابي اللاعبين و وضغط مباريات صعبة، لكن الحمد لله اليوم خذينا البطولة برجولية واستحقاق.
0: تبعت مقابلة اليوم ولا خلطت مخر ولا تبعت؟
1: أكيد تبعت من استوديو التحليل.
0: يا بي مرحبا مرحبا علي، أعطيني نحب نسمعك في دور محلل فني. اليوم احنا حكينا على الرغبة موجودة على عند لاعبي النادي الإفريقي بخلاف القيمة الفنية متفقين فيها، لكن فما الرغبة، فما اليوم انه كان فما هدف التتويج وهذا اللي صار، نحب نسمع رأيك في هذا.
1: والله شوف، المباريات زي الديربي ومباريات خاصة مباراة زي اليوم مباراة تتويج يعني 90 دقيقة، يعني تعرف انت وضعية نادي الافريقي تعادل ممكن بنسبة كبيرة ضمن البطولة، فهمتني؟ فكان ضغط اكبر على اللاعبين، لكن تعرف انت ما شاء الله اللاعبين اليوم ادوا 200% وكانوا رجال والحقيقة يستحقوها.
0: شكون معناها اللي تعتبره اليوم كان نجم المقابل، الزعلوني اللي سجل ولا الشامخ اللي فسخ هدف في اخر لحظات ولا الزمزمي اللي كان اللي
1: كلنا. كان ما قدرت نعطيك اسم لعيب لانهم كلهم كانوا حتى بالطاقم الفني واللي دارين كلهم كانوا رجال وكانوا على قلب واحد والحمد لله يعني ومبروك علينا البطوله.
0: وقت اللي خرجت غادرت باتجاه الليغا ونادي نانت كان فما برشا خوف الحقيقة في وسط نادي الإفريقي على مش سهل تعوض علي يوسف في وسط الموسم وكذا. تشوف انه اليوم الملاعبية اللي قاعدوا وراك نجحوا في مهمتهم، ما قعدتش البلاصة فارغة معناها؟
1: لا نحن الحاضر يهني، يعني في نادي الإفريقي ديما الحاضر يهني، وسواء علي يوسف او مش علي يوسف يعني كل رجال وكلهم تشوف زي ما شفت بعد في الإياب كامل يعني ما شاء الله، يعني فريق تحول 180 درجة انتصارات وما شاء الله يعني.
0: شو اللي قعد في بالك من الموسم هذا الكل وانت كنت موجود حتى لنصف الموسم تقريبا، شو اللي قعد في بالك من مقابلات او من يمكن لحظات خاصة الناس ما تعرفهاش

0: تصير بين الملاعبيه في التحضير للمقابلات في الحديث على هدف اخر الموسم، شو اللي مازال يحتفظ به علي يوسف؟
1: والله نحن طبعا هدفنا من بدايه الموسم نحكوا فيه ان نحن تتويج بالبطوله، ديما يدور في روحنا تتويج بالبطوله، ومهما صار من ضغوطات ومهما صار من صعوبات في المباريات خسرناها تعادلنا، تعرف انت ايش ضغط جمهور الافريقي، لكن كلها الحمد لله تعدى بإيجابية، والحمد لله اليوم تعب مجهود لاعبين وطاقم فني وإداري كلهم والجمهور اللي دز معنا التسعيد، يعني الحمد لله اليوم مجهود ما مشاش على الفاضي وتوجنا اليوم.
0: شو تقول للجمهور اللي مازال يتذكرك مازال يتبع أخبارك اللي يعتبر أنه الباساج متاعك في النادي الإفريقي كان باساج ناجح ومحترم جدا؟
1: والله نقول لهم الحمد لله البطولة هذه بنسبة 100% لكم، وانتم يعني كنتوا السبب الرئيسي فيها، وان شاء الله ديما وراء الفريق وان شاء الله ديما تتويج، لان الحق النادي الافريقي يستحق ديما الذهب.
0: هذا هو موجود معي على البلاتو محمد سلامة وكريم العواضي، من عارش اذا كان عندكم ما تسألوا
2: علي، وان شاء الله مبروك عليكم. انت كنت موجود في الموسم الفارط وموجود في اول موسم هذا، حسب رايك شنية الاضافة والحاجة الزايدة اللي زادها فوزي البنزرتي للفريق وللمجموعة؟
1: والله كما تعرف انت في فوزي مدرب بطولات ومدرب خبرة واكثر مدرب يعني تتويج بطولات في تونس، يعني لمسة واضحة للفريق ويعرف يحضر اللاعبين للمباريات الحق.
2: فهمتك، يعني اهم شيء هو الجانب النفسي اللي تحكي عليه انت والتكتيكي هذا اللي خلانا نشوفوا الروح والتحفيز، التحفيز نتاعو اللي خلانا نشوفوا الروح اللي عليها اللاعبين في المباريات.
1: بالضبط بالضبط، سي فوزي معروف انه هو تحضير نفسي وتحضير تكتيكي وكله، يعني ما شاء الله، يعني شفت كم بطوله خضها في الدور التونسي، واليوم نجح تحقيق بطوله واحده اخرى من مسيرته، وبارك الله فيه انه وجب لنا البطوله الحق.
3: كريم يمكن ان السؤال هرب لي بمحمد وانا حبيت نسال
0: كريم العواضي، ما باش يسالك علي.
3: اهلا علي، انا قلت لك سؤال هرب بيه محمد على تاثير فوز البنزرتي في المجموعه، مين سؤال اكثر يمكن هو عاشه تاثير جماهير النادي الافريقي، ونقولوا نحن الثقه اللي عطينا جماهير النادي الافريقي للاعبين نتاعهم اللي خلاهم حتى في اللي ماما ولا الاوقات السيئه نتاع اللاعبين ولا لقاو جمهور وراهم اللي يشجع ويجي في الاوقات الكل. يمكن هو علي عاش مرحله من المراحل هذه، نتصوره هو اكثر لاعب ونعرفه اللي عليه المحبه الكبيره اللي عند جماهير النادي الافريقي، ينجم يلخص لنا التاثير الجماهير كيف هو قال ثم تاثير اداري وتاثير نتاع الجانب الفني، زاد كيف ثم تاثير جماهيري اللي خلى معنا البطوله هذه تكون مستحقه للنادي الافريقي.
1: والله شوف انا من قبل قلتها ونزيد نعاود نقولها ونقولها لعنا، انا يعني ربي ياخذ امانته، جمهور النادي الافريقي من احسن جماهير في افريقيا. جمهور النادي الافريقي يعني اليوم كان لما نشوف الفريق وقت جاته هزه شويه في نص الموسم، يعني هو اللي داز مع الفريق وهو اللي يشجع وهو في كل مباراه تلقاه رقم واحد. اليوم يستحق البطولة، واليوم هذا حتى هم تعبين في البطولة، واليوم هم عندهم فيها نسبة كبيرة.
0: صحيح باهي، خليني ما نزيدوش ناخذوا برشا،
3: لازمنا نستغلوا الفرصة ما دام معنا علي، لازمنا نستغلوا الفرصة ونسألوه على مستقبل لعب بالحق، لعب يتحب ولعب زاد للكرة التونسية في وقت قصير،
0: ومروره كان محترم جدا الحقيقة، وما نذكرش لا جائزته لا تصريح ولا أي حاجة، معناها ملاعب كبير ومحترم وهذا مهم ياسر. أنت للأسف معناها للأسف بكل تأكيد مبروك تتويج في تونس، للأسف مع نونت كان غادر الليغا، نحب نعرفوا إذا كان فما حاجة بالنسبة للمستقبل باش تواصل مع نونت ولا يمكن تنجم تغادر باتجاه فريق آخر عليه.
1: والله كل شيء متاح، ولكن أنا عندي عقد توا مع نادي نونت، نحترم العقد ومواصل مع نادي نونت لحد الآن وإن شاء الله مستقبل خير إن شاء الله.
0: هو العقد ما فيهش ما ينص إذا كان الفريق غادر أنت تنجم تغادر؟
1: لا لا لا.
0: متواصل لا. مع نادي نونت.
1: متواصل مع نادي نونت.
0: هذا هو هذا هو.
3: أنا بالله نصيحة لعلي، أنت عملت خطوة لقدام، تبقى معناها ماشي بأحلامك خاطر سمعتك إيش تحكي. حقيقة هذه تتقال، اللي يخرج لأوروبا وأنا واحد من الناس كنت غلطت خرجت ورجعت وعادي جدا مي باللعب اللي وراه هنا عليه ينجم راه ماهوش ماهوش عيب معناها كي تاخذ مع جامعتك وزيد تلعب أكثر ونتصور عليه ينجم يمشي لبعيد وسورتو حلمه اللي يعمل نقولوا نحن بيرفورمانس في في في في أوروبا والخدمة والفكر اللي عنده ينجم يمشي لبعيد إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: بالتوفيق ليك علي يوسف، يعطيك صحة على أنه كنت موجود معنا اليوم، إن شاء الله موفق مع نادي نونت. شكرا لعلي يوسف. احنا مواصلين تغطية خاصة حتى الثمانية، موزيكا وراجعين.
4: ديربي العاصمة، الترجي، النادي الإفريقي، حيدر الشرني.

0: حيدر الشرني.
1: اهلا وسهلا بكم مواصلين التغطية الخاصة لدربي العاصمة اليوفاء بانتصار الافريقي وتتويجه بالبطولة. الف مبروك مرة اخرى لكل جماهير ولاعبيه وكل الناس اللي ساهمت في هذا التتويج المستحق للنادي الافريقي في هذا الموسم. تتويج هذا وراه عمل كبير اداري بكل تأكيد وراه جماهير وفية لكن وراه زادة ملاعبية وخلينا نقولوا ان جيستيونير اللي يعرف يتصرف الملاعبية ثم في اوقات معينة لازمك تعرف شكون يلعب وشكون يرتاح وشكون يستنى لازمك تخلق المنافسة لازم تعطي فرصة زادة الواحد صغير بهذا الكل مهم. فوزي البنزارتي معناها هذه لعبته هذه قوته في إدارة الفريق والمجموعة متاعو فما ملاعبية زادة يستجيبوا لهذه الطريقة. في رأيك محمد شكون أكثر اللاعبين اللي كانوا هذا الموسم مساهمين في تتويج النادي؟
2: صحيح حيدر يعني شفنا في الموسم هذا شفنا ثوابت وشفنا بعض المراكز قاعدين تغيروا فيها اللاعبين معناها اللاعبين بدأت تلعب أول الموسم واللاعبين لعبت وسط الموسم واللاعبين لعبت آخر الموسم لكن حسب رأيي أنا الثوابت وهما الكولون فيرتيبرال متاع النادي الفريقي بالنسبة للموسم هذا الشامخ في حراسة المرمى بن عبدة اللي كان أكثر مدافع وأظهر لي أكثر لاعب لعب مقابلات وشفناه معناها بدا الموسم مع اليوسف وكمل الموسم مع الشريفي معناها وساهم باش يكون النادي الفريقي كأحسن دفاع. شفنا زمزمي اللي رغم كل الانتقادات معناها من أكثر اللاعبين اللي عول عليهم فوزي بنزرتي. الخضراوي اللي نفس الشيء معناها من أكثر اللاعبين اللي لعبوا اللي كانوا مساهمين وخاصة الهداف الفريق وهداف البطولة في راس شوات اللي حسب رأينا هو النجم رقم واحد للنادي الفريقي.
1: كريم تقريبا هما نفس اللاعبين ما نختلفوش عليهم
3: هما نفس اللاعبين
1: لا باك تختلف
3: باش نبدا واضحين معروف على سي فوزي عنده 14 جوار 15 جوار يدور عليه مي الحاجه الباهيه ديما نقول للنادي الافريقي للعوام الاخرى ما لقاتش مهاجم كما في رشوات. في رشوات الموسم هذا ديما نقول كان من ابرز اللاعبين وانت كي يجيب لك معناها تو 14 هدف بهدف بنزرت 15 بهدف معناها قليل تلقى معناها في العوام الاخرى النادي الافريقي جابت مهاجم بالذول اخر رقم
1: هو مش النادي الافريقي
3: لا جمعيه نحن نحكي تو على النادي الافريقي ذول اخر رقم كان عندي كان عند صابر خليفه
1: لا انا تو باش ندعم كلامك انه مش النادي الافريقي ما لقاش كره القدم التونسيه النوادي الكل تبحث عن مهاجم اللي على الاقل على فرصتين يحط واحده ساعات ينجم يجيب لك انتصار في نهار انت ماكش في الفورمه نتاعك معناها الكل تبحث وقت النادي الافريقي يلقى لاعب كيما هكا ديجا معناها حاجه كبيره ومهمه ياسر.
3: وحاجه اخرى زاد نعطيه حق الزعلوني والسهيلي
1: ارقامهم تكلم عليهم
3: ارقام تتكلم عليهم انت كي تلقى كي صور نحكيو دفاعيا وهجوميا السهيلي تلقاه في الدفاع كيف كيف تلقاه في الهجوم كيف كيف الزعلوني اللي مع سي فوزي تطور برشا ولا يعطي في برشا حلول معناها كي سوا تلقاه عليني ولا يدخل الوسط وفيه برشا رغبه خاطر نحن كي نعرفوا شنو صار للزعلوني ويحبوا يجيبوا له الرير دروا وكل شيء بالعكس هو سكر وذنيه خدم على روحه وفي الاوقات اللي يلزم تلقاه لقيته كيف كيف ديما الحق نتاع ربي جوريات الكل كانت عندها امباكت كبير في التيتر هذا. امانه واحد من الناس سي فوزي البنزرتي هو اكثر واحد اللي عنده تاثير في التيتر هذا قول عليه تحب ولا تكره ثم حاجه تزرعها في جوارتك وما يوش بالساهر خاطر انت تعرف الديبار اللي بدأت به النادي الافريقي وسي فوزي عرف يستغل المرحلة اللي وقفت فيها الشامبيونا عرف يستغل حضر الفريق كما يلزم حضر الفريق على التتويج قطر انا واحد من الناس حتى ساعات تعرضك العباد البار يقول لك ليه نحن حتى كما توجناش ليه فهمت ما نتصورش انا ايكيب يشدها سي فوزي البنزرتي متوش فهمت ونرجعوا زاد كل واحد ياخذ حقه للاداريين خاطر بارامون فما ستابيليتي فينونسي وانت تعرف كي تبدا فما راهو فما فما فما الامبيونس هذايا في المجموعه انا كي مش نطلب منك حيدر تعطيني وماكش مرتاح ذهنيا ما نصوركش باش تعطيني هذا الكل تربط مع سي فوزي البنزرتي عرف كيف يعمل منها الخلطه نتاعو الخلطه اللي خلت تو النادي الافريقي تتوج وديما نقول راهو التتويج هذايا خاطر مش يجي بسهل انت خاطر فما برشا حاجة انت قلت بكري كلمة ساعتين ندخل لاعب في اوقات اللي باش تضره اكثر من اللي تنفع. ما سي فوزي لا يدخل لاعب وقت لازم يدخل.
1: مثلا ناخذ دي زيكزامبل بسيدو خان كلكو زاباريسيون خليو الناس يقولوا لا يستاهل وقت اللي هو اختار له باش يكون اساسي. شفنا انه هو في التوب فورم حتى لو كان عندك ضد هذا او العكس هذا اليوم النتيجه تكذبك.
3: مش نعطيه
1: اختار له الوقت المناسب
3: باش نعطيه اكزامبل وباش يكون اكزامبل للناس الكل. خضراوي خضراوي في وقت من الاوقات الناس الكل على الخضراوي يلا شكون لقاه وراه الخضراوي
1: الوحيد اللي اصر عليه فوزي المزارتي واحد اخر فما واحد اخر مهم جدا زمزمي أكثر اللاعبين اللي تلقى انتقادات ومع ذلك فوزي أصر عليه.
3: نحن علينا نحكيه على الخضراوي خاطر الخضراوي ديما الرول متاعه القدام وبشي مالكي بشي معناه بالأرقام تلقاه نقص شوي بارابور بليزمو يعمل الخضراوي. الزمزمي صحيح قاعد يعمل فيه فور كبير قاعد يعاون في اصحاب مين نقول كي تلقى مدرب وراك حميلك ظهرك مش تولي تعطي حتى للمدرب. ليش نصار مع الخضراوي ومع الزمزم انا ديما نقول اللي كي يبدا مدرب حاميك لوجيكمون في الاوقات اللي لازمك تلقاه راك تلقى جوارتك
1: صحيح
3: انت هذا موجود ديما كيمش نحكيو بارابور بلي زاد فرسيل توجدت ولا اليوم بالدربي معنا اليوم بالدربي معنا كنشوف سي فوزي بارابور بالمدرب تاع الترجي هذه تونسي. نرجعوا للعقلية ونرجعوا للثقافة تاع التتويجات اللي ما كانتش موجودة عند مدرب الترجي هذه تونسي وكيف كيف معنا زادا مش نعطيه كل واحد حقه خاطر الترجي هي اللي خليت البطولة مثلا تكون شيقة للاخر فهمت وديما نجمة راو كيجيك معناه موسم ما تتوجتش فيه ولا موسم ما كنتش فيه اكزومبلير كيما العادة راو زادة تنجم تصلح منه نجم تعرف حقيقتك نجم تعرف حقيقة برشا جوارات فهمت نجم تعرف حقيقة اللي المسؤولين اللي خدموا تعرف حقيقة المدرب ساعات مدرب ما هوش في قيمة ولا ما هوش في الوقت اللي جاي فيه خطر اللي علي شفناه أو سمعني أنا خرجت بيك على الموضوع ممكن
1: لا مش بعيد ياسر مهم
3: يعني خطر خرجت بالمخاطر المدرب اللي جاب خطر أنا واحد
1: ثاني ولا محمد سلامة في هذا
3: خطر المدرب اللي جاء يظل أبار مباراة الأهلي المصري اللي يعرف كيف يجيري فيها المباراة متاعه المباراة الأخرين الكل ما عودتناش ترجي هذه التونسي بالوجه ذلك فهمت وممتعون نرجعوا اللي راكي تشارك في كوب دي موند كلوب ومن بعد ما تعرفش تصلح من بعد المشاركة ذيك شفناه اليوم ترجي هذه التونسي ما عرفش يصلح من بعد كوب دي موند كلوب بسواء من الجوارات ولا من المدربين خاطر فما حاجات راهو ممكن كلمة تنجم تكون كبيرة ولا راهو المريول متاع جمعيات ساعات يكون رزين على برشا جوارات
1: هذا اللي تراه انت الان في الترجي فما لاعبيه
3: موجوده
1: فما لاعبيه ما عندهمش
3: فما هذه حقيقة راني ممكن عشت فما مريول ساعات يكون رزين على لاعبين اش معناها رزين لو انا راكي انا كي نجيب لاعب راني حاجت بيه في المقابلات نتاع التتويجات مش من ثم مقابلات لو اي واحد ينجم يعمل في مباراة كبيرة مظل فهمتني شنقص
1: فما امكانيات فما امكانيات توصلك ولا ما توصلكش معناها وكي تجي معناها في اطار صفقة وكذا معناها فما مقابلات اللي لازم ما عندكش الحق ما تكونش موجود فيها
3: صحيح انا كي جايبك برشا فلوس ولا جايبك ثم مقابلات باش انت باش توري
1: صحيح محمد كامل معاك في النقطة هذه اللي كان فيها كريم العواضي خاصة على مستوى مقارنة المدربين
2: سريع حيدر ظهر لي في تاريخ الترجي ما نتصورش تعدد بسيري كمان هكا 8 مقابلات 3 خسائر 4 تعادلات وانتصار وحيد 8 مقابلات الأخرانية يعني لهنا كي تشوف الترجع على الكلام ماهر كنزاري قال فريق هذا معناه ما نجمش يهز الشامبيونز ليج في البطولة صحيح نجم معناها يدبر راسه بلغة الكورة لكن في الشامبيونز ليغ كان على حق ميركانزاري لهنا كاليتي جوار حكينا عليها برشا مرات ونعود ونقوله وديما نعود ونقوله نفس المشكلة تطرحها اليوم كي تلقى فريق منظم دفاعي واقف في القدية رجل الرياضي التونسي ما يلقاش الحلول نفس الشيء كيجيب معنى المدرب بعيد على العقلية متاع اللاعب التونسي. وهنا ديما مشكلة عقلية راهو المدرب حتى الأجنبي كيجي لتونس لازم يسدابت مع عقلية اللاعب التونسي مع البطولة تونس اللي هي سبيسيال معناها بطولة تونس كورة سبيسيال كان سنتوس
3: يعني محمد كيجي مدرب راهو عنده ثقافة فيش بشي
2: لا لا جاو عندهم ثقافة إيه؟ وما نشحوش كاردوزو عنده ثقافة
3: ونجح
2: ونجح
3: في الدرجة دي تونس
2: ونجح
3: في الدرجة دي تونس اوكي كمل سامح
2: عمل عام وشوي
1: هز البطولة لعب فينال
3: البطولة وصل فينال ورشح كل دي موندي
2: كله بعد ما كملش سانتوس مع النادي في النادي
3: مش مفرق له
2: معناها نعم
3: اسمعني انا انا انا
2: بطولة تونس سبيسيال لازمها هي مدرب عاش فيها برشا
3: اما مع الترجي مش سبيسيال مع الترجي مش سبيسيال باش نقول لك عليه خاطر اي مدرب كيراني ترجي هذه تونسي كل شيء متوفر له باش ينجح عاكس المدربين الاخرين في جمعيات اخرى كل شيء متوفر لك انت المدرب هذا كل شيء متوفر لك باش انت تحكي لي على كاردوزو كاردوزو راهو بالليفكتيف الموجود
2: لو تنح
3: كريم اي حتى معين شعبين يخدموا تنح
1: اي ما نجمش يقعد الابد
3: انت اما اما اما كي مش نقيموه مدرب معناه بنوصل بالليفكتيف هذاك وصل لك فينال وصل قبل ديمي فينال شامبيونز ليغ وهز لك تيتر شامبيونات اكيد باش تقول لي من بعد
2: خاطر هو شنو عمل الفارق تو بين الترجي وبين الفريق بين فوزي بن زارتي وبين بوميل شنو عمل الفارق
1: واحد يعرف مليح المونتاليتي يعرف يتصرف
2: في الافكتيف اللي عنده قبيل علي يوسف قال نهبطوا موتيفي انت قلت معناها كتفرج
1: كتفرج فما حاجه زايده في لاعبيه الافريقيا
2: خاطر النادي الافريقي هذا نجم الساحلي اللي هز البطوله الاخرانيه نفس الشيء نفس نجم الساحلي الافكتيف اللي هز بيه البطوله الاخرانيه اضعف بمراحل بالنادي الافريقي هذه اللي هز البطوله ونفس الشيء هز البطوله معناها سيتان نونترنور معناها رياليست يعرف يعرف بطوله تونس يعرف مقابل اللي ما يربحش يخرج منها بتعادل يزيدوا للرصيد متاعه مقابلة اليوم كما قلنا كيفاش كعرف يتعامل لهنا مهمية المدرب في تونس رأى في البطولة رأى مهمة جدا أنه مدرب يكون يعرف العقلية متاع لعب التونسي
1: مهم جدا ذي نرجع للفريق لأنه اليوم فما استحقاق متاع تتويج بكل تأكيد زعلوني يخلط للهدف الرابع بلوس كاتراسيست أرقام ما تلقاهمش حتى عن جناح وهذا مهم ياسر
2: ثمانية مساهمات تهديفية
1: ثمانية مساهمات وحاجة أخرى زعلوني معناها المساهمات وكانت أغلبها بنسبة عالية جدا في أهداف حاسمة معناها موش النادي الفريقي رابح اثنين بلاش يزيد هو الثالث ولا كذا نتذكروا بينالتي في بنقردان واللي خلت النادي الفريقي في البطولة وهدف اليوم اللي هو هدف التتويج
2: خدم على روحه حيدر خدم على روحه لأنه وين كان وين ولا خاصة على مستوى البدني اليوم كي تشوف ليفور اللي عملوا في دقيقة 90 معناها ويكيبتو ناقصة جوار معناها ديفنسور لاتيرال دروي يعمل ليفور هذاك الكل ويسجل الهدف شوفوا المساهمات نتاعو في خاصة في مرحلة الإياب معناها كان ديما مساهم وحاسم وكان يوصل معناها المناطق المنافسة ساعات تلقى لارير جوشي سنتر وهو موجود في 18 متر هذاك وذاك اش نحبه احنا معناها عنا برشا ما شفناش لاتيرال اوفنسيف في البطولة التونسية يعطي الصحة خدم على روحه عنده لي كاليتي كيما حكى معناها نتصور ظهر لي حكى ليه عثمان نجار معناها في لي تيست فيزيك معناها عنده أرقام محترمة جدا دونك انت عندك معناها مخزون بدني باهي وتخدم في لي زونترينمون ولو ترافاي انفيزيبل اللي هو معناها ريكوبيراسيون في الدار والراحه تعطيها حقها وتكون منضبط ما عندك حتى ريزلت اخر كان تنجح ونتصور بالسيزون اللي عملها بالروتور اللي عمله بالماتش نتاع اليوم معناها سي تان بريتوندون في الليست نتاع لو كانز مين تاع كاس العالم
1: هذا راهو درس جديد للناس والبوبليك يعني يخلي الناس اللي تعرف تخدم زعلوني لو كان طاح قدام الكريتيك اللي صاروا له راهو ما فهمش معنى يخدم الببليك راهو اجا نقول لك في وقتك انت كان الببليك كريم يجي للستاد ويتكلم ولا سيونس دونترينمون اليوم وقت اللي تشوف الضغوطات اللي تتمارس في الريزو سوسيو ويأثر على المدرب ويأثر على الاداره اللي تحب تجدد له ولا تحب تصحح له معناها الامباكت ولا اكبر برشا
3: منهمش في
1: خلي الناس تخدم خدمتها المدرب اللي اصر عليه يعرف ايش عنده خدم عليه وهو حط في قلبه خدم على روحه وطور من روحه والنتيجه نشوفوا فيها معناها مهم زادا انه نخليه كل واحد يخدم الخدمه اللي يعرف يعملها
3: حيدر ببليك مشترق قلبه والخايب انا ترى شكون اللوم هوني لوم مدرب
1: اللي
3: ما عندوش شخصيه يتاثر اللوم مسؤول كي يتاثر راهو اي لاعب ينجم يغلط من لاعب القوي كيف يصلح من غلطه وما يعاودش يغلط حتى نحن حكينا عز علوني صارت له خطا وعمل وما نتصورش انا كمساعد مدرب عاش معاه عثمان نجار وشنو يحكي على الزعلون. موش ما نتصورش ارمي في ورود للطفل هذا
1: مفهمش عليه شيء صحيح
3: ما فهمش عليه
1: احكي حقائق
3: احكي حقائق انت تقول لي جمهور هذيك هي جماهير في العالم الكل نهار اللي باش تكون به باش يصفق لك نهار باش تكون خايب باش يدور عليك انا اللوم خاطر ديش يقول لك مدربين يقول لك نحن كإدارة ولا كستاف ولا كلاعبين في بول دي كريستال موجودين مع بعض معنا ميهمنيش للبر اللي باش يقول معنا كان مش نبقى نسمع كلام جمهور ما عنده مش توصل وكان انت باش تلعب في جمعية كبيرة وراها جماهير راهو ديما نقول مادام مونطالمون تبدا قوية راك باش تنجح راك كرة القدم في جمعيات الكبار سيرتو شنقص جمعيات الكبار اللي عندها قاعدة جماهيرية كبيرة يزمك تكون في مخك اقوى من اللي في ساقيك وهم تو اذا ايش وراونا زعلوني كيف كيف خاطر مش نبداو نحكيو انت تعرف اللي اللي اللي اللي كيف كيف الزمزمي في فتره من الفترات صار له نفسه معناه صار له نفس البريسيون من الجماهير ميك يبدا عندك مدرب من بيك والريزلتات باش تمشي اكيد جدا باش تخلي هذا الكل يتكلم ومش من الاشياء اللي ديما نقول تفرح اللي كيبدا عندك امبيونس معناها خاطر نشوفوا فيه راهي الامبيونس نتاع الجروب تتشافوا قتيناره فهمت عنده دور كبير هذا كي تضرب صاحبك تمشي تجري فهمت كي تفرق انت كي تشوف نعطي كي ماركه الخضراوي تشوف الفرحه نتاع المجموعه كي ماركة الشريمة تشوف الفرحة متاع المجموعة لهم لي ديتاي ذوكم ما فيق بهم حتى واحد فما ديتاي الامبيونس في المجموعة راي تربحك راه فهمت خاطر ساعات تلقى جواريات حي ما يلعبش يقلب وجهه يفسد لك مجموعة مش موجودة في نادي الافريقي فهمت في جمعية اخرى موجود
1: مهم ياسر ما هيش اهم حاجة في اعتقادي
3: اما من اسباب مهم. من اسباب تخليك كتاب القلوب جواريت على بعضها لك تنجم تزبيتي فما ساعات تلقى مجموعة حيدر لو تلقى فلان ما يلعبش يبدأ قالب وجهه ويحكي عليه لا هذا اش نرجع قوة مدرب خاطر المدرب ما يظلمش فهمت
1: علاش قلت لك هذه مهمة ما يجهم حاجة هذا كيبدا موجود يا حبذا باش يبدأ جروب نظيف ويخدم وكذا اما زاد وقت اللي يكون عندك بيتور معناه منشتر فرصة أمريكي وعندك جارديان يخليك حي في المقابلة متاعك عندك دو زارير لي شيفر متاعهم خير من ليزيليه عندك بنك زادة وكي تتلفت عندك ما تختار هذا مهم
3: يصلح
1: جدا جدا
3: حاجة المهمة اللي هو تصلح
1: تصلح وهذا في مريد زادة الإدارة
3: أكيد
1: ما صرفتش برشا جابت ملاعبي اللي يمشي معناها اللي ينجم يلقاو
2: نايس
1: بالضبط مهيب شامخ مثلا باش تفيق بيه وتمشي تاخذ وكذا معناها مهم ياسر
2: جيبوا ليبر معناها ومعناها خارج بتجربة مش ناجحة عملت رجل تونسي حسين بن علي معناها ليبر نفس الشيء تحط الفلوس في الخضراوي وبن عبدة تحط الفلوس وتخلص كل زيبراتوار في شوات معناها وتمن به الحقيقة فما انتدابات كانت ذكية وكانت أدابتي واللي خليت البنك معناها متاع نادي الفريقي يكون فيه حلول في جميع المراكز ركريتمون تاع قديدة اللي معناها نفس الشيء جوار ليبر وجي في بعض المباريات في دي كونتكست معينين تخلوا عاون شفناه اليوم عطا الاسيست تاع البونتو
3: يعني انا هوني شنية فما فكر ديما نقول انا كي نفركس على الكاليتي باش يفيدني خير ما نعبي نعبي بالكونتيتي من بعد ما عنده ما يفيدني اللي مش نجيب بهم ثلاثة نجيب بهم واحد هذا شعمت النادي الافريقي
2: وخاصة كريم الافريقي نتصور حاول معناها يراضي فوزي بنزرتي لأنه يجيب جوارات يعرفهم فوزي بنزرتي لأنه الحارزي يعرفه بن علي يعرفوا
3: شوال
2: ربح بهم وقت وربح بهم معناها قناعات وأفكار الجوارات معناها مستانسة ومتواصلة مع طريق التدريب متاع فوزي بنزرتي
1: النادي الافريقي يرجع لرابطة الأبطال الافريقية هذا مهم جدا معناها عودته على ساحة في المسابقة الأولى في القارة كل اللي تقال في الإفكتيف تاع الفريقي مهم هذه أرقام تقول في الشامبيونز ليج لازمك تدعيم لأنه بس نطلعوا في النيفو معناها. وقاعدين نشوفوا معناها الفرق الآن في القارة الأفريقية, شوفوا الأهلي وسان داونز وحتى الزمالك الموسم القادم بشكون موجودة, ترجي الرياضي التونسي إذا كان ينجم يكمل دوزيام لأنه الآن في الكلاسمون ميساج نذكركم بالكلاسمون نادي الفريقي بطل الموسم 65, ترجي 60 ونادي صفاقسي 59 ومازال مقابلة لكل فريق. فإذا كان ترجي يحب يلعب تشامبيونز ليج لازم يربح المقابلة الأخيرة متاعه, والرهان محلول بين زوز فرق اساس وترجي الرياضي التونسي. تدعيم الافكتيف للموسم القادم مازال بكري, احنا مازال عندنا بقية الموسم مش نحكيو على هذا, لكن مهم زاد التفكير في هذا لأنه المحب يخمم في وقته, أما اللي يخدم ويحضر وكذا يبدأ يخمم الليلة
2: بالضبط. حيدر ولهنا أكيد جدا أنه إدارة نادي أفريقي على اللي شفناه عقلانية وتفكر معناها باريتاب. لهنا المهم في الشامبيونز ليج العام الجاي صحيح التدعيم الافكتيف, لكن ما لازمش نادي افريقي يعلي برشا في البارة متاع سقف الطموحات. معنى نادي افريقي عنده برشا بعيد على الشامبيونز ليج, نتصور باريتاب اول شيء معناها لانه باش يكون فما دور تمهيدي اول والثاني دخول للمجموعات, هو يكون هو الاوبجيكتيف الاولاني. معناها النادي افريقي عنده برشا ما دخلش دور المجموعات, ولهنا بعد لكل حادث حديث. دونك نادي افريقي يحضر الموسم تاعو, يشوف النقائص نتاعو, يشوف معناها تدعيم 2 3 4 كيما قلنا, ما تجيبش 10 متوسطين, جيب 3 باهين والانفستيسمون يكون فيهما. في بعض المراكز ينقصهم من الافريقي, نتصور انه الاوبجيكتيف كيما قلت لك والطموح الاول هو الدخول لدور المجموعات.
1: كريم
3: انت قلت كلمه انت قلت كلمه مهمه, يمكن مازال بكري على الكلام هذا, مي انت كنت عارف روحك معنا الشامبيونز ليج باش تمشي له ولا في كرة القدم
1: شكلك, وانت من اول موسم اللي انت باش تكمل في الزوز ثلاثة الوان
3: وفي كرة القدم راه ما فهمش مازال بكري, راه النهار بحسابه. كي انت تحب الدعم راه النهار بحسابه, انت كي بتحب تمشي شامبيونز ليج وتدخل يمكن انا كنت حكيت فيها الموسم الفارط اول ما دخلت اللي هوني حيدر على المشكلة متاع اتحاد الرياضي المونستيري. شنو هو المشكل اللي صار؟
1: اللاعبين اللي نجحوه يخرجوا تسويته.
3: وانت كي تجيب ملاعبي باش تدخل بيه شامبيونز ليج لازمك تعرف تجيب ملاعبي اللي عنده الخبره نتاع شامبيونز ليج باش يدخل بيك شامبيونز ليج. لازم تعرف الدعم. معناها خاطر ديما نقولوا صحيح مازال بكري, اما لو في كره القدم راهو النهار بحسابه.
1: هي مازال بكري على المحب يخمم في ديبلاسمون.
3: الفرحه هذيك تنجم تفرح, اما راك انت كاداري باش تبدا ناجح وما تقولش مازال بكري, لازمك تعرف تخمم من توا وتعمل كل شيء وتحط البلان A والبلان B والبلان C وتخلط, حتى لو ماهوش بسهل. فهمت انت هذه التيتر, وانت نعرف لي زوبجيكتيف سيرتو الاخرانيين نتاع النادي الافريقي يدخل لي بول شامبيونز ليغ من حقه, اذا ما تعرف كيف تخدم له فراه ماهوش بسهل. فهمت ماهوش بسهل
1: صحيح. به دونك احنا تقريبا وصلنا لاخر البلاتو, فقط كلمه على ترجي الرياضي التونسي اللي ينافس لاخر الجوله قبل الاخر على لقب البطوله. الان فما اماكن باش تفرق لانه كي نحكيوا على ليكيب نحكيوا على ملاعبيه اللي هما الزاكتور برانسيبو نتاع النجاح ولا نتاع الفشل. عندك اساس نهايه عقد اوكبيلو نهايه عقد, فما ملاعبيه ما عطاوش ساتيسفاكسيون كوناتي حتى دانو بون في برشا اختلاف فعلي. اوكي دانو ملاعب يعمل فور, اما المهاجم لازم يماركي, معناها ما نعرفش كيفاش يصير عمليه التقييم.
3: هذه لغه مهاجم يعمل فور, طب لعبوا في فوق
1: اي المهاجم يماركي,
3: المهاجم حاجتي بيك تماركي لي باه باش نبدا واضحين. وانا راني من العباد اللي راه نقول راهو في وقت من الاوقات التيتر يخبي لك برشا خايب وموجود هذا في كره القدم التونسيه. توا يمكن الحاجه اللي لازمها تصير التقييم على موسم كامل
1: صحيح
3: باش تصلح به الموسم القادم.
1: اي مش بتسرع
3: وبانفعال وكذا. الحاجه ديما نقول ان الحاجه اللي في الترجي هذه التونسي عكس الفرق الاخرى التونسيه, تعرف وقت تصلح, وقت تبدا عندك انت الامكانيات الماديه ولا الامكانيات اللي تنجم تصلح بها, هذه الحاجه الباهي اللي انت تنجم تعرف تصلح. وميم طون انت تعرف خاطر جاي كوب دي موند وجاي معناها ماش عندك الوقت اللي باش اللي باش تنجم تصلح فيه. مي راهو التقييم يكون على موسم كامل, وهذا علاش خاطر ديما قلت انا لو فما لاعبين نجم نجيبه, نجم يكون راهو يا حيدر اللاعب اللي نجيبه ستار في الكيب نتاعو وفي الكيب نتاعو هو الكل في الكل.
1: لا الاهم ينفعني انا ولا هذا الاهم
3: معناها يلزم تجيب لاعب باش ينفعك انت وميم طون يعرف قيمه الماليو اللي باش تلبسه.
1: بالضبط بالضبط محمد كلمه
2: فيها هذه مهمه في الترجي هذه التونسي فيها تقييم فيها غربله فيها بناء لهنا اكيد جدا انه اول حاجه موضوع على جانب لازم
1: اللي اكيد قبله انه موضوع المدرب انتهى بعمان مستحيل بالضبط كان يواصل
2: بالضبط يعني مشروع كامل ومعناها مشروع كامل باش يتبدل كسوا لونترينور لي زيترونجي بارابور القانون عام جاي اللاعبين الفانت كونترا اللاعبين مازالوا سو كونترا اكيد جدا انه شانتي كبير يستنى في اداره الترجي التونسي وكما قلنا الترجي عودنا انه كل ما يتيح معناها يعاود يرجع اقوى بفريق اقوى ومعناها التجارب الفارطه اثبتت ذلك اكيد جدا انه الشهر هذا باش يكون مهم جدا للموسم القادم بالنسبه للترجي التونسي
1: وكما النادي الافريقي. مش نحكي توا على حبي نحكي على الناس اللي تخطط وتفكر وتحضر كما بالنسبه للنادي الافريقي اوكي ليله فرحه ما من غدوه لازم يفكر في ليغ دي شامبيون والموسم القادم وتدعيم المجموعه زاده بالنسبه للترجي من ليله ومن غدوه لازم تبدا في المشروع الجديد لانه واضح شنو لازمك تعمل ومنين تبدا مشروع جديد لانه كما كان يقول لك محمد وكلمته هو مشروع جديد انه عندك برشا ملاعبيه فاند كونترا باش تجدد ولا عندك ملاعبيه باش يغادروا اوكبيلو ينساس نهايه عقد واحد صحح واحد خارج على روحه دونك فما ملاعبيه ما عطاوش ساتيسفاكسيون كيما كوناتي مثلا دانو هذاك بعد يتقيم معناه شنو باش تجيب انت شنو ما البيزوان نتاعك هذا مهم
3: خاطر
1: ما توغلش برشا خاطر مازال عندنا جمعه
3: لا لا لا نحكي لك لا فما فما فما فما نوادي ما فيهاش مشروع خاطر هذا كيف يقولوا
2: معناها مشروع كريم معناها انت باش تبنيها الموسم القادم شكون مدرب شكون مدير رياضي باش يقعد مش باش يقعد المجموعه هذاك هو اللي باش تبدا به الموسم القادم ولي زوبجيكتيف اللي باش تحطهم لهذو هما المدرب ومدير رياضي وستاف هذاك هو المشروع
3: انت تقول لي مشروع في جامعات كيما كم يصبروش جامعات كيما هكا ما يصبروا ما يزلكش تيتري تبدل كل شيء علينا نقول
1: هو قاعد يقول لك مشروع معناه البلان دو ترافاي
3: لي بلان دو ترافاي صحيح مشروع
1: مش لو بروجي
3: لو بروجي انت تعرف نحن العقليه نتاع البروجي ما عندناش فما نعاود نرجع فما جامعات مش بتصبر لك انت كيما تاز تيتر ولا ما تخلطش لي زوبجيكتيف نتاعك اوتوماتيكمون باش تفسخوا من الاول جديد فهمت معناها انت لي بلان باش تحطوا المدرب اللي باش يجي ولا اللاعبين
2: نفس الكام تاع جمعيه حيد
1: ريال مدريد يعني باش تبدا الشانتي هذاك مبابي مصحين عليه ملايين باش يمشي على روحهم
2: نفس الك المدرب والمدير الرياضي والانتدابات والطموحات
1: صحيح صحيح صحيح, صحيح, صحيح. نشكركم برشا اللي تابعتونا من ساعتين حتى التوى كل الجماهير بمختلف ألوانها في الاخر تحسم امر اللقب للفريق اللي يستحقوا اللي انتصر اللي جاب نقاط اون ديبلاسمون اللي عرف يتصرف في المجموعه نتاعو دونك مازال جوله في هذه البطوله شكون باش يرافق النادي الافريقي لرابطه الابطال الافريقيه شكون باش يلعب كاف وزادها في اسفل الترتيب شكون اللي باش يضمن البقاء نتاعو جوله باش تحسم كل الكلام هذا
2: عندك نعاود مره اخرى ألف مبروك للنادي الأفريقي وديديكاس صاحبي أميل القاسمي في نيس من أحبية النادي الأفريقي
1: سلموا عليه برشا وسلموا على أحبية النادي الأفريقي وين ما كانوا في العالم اللي تابعونا في تونس الجماهير الوفية اللي وقفت مع فريقها في الأوقات الصعيبة واللي ساندت ودعمته الآخر اللحظات ألف مبروك مرة أخرى النادي الأفريقي نشكركم برشا كريم العواضي عندك مشكور
3: نشكرك أنت اللي
1: ستعبت
3: معنا مبروك للنادي الأفريقي مبروك لجماهير النادي الافريقي يمكن انا فما تصور ما حبيناش نشوفوه فما تصور لزمنا ان نحن نخليه كره القدم في الاطار نتاعها
1: صحيح
3: ما خرجوهاش من الاطار نتاعها ومره اخرى مبروك على النادي الافريقي البطوله هذه اللي تستحقها وش نقول لك خاطر محلاه كي توفى كي توفى كي توفى يوفى مع الشامبيونان تقعد حي للاخر كي سوا الفوق ولا لوتا نحن قبل ما نبداو الماتش قلنا حيد الامبيونس اللي صارت في الشارع ما عدنا برشا ما عشناش بالضبط انت اما ان شاء الله تخليوه في نطاق الرياضي
1: بالضبط سي لولا بعض التفاصيل كان ينجم يقعد زيادة يلعب على البطولة. الآخر جولة كانت تنجم تكون حاجة أخرى. كل تأكيد نهاية هذه البطولة. شكرا كريم العواضي, شكرا محمد سلامة, سلامي لكل المشاهدين والمستمعين في تونس وخارج تونس تابعتونا من الساعتين حتى نتوى. شكر كبير لكيب الكل اللي كانت في ملعب رادس, حميد شويقي, أحمد عدالة, مكي عوني وزملائنا زادة من قسم الويب. يعطيكم صحة مروان وعبد الناصر. قبل غدوة إن شاء الله فريق أبسبور من 6 إلى 7 على موزاي كفامة.

0: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
1: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. شركة النقل بتونس تدعو المواطنين إلى عدم إلقاء القمامة والفضلات المنزلية والتجارية مجددا في المحطات وفي حرمة السكة الحديدية واحترام الفضاءات العامة باعتبارها ملكا مشتركا يتقاسمه الجميع. وشركة النقل بتونس تؤكد حرصها على تحسين جودة الخدمات والعناية بفضاءاتها، غير أنها رصدت مجددا تعمد إلقاء القمامة والفضلات المنزلية داخل العديد من المحطات وفي حرمة السكة الحديدية، مما تسبب في عرقلة العمل المبرمج لفريق التنظيف الليلي الذي تولى تدخل إزالة هذه الفضلات. وتم تسجيل هذه المخالفات وفق شركة النقل بتونس في الآونة الأخيرة في محطات الصعيدية وخزندار والصناعات التقليدية والدندان بالنسبة لخط المترو رقم 4 ومحطة المرسى الجوية بالنسبة للخط تونس حلقة وادي المرسى. رئيسة اللجنة البنكية بغرفة التجارة الدولية بتونس سونيا بلحاج تقول أن تونس مطالبة أولا بتحديد موقعها القانوني بدقة قبل الانطلاق الفعلي في مسار الرقمنة، مشددة على أن طبيعة هذا التحول تتطلب إطارا تشريعيا

0: التحاق بركب الدول المتقدمة في مجال الرقمنة.
1: على إثر الملتقى اللي عملناه نهار 7 مايو عملنا معناتها في آخر اليوم تنظيم لتاب الغان أنفاديغ في 3 محاور، محور معناتها تسكي قانوني وتسكي باز ريغلومنتير، محور بنوك ومحور لوجيستيك. خرجنا كونه تونس يلزمها تعرف هي وين قانونيا باش نجمو نمشيو للرقمنة هذه، دونك باش نعرفو شنو فما في القانون التونسي متاعنا. أول حاجة هي دراسة الواقع التونسي من الناحية القانونية، شنو عنا مرقمن، شنية البارتي اللي مازالت، شنو مالي القوانين اللازمة باش تكون فما رقمنا بدون معناتها مشاكل قانونية. بعد ما يتعمل الليتود هذه القريبة باش نخرجوا لقاب ما بين الواقع التونسي وشنو يلزم تكون عنا قوانين، وبالتالي تم ان شاء الله اقتراح القانون اللازم باش تونس معناتها تلتحق بها الركبة ذي متاع الرقمنا. هذا من ناحية القانونية، من ناحية البنوك ومن ناحية معناتها المتعاملين الاقتصاديين فما خدمة يلزمها تخدم، خدمة معناتها دور تكويني معناتها يلزم نحطو لي فورماسيون نيسيسير، خدمة بتاع كولتور معناتها ان جينيرال، فما زادة خدمة أخرى من شيرة لي ترانسبورتور، دونك من شيرتهم ديسي من هنا ل 2030 يلزم الناس الكل تكون حاضرة باش نكونوا في تونس من البلدان اللي تتعمل عليها في هذا المجال.
0: في مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، وكالة إيرنا الإيرانية للأنباء تقول أن طهران سلمت ردها على مقترح واشنطن بشأن إنهاء الحرب إلى الوسيط الباكستاني. والوكالة تضيف أنه وفقا للخطط المقترحة ستركز المفاوضات في هذه المرحلة على مسألة إنهاء الحرب في المنطقة. مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي يقول أن إرسال فرنسا وبريطانيا قطعا بحرية إلى البحر الأحمر ومحيط مضيق هرمز تحت عنوان حماية الملاحة يشكل تصعيدا للأزمة وعسكرة لممر مائي حيوي. وأبادي يضيف أن مضيق هرمز ليس ملكا مشاعا للقوى الخارجية، بل هو ممر مائي حساس ملاصق للدول الساحلية، مؤكدا أن ممارسة إيران لسيادتها عليه حق قانوني بصفتها دولة ساحلية. نهاية هذه الجولة، والموعد مع الطرب تجدد في مزيك مع حنين، ابقوا معنا.
2: مزيك اف ام الأولى في تونس. حنين على موزايك اف ام. حنين كل نهار احد من 8 للعشرة متاع الليل على موزايك اف ام.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: اهلا بكم من جديد الى هذا الموجز الاخباري. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة في مجلس نواب الشعب تعقد غدا الاثنين صباحا جلسة استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون عدد 29 لسنة 26 و2000 المتعلق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال. واللجنة تفيد بأنه سيتم تنظيم جلسة استماع ثانية على الساعة الثالثة بعد الظهر إلى الجمعية التونسية لمساعدة الصم فيما يتعلق بمقترح القانون المتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. ويهدف مقترح القانون عدد 71 لسنة 24 و2000 المتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية للاعتراف بلغة الإشارة لغة رسمية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في تونس بما يعزز هويتهم اللغوية ويضمن نفاذهم من المعلومة والحقوق والخدمات فضلا عن دعم مشاركتهم الاجتماعية. وتفيد المعطيات بأن نحو 95% من الأشخاص الصم يعانون من الأمية نتيجة عدم قدرتهم على مواصلة المسار التعليمي بمختلف مراحله

0: ذاته يضيف أن رد طهران على المقترحات الأمريكية جاء بصيغة واقعية وإيجابية، مؤكدا أن هذا الرد يستند لمصالح إيران العليا ومخرجات مشاورات السلطات الإيرانية مع دول المنطقة. ومن جهته مصدر دبلوماسي باكستاني يقول في تصريح لقناة الجزيرة القطرية مساء يوم الأحد إنه قبل قليل نقل الرد الإيراني بعد استلامه إلى الجانب الأمريكي. وسائل الإعلام الإسرائيلية تفيد بأن حزب الله اللبناني يضاعف جهوده بشكل ملحوظ في استخدام المحلقات والمسيرات المفخخة بعدما بات يعتبرها نقطة ضعف واضحة لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي. نهاية هذه الجولة والمشوار، التواصل مع الطرب في حنين، استمتعوا معنا.
1: الأولى في تونس،
2: حنين حنين على موزايك اف ام. حنين كل نهار أحد من 8 للـ10 متاع الليل على موزايك اف ام.

0: شكرا. Thank you. Publicity.
1: محليها صباحك مع صباح الناس.
2: صباح الناس
1: هنا وين الاخبار تتكلم الحكايات والجديد ديما عندك مع جهين ميلاد تسمع اخبار البلاد. عيش صباحك عيش صباح الناس من اثنين للجمعة من تسعة للنص النهار
2: على الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك اف ام.
3: Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Des joueurs nationaux et internationaux. Venez encourager nos joueurs tunisiens. Entrée gratuite, des cadeaux à gagner. Une console de jeu, des tablettes, des smartphones, une montre intelligente et autres à gagner tout au long de la semaine. Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Avec la participation de Kia, Lloyd Assurance, UBCI, Hôtel Sheraton et Mosaïque FM.
4: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
5: اهلا بكم من جديد الى هذا العرض الاخباري. والبداية من تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم رفضه للرد الذي قدمته طهران عبر الوسيط الباكستاني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، قائلا في تدوينة على منصته تروث سوشيال إن الرد الإيراني غير مقبول إطلاقا. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشن هجوما لاذع على إيران ويتهمها بالتلاعب بالإدارات الأمريكية السابقة، وذلك عقب إرسال طهران رد على المقترح الأمريكي للوسيط الباكستاني. وتدخل أزمة الشرق الأوسط منعطفا دبلوماسيا حاسما مع تسليم طهران ردها الرسمي وتمسكها بمعادلة ربط وقف الحرب بأمن الملاحة، وأعلن الرئيس الأمريكي مساء اليوم رفضه للرد الإيراني. ويشار إلى أن الرد الإيراني يتضمن خصوصا مطالبة بإنهاء الحصار على موانئ البلاد وبحرية تصدير النفط وإلغاء القيود المتعلقة بمبيعات النفط الإيرانية، وينص على إدارة إيرانية لمضيق هرمز ضمن التفاهمات المطروحة. في الشأن الوطني، رئيس الحكومة سارة زعفران الزنزري تؤكد اليوم في العاصمة الكينية نيروبي أن الجالية التونسية بالخارج تمثل رافدا أساسيا لدعم المجهود التنموي الوطني لما تزخر به من كفاءات وخبرات متميزة في مختلف الاختصاصات. ورئيس الحكومة تبين خلال لقائها في مقر السفارة التونسية بنيروبي عدد من أفراد الجالية التونسية أن تونس تراهن على مواردها البشرية داخل الوطن وخارجه لمجابهة التحديات وتحقيق تنمية شاملة وعادلة. ورئيس الحكومة تذكر بجملة الإجراءات المتخذة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج بمناسبة عودتهم إلى أرض الوطن خلال صيف السنة 26 و2000، والمتمثلة أساسا في تحديث الخدمات الديوانية. كما تشمل الإجراءات وفق بلاغ لرئيس الحكومة توفير إمكانية استخلاص المعالم القنصلية من قبل التونسيين المقيمين بالخارج عبر منصة الخدمات القنصلية الرقمية، ووضع أدوات وآليات ادخار جديدة تفاضلية على مستوى عمليات الصرف ومختلف العمليات المالية وعمليات الاستثمار. والزنزري تضيف أن الإجراءات تتمثل كذلك في توفير خدمات مالية عبر الديوان الوطني للبريد على غرار الحساب الجاري بالعملة وحساب الادخار بالدينار القابل للتحويل وبطاقة دولية للسحب والخلاص وخدمات الصرف بأسعار تفاضلية لتيسير العمليات المالية. في أبرز التوقعات الجوية اليوم غد الاثنين، البحر عامة قليل الاضطراب ثم مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وآخر النهار. الحرارة في ارتفاع وتتراوح القصوى بين 25 و31 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات الغربية، وبين 32 درجة و37 درجة في بقية الجهات، وتصل إلى 41 درجة في أقصى الجنوب. نهاية هذه الجولة والموعد الأسبوعي يتجدد الآن مع دي جي باش في ميموريز، ابقوا معنا.
4: الأولى في تونس موزيك فن دي جي باش ميموريز فانك
6: بوب
4: روك
6: ديسكو
4: سول
6: سلو
4: ريغي
6: داون
4: ميموريز
6: على موزيك FM مع دي جي باش.

0: DJ Bash Memories.
1: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. الجيش المغربي يعلن العثور على جثة أحد الجنديين الأمريكيين المفقودين في المغرب منذ 2 مايو الجاري بالقرب من جرف صخري في منطقة كاب درعا بمدينة طنطان. وفقد الجنديان الأمريكيين خلال مشاركتهما في مناورات الأسد الأفريقي 26 و2000 الدولية المشتركة التي نظمتها القوات المسلحة الملكية بالشراكة مع النظيرات الأمريكية من 27 من أفريل الماضي إلى 8 مايو الجاري. ويجدر التذكير بأن مناورات الأسد الأفريقي 26 و2000 الدولية شهدت مشاركة نحو 5000 عسكري من أكثر من 40 دولة إضافة إلى خبراء مختصين في مجالي الأمن والدفاع. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في توقيت حساس يتزامن مع إعلان الرئيس ترامب مساء الأحد رفضه للرد الإيراني على المقترح الأمريكي. ويأتي ذلك بعيد ساعات من تأكيد وكالة إيرنا الإيرانية الرسمية أن رد طهران سلم اليوم الأحد إلى الوسيط الباكستاني، فيما فادت وكالة إسنا بأنه تمحور حول إنهاء الحرب والأمن البحري في منطقة الخليج ومضيق هرمز. وبينما لم تقدم الوكالتان تفاصيل بشأن الرد، أوردت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن طهران اقترحت تخفيف مستوى تخصيب بعض الكميات من اليورانيوم ونقل ما تبقى إلى بلد ثالث، كما تضمن الرد طرحا بتعليق تخصيب اليورانيوم لما دون 20 عاما. السلطات الإيرانية تفرج بكفالة على الناشط الإيراني نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل السلام لعام 23 و2000، والتي تم نقلها إلى مستشفى في طهران لتلقي العلاج حسب ما أفادت لجنة دعمها اليوم الأحد. نهاية هذه الجولة، والمشوار تواصل مع دي جي باش في ميموريز.
1: الأولى في تونس. موزايك اف ام. دي جي باش. ميموريز. Funk,
3: pop,
1: rock,
3: disco,
1: soul,
3: slow,
1: reggae,
3: dance.
1: Memories. على موزايك FM مع DJ Bash.

0: ميموريز موزايك اف ام. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: اهلا بكم من جديد الى هذا العرض الاخباري. مكتب مجلس نواب الشعب يحيل بتاريخ 7 مايو الجاري مقترح قانون اساسي يتعلق بالمجلة الانتخابية والاستفتاء على لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية. وورد مقترح القانون المقدم من 29 نائبا في 261 فصلا موزع على 3 عناوين كبرى، وهي الانتخابات المباشرة والاستفتاء وانتخاب المجلس الجهوية ومجلس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وأحكام ختامية وانتقالية. ويندرج مقترح القانون وفق ما جاء في وثيقة شرح الأسباب في إطار السعي لتطوير المنظومة الانتخابية في تونس وتعزيز وضوحها ونجاعتها، وذلك من خلال توحيد مختلف النصوص القانونية المنظمة للانتخابات والاستفتاء ضمن مجلة قانونية موحدة. جامعة تونس المنار تطلق خلال تظاهرة يوم البحث 26/2000 المنصة الرقمية لتيسير هيكل البحث، وذلك بهدف تقييم واقع البحث العلمي في الجامعة العمومية واستشراف آفاق تطويره في ظل التحولات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة. وفي هذا الإطار، أسماء القاتي نائب رئيس جامعة تونس المنار المكلفة بالبحث العلمي توضح أن إطلاق هذه المنصة يعد خطوة استراتيجية رائدة تندرج ضمن دعم التحول الرقمي وتحديث منظومة البحث العلمي وتعزيز الحوكمة والشفافية وتثمين الإنتاج العلمي. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في توقيت حساس يتزامن مع إعلان الرئيس ترامب مساء الأحد رفضه للرد الإيراني على المقترح الأمريكي. ويأتي ذلك بعيد ساعات من تأكيد وكالة إيرن الإيرانية الرسمية أن رد طهران سلم يوم الأحد إلى الوسيط الباكستاني، فيما أفادت وكالة إيسنا بأنه تمحور حول إنهاء الحرب والأمن البحري في منطقة الخليج ومضيق هرمز. وبينما لم تقدم الوكالتان تفاصيل بشأن الرد، أوردت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن طهران اقترحت تخفيف مستوى تخصيب بعض الكميات من اليورانيوم ونقل ما تبقى إلى بلد ثالث، كما تضمن الرد طرحا بتعليق تخصيب اليورانيوم لما دون 20 عاما. وفي السياق ذاته، كشفت مصادر إعلامية أخرى أن الرد الإيراني يتضمن خصوصا مطالبة بإنهاء الحصار على موانئ إيران وتصدير النفط وإلغاء القيود المتعلقة بمبيعات النفط الإيرانية، وينص على إدارة إيرانية لمضيق هرمز ضمن التفاهمات المطروحة. نهاية هذه الجولة، وتابعوا أخبارنا على موقعنا على الأنترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. أجمل تحية الحسين الدبابي شملة.
0: الأولى في تونس. موزايك FM. Top Matin. The Morning Top.

احلى كلام. بعرف لحظه ندم ندم ندم